والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

أرسلته يا رب أرسلته.

حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقية تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من رؤساء مجلس النواب الشيوخ والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. أعربوا خلالها عن أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان جبريل إبراهيم، وخلال اللقاء أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسسته الوطنية ورفض أي محاولات تستهدف تقسيمه أو إنشاء كيانات موازية، مشددا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بملكية سودانية خالصة تحفظ مقدرات الشعب السوداني وتلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة التقى وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين ومشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المخابرات الفلسطينية، ويأتي اللقاء في إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني، حيث تم بحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية القادمة. كما تم التوافق خلال لقاء السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة ووفد السلطة الفلسطينية على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أوضح أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025 بنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2024، بما يعكس المكانة التي تتمتع بها الصناعة المصرية. ورياضيا، محمد حسن لاعب منتخب مصر للمصارعة وجاب الميدالية الذهبية في منافسة المصارعة الرومانية وزن 67 كيلوغرام ضمن منافسة دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا، وتوج مصطفى حسين بالميدالية البرونزية في منافسة وزن 77 كيلوغرام للمصارعة الرومانية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. مولد المصطفى، نور أضاء الدنيا.
2: للمولد النبوي الشريف في مصر حكاية تمتد عبر قرون من الزمن، فقد عرفت البلاد الاحتفال الرسمي بالمولد في العصر الفاطمي، وتطورت مظاهره عبر الزمن حتى أصبح واحدا من أكثر المناسبات حضورا في الذاكرة الشعبية المصرية. تتداخل فيه السيرة النبوية مع الإنشاد والمدائح ومجالس الذكر ومظاهر الفرح، ومع مرور العصور خرج الاحتفال من إطاره الرسمي إلى المجتمع، وأصبحت المساجد والساحات والبيوت فضاءات للاحتفال، وانتشرت مجالس قراءة السيرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإنشاد الديني، حتى أصبح للمولد في مصر طابع خاص يجمع بين الروحانية والاجتماع والفرح. المولد النبوي لم يعد في الوجدان المصري مجرد ذكرى تاريخية لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة وتلتقي فيها الأسرة والجيرة والمجتمع حول السيرة والمديح والذكر في صورة احتفالية احتفظت بخصوصيتها المصرية عبر الأجيال. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي أضاء الكون.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: Yeah.

الشيخ والغردقة 39-29. يلا ابدأوا معانا اليوم، يوم جديد من الأيام الحلوة اللي انتوا أكيد بتحلوها لأن حضراتكم موجودين فيها. صباح الهنا على كل الصبحوية، صباحوا علينا على واتساب الراديو 90-90-010-490-90-4 وفيسبوك بيج الراديو 90-90. يلا بينا نبدأ هذه الحلقة ونوران عملنا سكريبت جميل جدا وحلقة مليانة فقرات حلوة جدا إن شاء الله تعجبكم. يلا بينا.

0: صباح الخير، صباح الفل. انت وانا صباحكم مطرحك على راديو 99 اف ام. موعدنا دايما من الاحد الخميس من 7 ل 9 صباحا. دلوقتي معانا كتير ساعات. صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو 99.
1: كتير ساعات مع احمد يونس.
0: كثير السعادة النهاردة بتقولك خليك فاكر، خليك فاكر ان الكلمة الحلوة بتسعد الناس كلها، خليك فاكر ان كل حاجة بتعدي، كل مر سيمر هيعدي، خليك فاكر ان ربنا مش هيحطك في اي حاجة او في اي موقف وانت مش قده، خليك فاكر ان العطاء بيزود كتير جدا وعمره ما ينقص حاجة، خليك فاكر ان المكان اللي بتضطر فيه انك تبرر عفويتك وطبتك وحسن نيتك هو مش مكانك خالص، خليك فاكر انك انسان جميل تتحب زي ما انت بكل تفاصيلك الصغيرة، خليك فاكر ان اللحظات الحلوة عمرها ما بتتكرر، عيشها واستمتع بيها على قد ما تقدر، خليك فاكر الحلو دايما من كل الناس، وعلى قد ما يحصل منهم بعض الحاجات اللي بتزعلك في رصيد حلو قديم عندك منهم، خليك فاكر انك مش عايش في المدينة الفاضلة، مش لازم كل حاجة تكون على الشعرة، يعني انت لازم تأكد على نفسك، هو انت كامل؟ اسأل نفسك دلوقتي، انا مش كامل، فمش طبيعي ان الناس تكون هي كمان كاملة، خليك فاكر ان صحتك النفسية وسلامك وهدوءك وراحة بالك اهم بكتير من اني اضغط على نفسي علشان اي حد، خليك فاكر ان اهم حاجة في علاقتك بالناس اللي حواليك هي الشعور بالامان وان هما كمان يحسوا منك بالامان، اي حاجة تانية زي ما يقولوا كده كماليات، خليك فاكر ان افكارك ومعتقداتك وطريقة حياتك ملك حضرتك انت بس، لا بتغيرها عشان ولا عشان حد ولا عشان اي حد خالص، خليك فاكر انك مش هتقدر تنقذ كل الناس ولا دي مسؤوليتك، كل اللي في ايدك انك تقدم لهم الحب والتشجيع. طيب يلا بينا نصبح على الحلوين اللي صبحوا علينا، يلا بسرعة اكتبوا اساميكم وبعتوها لي على واتساب الراديو 9090 حالا علشان نصبح عليكم قبل ما نرجع للمزيكا، يلا 010-400-9090-4 هو ده واتساب الراديو 9090. مين صبح علينا؟ يلا بينا نشوف. يلا هند وطارق عبد الحكيم زكا طارق ومريم الحناوي وصباح الفل كمان نسرين وأحمد إبراهيم وحنان بدران ونسمة وإلهام بدر وحنان نعيم ومكرم ومرنا صباح الفل ونور صباح الهنا نور وعبد الهادي من الرياض ووفاء صباح الفل وأحمد منسي زيك أحمد صباح الهنا. في مين كمان صبح علي على واتساب؟ لوليتا صباح الفل، مينا ناشد صباح الفل يا مينا، نوسا صباح الهنا يا نوسا، ورشا واحمد يوسف واحمد انت بتكلم الكويت يا احمد صح؟ في كمان مصطفى وكمان وانا وانا وانا طب وانا وانا وانا مين بقى؟ طب عايزين نعرف بس مين علشان طب قول قولي أمينة يا أمينة زكا موني عاملة إيه صباحك فل صباحك فل صباحك فل كمان موها صباح الفل محمد فرج ونيفين وكمان نورة أحمد وصباح الفل كمان لسيلفيا وسيلفيا بتقول أحمد كل سنة وانت طيب وكل المسلمين يا رب بألف خير في المولد النبوي الشريف كل سنة وكلنا بخير لا فيها فلان ولا علان ولا دقي ولا دقي كل سنة وإحنا دايما بخير في كل المناسبات الحلوة وكل سنة وانت طيبة بالصيام وكل الأيام الحلوة واللي انتوا واحنا كلنا فيها ربنا يديم علينا النعمة دي واي حد عايز يفرق ويتدخل ويقول انتوا واحنا والكلام الحمصي ده ملوش مكان بينا مش كده ولا ايه؟ عماد صباح الفل يا عمد عايز اغاني اطفال حاضر يونس عامل ايه الحلقة المولد عاملين حلقة خاصة ان شاء الله يا رب تعجبكم في نورة وكده بقى انا رغيت كتير بقى نرجع للمزيكا من جديد علي الصوت وعيش معانا في صباحكم

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
3: طبعاً رقم واحد في الطعم أكيد الأكبر في الحجم.
4: واخد عليكي واخد هدايا.
5: طب ومين يضمن السلامة؟
3: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.
6: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
5: طب ولو عندي مشكلة؟
3: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء وقدمي شكوتك.
6: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

لسه مكملين صباحكم وطرحك على راديو 99 FM. صباح الفل لكم، صحية ويومكم حلو ان شاء الله. والنهاردة اخر معاد لتقديم طلبات تقليل الاقتراض الكترونيا من خلال موقع

يلا ابعت لي اسمك حالا في رساله على واتساب في الراديو 9090 وهخلي اسمك يظهر قدامك دلوقتي على الراديو في العربيه او على الويب سايت بتاع 9090 او على ابلكيشن الراديو 9090. ابعت لي الاسم بس من فضلك دلوقتي وهنصبح عليك ويظهر قدامك في العربيه.

0: كل يوم من 7-9 صباحا على الراديو 99.
1: أغاني أكتر ومزيكا أكتر
0: في صباحك ومطرحك على الراديو 99.

النهاردة اليوم العالمي للموسيقى الغريبة أو الأغاني الغريبة والكلمات الغريبة، وتعالوا أنتوا افتكروا معايا إيه الأغاني اللي كان كلماتها غريبة بالنسبة لكم. أنا جمعت شوية حاجات وكملوا عليا. يعني مثلا عندك شنكوتي للنجمة عصام كاريكا كسرت الدنيا في 2003 وعرفتنا بعصام كاريكا كمطرب بعد ما كنا نعرفه كملحن لكبار النجوم، ولكن اللي الناس متعرفوش أن عصام كاريكا كان ليه تجربة سابقة في الغناء لما عمل أغنية اسمها السلام عليكم، وبعد كده الأغنية محققتش نجاح كبير، ولكن بعد نجاح شنكوتي دخل روميو ودخل أغاني كتير، ودي كانت من الأغاني الغريبة جدا شنكوتي. عندنا كوتوموتو، كوتوموتو الأغنية الأصلية كانت لثلاثي أضواء المسرح طبعا سمير غانم جورج سيدهم وضيف أحمد، وتعاد تقدمها تاني توزيع جديد ونزلت في ألبوم اسمه كوتوموتو إنتاج فري ميوزك سنة 95 وتوزيع دكتور أشرف عبدو. المهم الشريط ده نجح جدا لدرجة إن شركة فري ميوزك عملت كوتوموتو 2. وعندنا مثلا آي لمحمد هنيدي، فاكرين فيلم همام في أمستردام كانت أغنية يا آي؟ وعلى فكرة عايز أقول حاجة مهمة، إن هنيدي كان من أول الفنانين وخصوصا الممثلين، إن ما كانش الفنان الوحيد من الجيل الجديد اللي نزل أغاني أفلامه كممثل مش كمطرب في ألبومات وكانت بتنجح جدا. فاكرين كاجولو بعد كده يا آي، وأغنية آي نزلت في ألبوم همام في أمستردام كان من إنتاج شركة صوت الدلتا، وكان في أغاني يا مدام يا نهار بنات سلطان جمالك وسلطان جمالك قمر دي اللي كان بيغنيها بالمناسبه حمائي، وايد لوحدها ما تسقفش، واغاني كلها من كلمات مدحت العدل والحان رياض الهمشري وتوزيع طارق مدكور. كمان نانا ما ينفعش تكون بتتكلم دلوقتي يا يونس عن الاغاني اللي كلماتها غريبه وما تتكلمش عن كمان نانا اللي كانت ظاهره وقت ما اتعملت وكانت في فيلم ايه اسماعيليه رايح جاي. بقى بيتقال مرحله ما قبل اسماعيليه رايح جاي وما بعد، لان اسماعيليه رايح جاي هو الفيلم اللي فتح الفرصه لنجوم الشباب والافلام الكوميدي، وبعد ما كانت الافلام يعني زي ما قولوا كده حصريا على نجوم النجمة الزعيم عادل إمام ونجمة الجماهير نادية الجندي ونجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، كانت دول لازم الأفلام ليهم. بعد كده خلاص ظهر جيل مختلف جدا جدا جدا من الأفلام، وكمان ما كانت من الأغاني زي ما قولوا كده الأغاني الغريبة. أنتوا كمان قولوا لي من الأغاني الغريبة اللي أنتوا فاكرينها كانت إيه. كجولو يا يونس برضو كانت غريبة وعايزين نسمع. حاضر، في كمان والنبي سمعني ايه سمعني شنكوتي. حاضر، مثلا أغنية منير مش فاهم يعني ايه شمندورة. لا شمندورة هي مش كلمات غريبة، هي بتكلم في نوبي. عارف الشمندورة هي ايه؟ طب اسهلها لك شوية في المية كده، مثلا الشمندورة، طب ادخل سيرش كده وشوف الشمندورة ايه. حاجة كده في المياه كانت بتستخدم من اجل، شوف كده بقى اقول. عندك كراكشانجي، ايوة دي من الاغاني الغريبة برضو، من تليفون اخر 443 بيشاركنا. في كمان اغنية شاندو عبد الهادي. طب عبد الهادي ايه الغريب؟ ما بيقول عبد الهادي بس غريبة يعني. عبد الهادي يا جماله والله حرام عينك على مش عارف ايه، ما كانش في حاجة غريبة. في كمان اوعى وش، لا انا بقول كلمات يا جماعه، كلمات يعني الاغنيه تكوينها غريب زي شانكوتي كمان نانا بابا قبح يعني شاركونا بقى، تعالوا نسمع شانكوتي وكمان نانا ونرجع تاني نكمل صباحك ومطرحك على راديو 90 90 90.

0: اصحى كده وقول يا صبح
1: يا صبح
0: صباحك ومطرحك 7 الصبح على الراديو 90 90 اصل الحكايه فيها يونس.
2: لا

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: بص أنا ما كنتش فاتح المايك بتكلم المايك مقفول حلاوتي. بص يا جدي، في لفتات حلاوتها بتكون في اننا ما نكونش متوقعين وبتصنع يومنا، فلما حد يفاجئك اليومين دول بحاجه ارجوك افرح يعني. طب يا دلو، ساعات عينك بتقع على حاجه او تسمع حاجه بالصدفه وبشكل غير متوقع، ممكن تدي لك الموضوع ده فكره تفيدك وتضيف لك شيء مهم في حياتك. يا حوت، طالما انت واخد نيه انك تتغير في حته معينه او انك تطور من نفسك في حاجه، يبقى هتعملها وهتنجح فيها. يا حمل، بتمر اليومين دول بفترة من اللي بيقولوا عليها فترات مراجعة النفس، عمال تحاسب في نفسك على القديم وعلى الجديد وعمال تشوف غلطات مش عارف ايه. ما تبصش على نفسك يا حمل، الله يخليك اكتر من كده. طب الطور اللي انت الوحيد اللي ليه الحق انه يقرر اهمية الحاجة من عدم اهميتها، علشان انت اكتر واحد عارف انت محتاج ايه. رأي الناس حلو وجميل ولذيذ، بس انت صاحب الرأي الاول والاخير. الجوزاء، داخل في حاجة كده شكلك ما كنتش مخطط لها وما كانتش على البال ولا على الخاطر، بس ان شاء الله النتيجة حلوة تبسطك. طب السرطان، محتاج تحل المشاكل البسيطة اللي بتاخد تركيزك وانتباهك وتشتتك عن الحاجات المهمة، لانك بتسيب المهم وتركز فيها. يا تحلها يا تشيلها من دماغك يا سرطان خالص. طب الاسد، في حد بيطبع علينا في الفترة اللي فاتت بشكل غير متوقع، وبيقولك ممكن يكون مش حد، ممكن يكون حاجة شغل تاسك طلبت منك، بس هو رايح ناحية الحد اكتر زي ما اقولك out of nowhere. فاحكي لنا الحد ده كان تمام ولا. نروح للعذراء، في ناس حواليك بيحبوك بيحاولوا ينصحوك بحاجة هتحسن من حياتك وهتفرق معاك، وانت ما بتفهمش. مش قصدي حاجة مكتوب كده، بيقولك في ناس حواليك بيحبوك بيحاولوا ينصحوك بحاجة هتحسن من حياتك وهتفرق في حياتك جدا. خلينا نقفلها كده، جرب بلاش الأخيرة دي. الميزان، الكرم مش بالكترة خالص، ممكن تكون كريم وجدع من وقفتك بس جنب صحابك، يعني تقف جنب صحابك في انك تسمعهم وتدعمهم وتشجعهم، مش لازم يكون الكرم بصرف كل اللي حلتنا. العقرب، لو متضايق من حاجة اتكلم، خرج اللي جواك أرجوك، الموضوع هينتهي ببساطة. والقوس، مش عارف تفكر صح الفترة دي خالص، في حاجات كتير مشوشة تفكيرك، محدش هيظبط ده يا قوس غيرك. اللي عيد ميلادهم شهر 8، مش النهاردة بس، عموما مواليد شهر 8 شخصية متميزة جدا، في أي مكان بيتواجدوا فيه بيبادروا بالمساعدة لأي حد محتاجينها، لو يعرفوه أو حتى ما يعرفوش، مجرد ما يطلب منهم هم يتزعموا كده ويتصدروا ويقولوا نحن لها نحن لها. فكرة التدخل في حياتك الخاصة دي بتضايقك وبتزعجك، وبتعرف تحط حدود للكل بمنتهى الذوق والهدوء. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. صباح الفل، صباح علينا على راديو 90. ممكن تعيد العذراء تاني والطور تاني؟ يا جماعة انتوا تعبتوني، يا جماعة انتوا بتبقوا نايمين. عيد العذراء، حاضر. بص يا سيدي، العذراء انا لسه قايله، خلاص انا كده قلت خلاص. الطور بقى، حد عايز اعيد الطور تاني؟ بيقولك انت الوحيد اللي تقدر تقدر اهمية الحاجة من عدم اهميتها، انت صاحب القرار. الاسد، في حد هيطب او حد طب عليك في الفترة اللي فاتت بشكل غير متوقع، وممكن ما يكونش حد، ممكن يكون مهمة معينة. في كمان، خلاص احنا قلنا الطور وقلنا الاسد، تعالوا بقى نسمع غني بقى عشان ايه. يلا بينا. عيد الحوت، عيدت الحوت، لا ما عيدتش الحوت، نعيد الحوت. طالما انت واخد نية انك تتغير في حاجة معينة او تطور من نفسك في حاجة، يبقى هتعملها وهتنجح فيها. اشطط

0: مولد المصطفى، نور أضاء الدنيا.
1: في يوم مولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف أنك بالصلاة على سيدنا محمد أنت بتمتثل لأمر الله؟ تعرف أنك بالصلاة على سيدنا محمد بتحصل على 10 صلوات ورحمات من الله سبحانه وتعالى؟ يكتب بيها ليك 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات. صلاة سيدنا محمد سبب في إجابة الدعاء، سبب حصولنا على شفاعته صلى الله عليه وسلم. الصلاة على سيدنا محمد تبشر العبد بالجنة. الصلاة على سيدنا محمد تنفي البخل والفقر عن العباد. الصلاة على سيدنا محمد تنجي العبد من مهالك الدنيا والآخرة. الصلاة على سيدنا محمد سبب البركة في البيت، سبب دوام المحبة بين القلوب. تتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه. في يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.
2: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 صباحا مع وفاء شهبور.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من رؤساء مجالس النواب الشيوخ والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. أعربوا خلالها عن أسماء آيات التهني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء، على مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العطي أجرى اتصالا هاتفيا مع مسعد بولس كبيري مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في السودان والقرن الإفريقي وليبيا. وفيما يتعلق بالسودان، تناول الاتصال الجهود المبذولة لوقف التصعيد، حيث أكد الوزير عبد العطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية وضمان نفاذ الأمن والمستدام للمساعدة الإنسانية. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث شدد الوزير عبد العطي على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول المنطقة والامتناع عن أي تحركات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليميين أو السعي لفرض النفاذ البحري بالقوة بالمخالفة لقواعد القانون الدولي. ومن جانبه، قدم مسعد بولس الشكر على الجهود المصرية البناءة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة وتوحيد المؤسسة الليبية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات في السودان وليبيا ومنطقة القرن الإفريقي، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. وزير الطيران المدني سامح الحفني أجرى جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي لمتابعة جاهزية الخدمات والوقوف على انسيابية إجراءات السفر والوصول، بما يدعم انتظام حركة الركاب ويعزز القدرة على التعامل مع كثافات التشغيل خلال فترات الذروة. مجلس الأمن يعقد اليوم جلستين منفصلتين لبحث تطورات الأوضاع في السودان وأوكرانيا وسط تصاعد العمليات العسكرية واتساع نطاق استخدام الطائرات المسيرة وتزايد الخسائر بين المدنيين واستهداف الخدمات الإنسانية. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق قال إن أصحاب المخابز يمثلون شريكا أساسيا في منظومة الخبز، وإن الوزارة حريصة على استمرار التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مقترحاتهم والتحديات التي يواجهونها، بما يسهم في الحفاظ على استقرار قطاع المخابز وانتظام إنتاج وإتاحة الخبز للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للمخابز وعدد من المسؤولين. ورياضيا، منتخب مصر للكرة الطائرة يواجه نظيره تركيا في 7 مساء اليوم في 2 مواجهات بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
4: الدقيقة الأولى.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
1: من العاصمة الإدارية الجديدة إلى العالمين الجديدة يتكرر مشهد واحد، مدينة مصرية جديدة ومساجد جديدة تتشكل داخلها. فالعالمين الجديدة جاءت ضمن المدن التي شهدت إنشاء مساجد كبرى متكاملة الخدمات، إلى جانب المنصورة الجديدة ومحاور عمرانية أخرى. وهذه المساجد شيدت على الطراز المعماري الإسلامي الحديث لتجمع بين الوظيفة الدينية والصورة المعمارية للمدينة الجديدة. وهكذا لا تغيب الهوية الدينية عن المدن التي تتشكل في مصر الحديثة، بل يحضر المسجد منذ البداية جزءاً من العمران ومكوناً من مكونات المجتمع الجديد.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: نجحنا بس الجامعه ايه؟
2: طبعا الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني الاهليه
1: فيها تخصصات مطلوبه في سوق العمل،
3: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس.
2: الجامعه فيها منح بتوصل ل 100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبه. الجامعه ليها 14 فرع في 13 محافظه داخل الجامعات الحكوميه، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16

0: صباح الخير من جديد، انتوا معانا في صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميلنا العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
0: اخبارنا النهارده مروريا ايه يا استاذي العزيز؟
1: انا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد، اطمن الاستاذ المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليوم بالحركه المروريه تعمل بشكل طبيعي. عدا طريق مصر اسكندريه الصحراوي تم اغلاقه امام الحركه المروريه نتيجه ان عندنا شبوره مائيه كثيفه ادت الى حد الضباب في بداية طريق مصر اسكندرية الصحراوي المتجه إلى أو جاي من مناطق السفنكس المتجه إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر اللي خارج من طريق الاسكندرية. عشان كده نتمنى طريق مصر اسكندرية الصحراوي في غضون هذه الساعة. كذلك بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد أعلى منطقة الطريق الدائري، أعلى مناطق الخصوص والمرج وأعلى مناطق بسوس والبراجيل، وبترجع ترد معنا الكثافات أعلى مناطق المنيب ومناطق البساتين. في نطاق محافظة الجيزة أمام محطة مترو منيب بتقابلنا بعض الكثافات المرعبة المتجهة لمناطق البحر الأعظم. هروح نستخدم طريق أبو النمرس في

0: محافظة القاهرة مطلع كوبري التعمير بعض الكثافات القادمة من مناطق موقف العاشر وجاي من مناطق العبور، عشان كده هنروح نستقبل محور سعد الدين الشاذلي أعلى كوبري حلمية الزيتون بعض الكثافات المرية، وهو أعلى كوبري حدائق الأوبل متجه لمناطق شرق القاهرة. هنروح نستخدم النهاردة كوبري سرايا الأب وكوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو، أحجام النهاردة متوسطة. هنستخدم باقي الكبار الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة في نطاق مدينة نصر بعض الكثافات في شارع المساق اللي جاي من أعلى كوبري الفاطيم والتجمع الأول ومتجه لزهراء مدينة نصر بعض الكثافات المرية. عشان كده هروح نستخدم النهاردة كوبري جاردينيا. باقي الحركة المرية بصفة عامة داخل كافة المحافظات ما زالت بتشهد انفراج وانسياب مرية، ما عندناش أي مؤثرات سوى الأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
1: شكرك يا صابر وصباحك جميل ويومك حلو إن شاء الله.
0: صباح الورد يا أستاذ أحمد.
1: صباح الفل. Best music. I love the music. Best music. Salut, salut, Abba. You're number one radio.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: صباحكم مضحك، استقلوا عنا. Never miss a moment.

اما انت عيل دبش، اما انت عيل بيطلع منك كلام زي الدبش. الكلمة دي طبعا ما بنبطلهاش لبعض، واي حد كلامه ناشف ومثلا تبقى مستني منه كلمة عدلة فيقول لك كلمة هباب فتقوله بطل تحدف طوب، بطل كلامك يبقى زي الدبش. تعرف ان ده الكلمة دي مصرية من المصرية القديمة، ايوة من لغتنا المصرية القديمة، مكونة من مقطعين ب ومعناها ال التعريف، وبش دي معناها الحجر الصغير الغير منحوت، يعني حجر على طبيعته كده لسه ما تشكلش. فلما حد يقول لك انت دبش اعرف يا باشا ان انت من الحضارة المصرية القديمة واصولك مية مية، فدبش ده ما انت عايز. كلمة هيلا هوب اصلها مصري، مصرينا القدماء كانوا بيتغنوا بالكلمة دي وهم بيشتغلوا في اعمال البناء، فكلمة هيلا معناها عند المصريين القدماء يلا او هيا، هوب معناها الشغل والعمل، يلا شغل. تخيلوا بقى هيلا هوب دي طلعت حاجة عظيمة جدا. لما حد يميز نفسه عن الباقيين او يطلب معاملة من نوع خاص بيتقال له هو انت على راسك ريشة. ايوه دايما من قرب عند فاكر نفسك مين يا عم، انت على راسك ريشة يا عم. طلع اصلها مصري اصيل بيرجع لقدمائنا المصريين، لان الملوك والقضاء اللي كانوا رموز للعدل بين الناس كانوا بيمشوا حاطين على راسهم ريشه، ومش اي ريشه، لازم تكون ريشه نعام مميزه جدا، لان هي الوحيده اللي عدد شعراتها اليمين بيتساوي مع عدد شعراتها الشمال. متخيلين العدل في ايه؟ في عدد شعيرات او شعرات الريشه اليمين والشمال، فعملوا منها رمز للعدل، وكان ماعت رمز العداله لابس على راسه الريشه دي. انت شايف الموضوع الكتاب اللي قدامك يا ابني، ما تنققش عينك كده يا ابني في الكتاب يا ابني، هنعمل لك نظارة يعني هنروح نكشف نظر. ينقق عينه دي طلعت قديمة يا جماعة، طلع اصلها بيرجع للغة المصرية القديمة وكانت بتتنطق بنفس الطريقة اللي بننطقها دلوقتي، ومعناها ينظر بدقة او يرى بتمعن، اللي هي ينقق، فينقق مصرية قديمة. عيل بلط يا احمد يا يونس، ده انت بلط بشكل. الكلمه دي بتتقال على شخص كلنا عارفينه. طب بذمتك دلوقتي ما تخيلتش حد في حياتك؟ طب انا هقول لك دلوقتي عيل بلط او هي بلطه قوي، جه في بالك حد وانت جه في بالك حد؟ شوف بقى وانت بتقول عليه كده ده مصري قديم، بتتقال وبنفس النطق اللي بتتقال دلوقتي، وهي كلمه مصريه قديمه بمعناها قديما ان شخص قليل الحركه. فعيل بلط هو عيل بلط الحقيقة. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 FM، صباح علينا على 010 490 94، ونسمع زياد برجي أنا وياك.

0: اصطبح كده وقول يا صبح.
1: يا صبح
2: صباحك ومطرحك 7 الصبح على الراديو 90 90. اصل الحكايه فيها يونس.
3: صديقي صديقتي، احنا معانا كتالوج للشخصيه الحساسه القموصه اللي يلاقي في نفسه يعني يدي نفسه كام من المجموع الكلي، يقول لي جبت كام نقطه. مبدئيا كتالوج الشخصيه الحساسه نبدا بيه. الشخص الحساس مش قموص قوي ومش نكدي، بس هو عاطفي شويتين ومحتاج فرصه عشان يتفهم ويتقدر على قد ما تقدر. الشخص الحساس بيعاني بسبب تركيزه في تفاصيل الطرف الثاني، بس المفروض ان دي تعتبر ميزه، لكن الطرف الثاني بيجيب اخره من كتر تركيز الشخص الحساس في تفاصيله. بيتاثر من ابسط حاجه، وزي ما بيقولوا اقل حاجه ممكن تزعله، يبقى الطرف الثاني قاعد وبيتكلمه عادي، ففجاه يقول له في ايه، هو انا قلت حاجه؟ والله طب والله بهزر، والله ما فيش اي حاجه، طب انا طلع مين ايه؟ طب فهمني. فالتاني الجو بقى بتاع ايه، ما انت لو عارف ما حاسس كنت فهمت لوحدك، وانت هنا اصلا؟ هو ده رده على طول. طب ما واول جمله مفيش حاجه. طب يا ابني قول، يا بنتي قول، يا حبيبي يا يا يا يا منطقي، يا هي تقول له يابا قول لي حاجه. ما هو في منها برضو ولاد على فكره، عادي جدا. اقل حاجه ممكن تفرحه، اقل حاجه حرفيا بتفرحه، وادفه حاجه بتزعله. الشخص الحساس مش بيحب حد يتفه من مشاعره، ولا بيحب النقد، وعنده استجابه للغضب بشكل مبالغ فيه، اسرع من اي حد واعنف من اي حد في الغضب بتاعه. عنده عالم داخلي موازي للعالم بتاعنا، عنده سيناريوهات وبياخد ويدي مع نفسه، ويبتدي بقى يعني ايه يروح للطرف الثاني او هي تروح للطرف الثاني وهكذا. انت كان قصدك كذا كذا كذا كذا، انا فاكر لك كذا كذا. ولما يحصل مشكله لازم يجيب القديم، يعني القديم بيبقى المفروض اتقفل والناس اتصالحت وخلاص وخلصوا، فيقول ما اصل انت لما قلتي لي كذا، وهي تقول له اصل انت لما قلت كذا انا فوتها بمزاج، كنت فاكر ان انا نسيت، ده انا مجروحه. عنده جلد ذات وتأنيب ضمير بعد اي غلطة بيعملها، يعني ممكن يموت نفسه، في حين ان هو الطرف التاني بيبقى ناسي اصلا وما عندوش مشكلة، فيروح يقول له انا اسف او انا اسفة، او هي تقول له انا اسفة او هو يقول لها انا اسف، فالطرف التاني مفيش حاجة، والله العظيم ما في حاجة، لا لا لا انا مش مسامحة نفسي على اللي عملته، والله العظيم انا اموت نفسي دلوقتي علشان تكونوا مبسوطين. بيحب يعمل الحاجة بروقان قوي، يعني عنده الحاجة يعملها بروقان، ولو ضغط عليه في تسليم او شغل كتير بيصيح، هو بيحبش حد يضغطه في اي حاجة، صياح جدا جدا جدا. يحب يعمل كل حاجة تسعد الطرف التاني بكل طريقة، وبيبقى عايز رد الفعل يعني بنفس حجم اللي هو او اللي هي عملته، يعني تعبت وعملت مش عارف ايه، فلما يبقى الرد التاني الفعل التاني الله حلوة، نعم هو انا قلت كل مش انت ليه الله حلوه، لا هو بيبقى عايز الطرف التاني يقوم يرقص يقوم يتشقلب. فهو يعني لما الطرف التاني بيبقى فاهم بيحب يعمل برضو يعني ردود افعال مبالغ فيها علشان يرضي او يرضيها او تسعده، ولكن برضو ما بيعجبوش العجب، دايما مش راضي، دايما شايف ان الناحيه التانيه فيها تقصير رهيب. في اغلب المواقف ما بناخدش حقنا، الشخص ده ما بياخدش حقه، حقه ايه؟ يقعد يعيط ويندب، وبعدين يحاول ياخد حقه بينه وبين نفسه في دماغه بقى، ويعيط او تعيط تاني وتالت، وبعد كده خلاص بقى يعني ايه ندخل في مرحله ايه، لا لا لا انا مش مكمله، انا مش مكمله، خلاص انا مش مكمله، انا مش متقدره، انا الحياه دي مش نفعاني. قبل ما ينام عنده فقره التفكير الاوفر ثينكينج لوحده، يبتدي بقى او تبتدي تستعرض كل تفاصيل الحادث الاليم، واقول لكم حاجه يبقى صالحها مثلا وتصالحه وخلاص وماشيين تمام، فاول ما تروح لا انا ما خدتش حقي، انا ما خدتش حقي، انا سكت ليه، انا سكت له ليه، هو انا فوتها ليه؟ او مثلا لو هي اللي غلطانه والغلط كان عندها وتصالحه وخلاص، بعد ما تروح تقوم بقى انا اسف يا حبيبي، ياما ما احنا خلصنا، لا لا لا لا لا ما اصل انا لازم اقول، لازم اقول لك ان انا اسف، لازم، طب خلاص تمام خلاص معلش، قول لي ان انت سامحتني، خلاص سامحتك، نعم يا اخويا، هو انت ما كنتش سامحتني قبلها اصلا؟ ده انا يعني كتر خيري، ده انا مستزوقه.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: يا برج الجدي، في لفتات حلوة بتكون حلاوتها في إننا ما نكونش متوقعينها، فأي مفاجأة تحصل في الفترة اللي جاية تقبلها كده وما تتخضش. الدلو ساعات عينك بتقع على حاجات أو حاجة معينة أو تسمع حاجة بالصدفة بشكل غير متوقع، ممكن تديلك فكرة تفيدك على فكرة وتضيف لك في حياتك. يا حوت، طالما انت واخد نية انك تتغير في حتة معينة او انك تطور من نفسك في حاجة معينة، يبقى هتعملها وهتنجح فيها. يا حمل، بتمر اليومين دول بفترة من اللي بيقولوا عليها فترات مراجعة النفس، عمال تحس في نفسك على القديم والجديد وتشوف غلطة واثنين وثلاثة. يا عم ده بيستهلك من طاقتك، ارجوك يا حمل اهدى على نفسك شوية. طيب، من الحمل للطور، انت اللي بتقرر أهمية الحاجة او عدم أهميتها بمقدار التفكير اللي بتاخده وبتستهلكه فيها. القرار قرارك، حدد ايه المهم اللي يستاهل وايه اللي ما يستاهلش. يا جوزاء، داخل في حاجة اليومين دول ما كنتش مخطط لها ولا كانت على البال، بس نتيجتها ان شاء الله مرضية وتبسطك. يا سرطان، نحتاج تحل المشاكل البسيطة اللي بتاخد تركيزك وانتباهك وتشتتك عن الحاجات الاهم، لانك بتسيب المهم وتركز في حاجات ملهاش لازمة وتبقى مش واخد بالك. يا تحلها يا تشيلها من دماغك. يا أسد، في حد هيطب عليك أو آسف طب عليك بشكل غير متوقع، وممكن يكون مش حد، ممكن يكون موقف مفاجأة بس هيطلع منها حاجة معينة مفيدة. العذراء، في ناس حواليك بيحبوك بيحاولوا ينصحوك بحاجة هتحسن من حياتك وهتفرق معاك جدا، جرب. الميزان، الكرم مش بالكترة خالص، ممكن تكون كريم وجدع من وقفتك بس جنبي ووقفك في ظهري في موقف. يا عقرب، لو متضايق من حاجة اتكلم وواجه اللي مضايقك، الموضوع هينتهي بمنتهى البساطة. يا قوس، عندك مشكلة بس في انك مش عارف تفكر صح اليومين دول، في حاجات كتير مشوشة تفكيرك ومش مخلياك تعرف تاخد قرار صح. بس فكر نفسك باللي فات، انا طول عمري باخد قرارات حكيمة وبعرف اخد قرارات صح، فما تقللش من قدر نفسك علشان الحتة دي، لا انت قدها وقدود. لعيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، يا رب يكون يوم حلو عليكم. شخصية مميزة مبادرة بالمساعدة، دايما عنده كتير يقدمه. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 99، فما نسيبكم مع شوية اغاني حلوة كده، رب ان شاء الله تعجبكم، ونتقابل بكرة في حلقة المولد النبوي الشريف ان شاء الله تنال رضاكم واعجابكم. كل سنة وكل مصر بألف خير لكم. دلوقتي عودوا بالعافية.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. تعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقية تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من رؤساء مجالس النواب الشيوخ والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. عربوا خلالها عن أسماء آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، دعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء على مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع مسعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في السودان والقرن الإفريقي وليبيا. وفيما يتعلق بالسودان، تناول الاتصال الجهود المبذولة لوقف التصعيد، حيث أكد الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسته الوطنية ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدة الإنسانية. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول المنطقة والامتناع عن أي تحركات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليميين أو السعي لفرض النفاذ البحري بالقوة بالمخالفة لقواعد القانون الدولي. ومن جانبه قدم مسعد بولس الشكر على الجهود المصرية البناءة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة وتوحيد المؤسسات الليبية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات في السودان وليبيا ومنطقة القرن الإفريقي، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. وزير الطيران المدني السامح الحفني أجرى جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي لمتابعة جاهزية الخدمات والوقوف على انسيابية إجراءات السفر والوصول، بما يدعم انتظام حركة الركاب ويعزز القدرة على التعامل مع كثافات التشغيل خلال فترة الذروة. موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل رغبات تزامنا مع بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية وشهادات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم ومدارس النيل اعتبارا من اليوم، وتطبق قواعد التوزيع الجغرافي العادلة المنصوص عليها في القرار الوزاري المنظم للتنسيق على الشهادات السابقة مثلها مثل الثانوية العامة المصرية. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق قال إن أصحاب المخابز يمثلون شريكا أساسيا في منظومة الخبز، وإن الوزارة حريصة على استمرار التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم بما يسهم في الحفاظ على استقرار قطاع المخابز وانتظام الإنتاج وإتاحة الخبز للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للمخابز وعدد من المسؤولين. رياضيا، فريق برشلونة اكتسح مضيفه الليتشي بخمسة أهداف دون رد في مستهل مباريات الفريق الكتالوني ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
0: الراديو 90-90. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
2: في يوم مولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف انك بالصلاة على سيدنا محمد انت بتمتثل لأمر الله؟ تعرف انك بالصلاة على سيدنا محمد بتحصل على 10 صلوات ورحمات من الله سبحانه وتعالى؟ يكتب بيها ليك 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات. صلاة سيدنا محمد سبب في إجابة الدعاء، سبب حصولنا على شفاعته صلى الله عليه وسلم. الصلاة على سيدنا محمد تبشر العبد بالجنة. الصلاة على سيدنا محمد تنفي البخل والفقر عن العباد. الصلاة على سيدنا محمد تنجي العبد من مهالك الدنيا والآخرة. الصلاة على سيدنا محمد سبب البركة في البيت، سبب دوام المحبة بين القلوب. تتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه. في يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

0: الساعة 10 عبير بسيوني وفادي إبراهيم. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي, وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جديد, طاقة حيوية, أمل, وعايزين كده نحاول ان احنا نعمل مجهود في ايه, معرفش ازاي, معرفش.
0: ما تكسلش على اي حاجة. يعني شعارك النهاردة خليه ان انت ما تكسلش, وعايز تكمل الجملة ما عندناش مشكلة. يعني احنا نقول لك ما تكسلش وانت بتقول لنا حاجة انت كسلان انك تعملها شوية, او يعني متردد. بس خلينا في الكسل اكتر, التردد يعني بنحله في حلقات تانية, بس خلينا في الكسل شوية. فايه الحاجة اللي انت مكسل انك تعملها, واي حد بيضغطك هتقول له ايه؟
2: واحدة واحدة
1: بتجري ليه؟
2: واحدة واحدة ورانا ايه؟
0: على مهلك يا حبيبي. على مهلك جدا جدا. فحتى لو انت كسلان واحنا جايين نشجعك كل حاجة, فعلى مهلك في الحاجة اللي انت هتعملها. ما تستعجلش نفسك ان انت توصل وتخلص كل حاجة في نفس اليوم في نفس الوقت. فواحدة واحدة بتجري ليه؟
1: واحدة واحدة ورانا ايه؟
0: وراك حاجات كتير. افتكر بقى وصحصح للدنيا عشان مش هينفع
1: كده. مشكلة كبيرة بقى.
0: تفوقك بس.
1: مشكلة كبيرة جدا ان انت تفكر. مشكلة ان انت تفكر, خد بالك.
0: المشكلة ان معانا لعبة.
1: يعني محتاجين نفكر النهاردة. طيب احنا النهاردة نلعب لعبة جديدة. اللعبة دي اسمها حرف بيفرق. ماشي, ايه طبعا ده اسم ايه يعني احنا قررنا نقوله دلوقتي. بس هي لعبة عبارة عن ايه, ان احنا هنقول كلمة.
0: ايوه.
1: ونغير فيها حرف تبقى كلمة تانية.
0: يا عبير قعدنا نلعبها مع بعض كده من شويه. طبعا انتوا عارفين ان انا متفوق جدا في الجيمز, فدايما في حد في اي لعبه بيكسب, فالطرف التاني مين اللي بيخسر؟ ده انا. ده
1: لا بس ده انا وفادي بنخسر.
0: يعني
1: يعني الموضوع صعب قوي
0: عشان اللعبه تحلو. ففي مكسب وفي خساره, فانا بقوم بدور الخساره عشان اللعبه
1: عشان
0: تبقى حلوه.
1: يا عليك, ده انت مش انسان عادي.
0: طب افرض احنا كسبنا, هنعملها ازاي؟
1: مش هينفع, لازم حد فينا يخسر. فانت بتختار. شكرا جدا. هي عباره عن ايه اللعبه؟ اللعبه بسيطه جدا يا فادي. هنقول كلمه وانت عندك حرف واحد بس تغيره وتوصلنا لكلمه تانية, وهكذا.
0: يعني مثلا زي الغنوه اللي هنشغلها دلوقتي, بهاء سلطان, سوا سوا. فدايما لما بتغير كلمه سوا هتغير منها حرف, يبقى هوا.
1: ايوه صح, بس انا ما جاش في بالي ان سوا وهوا.
0: ما هو قايلها في
1: الاغنيه. لا والله ما خدتش بالي.
0: سوا سوا هوا.
1: طيب هوا بقى, بص, هو في تو اوبشنز. يعني لعبها صعبه قوي قوي, وتشز انا مش شايفه كده. يا اما نخليها حاجات, يعني مثلا نقول لهم غني, هم يغيروا يخلوها.
0: يعني ماشي, لو احنا مثلا لعبنا على نفس الاغنية كده سوا, فيبقى هوا. فنصعبها بقى, ان الكلمة اللي طلعت لنا دي نغير منها حرف.
1: صعبة قوي
0: دي, صعبة. يعني نبدأ نختار كلمات ونغير منها حروف.
1: صعبة.
0: واقول لك على حاجة, في طريقة تانية بيتلعب بيها بتبقى لذيذة جدا, وهي انك تطلعي اكبر عدد كلمات من نفس الكلمة الاساسية.
1: ماشي.
0: يعني سوا دي غيرناها بقت هوا, دي واحدة.
1: ماشي.
0: تعرف بقى تغير ايه تاني جوه التلات حروف دول علشان تطلع حاجة. مش شرط تغير اول حرف, ممكن تغير تاني حرف, تغير تالت حرف. فتعالوا نجربها كده على الكلمة دي ونشوف اكتر واحد يقدر يجيب كلمات من نفس الكلمة الاساسية اللي احنا اخترناها.
1: موافقة جدا. وبقى احنا يعني اللي هيكلمنا على 2-18-10-8-66 هنقوله مثلا انت ليك تلات كلمات تغيرهم عشان
0: ونشوف اكبر سكور مثلا هيكون.
1: واحنا دورنا هيبقى ايه؟
0: انا احب احكم قوي
1: انت عشان خايف يخسر. يا جماعه
0: الصفارة بتاعتي وكل
1: يلا
0: حاجة.
1: يلا بينا لعبة النهارده.
0: طيب عايز تشارك معنا, فتعالوا نلعب زي ما قلنا كده على اول كلمة هتبقى سوا. فحاول ان انت تغير ونطلع منها اكبر عدد من الكلمات. لما تغير بس حرف واحد منها تبعت لنا وتشارك معنا على الواتساب على 010-490-90-4, وكمان على رقم تليفوننا 2-18-10-8-66.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: كنا فاكرين اللعبه هتبقى صعبه عليكم بس انتوا يعني جامدين جدا جدا.
1: انبهار.
0: اه بصراحه يعني حاجه خطيره. من كلمه سوا بس ان احنا قلناها اللي كانت الغنوه اللي فاتت قلنا هنغير منها حرف, فالطبيعي ان احنا نغير السين تبقى هوا. لقينا بقى اما كل اما هتعدي على كل الحروف كده يعني الواو لو غيرته لحاجه تانية هيطلع كلمه تانية. في مثلا يعني في مثلا واحده بس حد عرف ثلاث كلمات
1: سور سوس
0: وريهام كمان ماشي
1: إيمان.
0: ولا ايمان اه ماشي وريهام ايلا سور في كمان
1: ده ايه ده شاطره قوي دي الاء او علاء الاء الاء
0: علاء والله
1: الاء والله
0: الاء والله
1: يا ابني سور البنت
0: اكتب لنا بالعربي
1: الاء
0: سهليها علينا.
1: صباح الفل عليكم يا رب تكونوا بخير ويا رب تكون فهمت اللعبه صح. سوا ممكن نغيرها تبقى دواء.
0: اه دي ما جاتش الدره دي حلوه.
1: سما
0: حلو
1: سور
0: ماشي. هو اقصى حد لحد ما تجيب ثلاث كلمات يعني ثلاث حاجات بس من الكلمه الاساسيه.
1: احنا قلنا لهم ثلاثه.
0: احنا قلت ثلاثه بس ما قلتيش اكتر من كده.
1: ماشي قررنا نسيبها. لا احنا بصوا احنا ممكن نسيبها مفتوحه واللي يجيب اكبر عدد يبقى هو الكسبان.
0: اه يعني عايزين السكور بقى عالي جدا.
1: انا حاسه ان انا ما كنتش متخيله ان الموضوع يبقى بالصعوبه دي. انا طيب. بفكر قوي دلوقتي مش عارفه اتكلم يعني حاسه ان انا لاقي حاجات كتير.
0: طيب
1: لازم نشوفه في وحيات ربنا لازم نشوفه وش فادي عامل لودنج يعني اللي هو يا رب ودينا شوف لاي حاجه جديده بس نقولها.
0: ايوه طيب في حد كتب لنا شوي او شوا. شوا ازاي هنغير السين؟ اه ماشي
1: او شوي
0: ما هو لا الف اخرها الف عايزين سوا اخرها الف. طيب نغير الكلمه خالص
1: حان الوقت.
0: نجرب بقى في كلمه تانية كده نشوف اقصى حاجه تبقى ايه.
1: طيب ممكن
0: نجم مثلا. حلو
1: استنى ده في حد بيقول سوا هوا دوا نوا.
0: ها
1: ولا
0: ماشي
1: ولا اكيد مش
0: سقف. سقف برافو.
1: صح برافو عليك. استنى بس نشوف اسمك ايه عشان محمود. انا بس
0: برافو عليك يا محمود. طب ايه الكلمه اللي نعملها الجديده مثلا نختاري؟
1: نجم. حلو نجم. بس احنا يا جماعه احنا ما نعرفش احنا بنفكر معاك
0: يعني احنا بنفكر. طب يعني
1: ولا ولا نقول حلم.
0: ماشي
1: يبقى علم.
0: ماشي بس كده تعالوا في كلمه حلم حاول دي الكلمه الاساسيه غير فيها حرف واحد ونشوف مين اقصى عدد كلمات هيقدر حد يحققه معانا. تبعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4 لعبه كده تفوقك وتصحصحك معانا فخليك موجود معانا في لسه الصبح.

وعبير بسيوني على راديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: صباح الخير، استاذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
3: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: مرة تانية مكملين مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، لان لسه الصبح فعندك فرصة كده انت ايه تبتسم في بداية اليوم علشان يومك يبقى حلو ولذيذ كده، وتلعب معنا كمان لعبة تخليك تفوق معنا او تتأكد منها انت فوقت ولا لا،
1: او تتأكد ان انت سرعة البديهة عندك مش احسن
0: حاجة، مش موجودة عادي،
1: مش موجودة.
0: اخترنا كلمة حلم، والكلمة حلم دي مطلوب منك ان انت تغير حرف واحد فيها يطلع اكبر عدد من الكلمات. يعني قلنا لكم مثلا علم فغيرنا اول حرف، فلو انت غيرت اول حرف برضو تاني نقول ولا ما نقولش؟
1: بص احنا ممكن نقول مسجز بقى،
0: يلا. هو
1: بس في ناس كتبت حاجات غلط جدا. حلم فيلم، طب فين الايه ارجوكم؟
0: لا الفيلم فيها ايه؟ طيب في حلم، ده حد جامد قوي. حلم، علم، الم، سلم او سلم، هي تمشي بقى الاثنين، ممكن احسبها لك مرتين.
1: الم،
0: وفي الم اللي هو الوجع يعني. في تلم، ماشي، في ظلم، وفي ظلم اللي هو مخهم ده اللي بقى احسن حاجه عاملاها بين قوسين هو يقصد
1: يقول حاجه.
0: ولو هنغير الحرف الثاني معاكم بقى للصبح جدا. صباح الفل.
1: ايه الشطاره دي؟
0: عايزين نعرف اسمك ايه. محمد، يا محمد ده انت عالمي، برافو عليك قوي.
1: مايكل بيقول ايتم. طب ليه يا جماعه رحنا بالعتم؟
0: لا غلط، انت عايزين نغير حرف واحد.
1: انا بس انبهرت ان احنا في الحته دي، يعني انبهرت ان احنا بدانا نقول يعني خلاص.
0: ماشي، انا عايز حرف واحد بس، يعني هو ده اللي نغيره. في
1: حد بيقول ماشي،
0: نورة برضو حاولت بس لا. محمد فتحي اكتر حد مجاوب صح لحد دلوقتي.
1: في ريهام بتقول علم، علم، حلو، سلم، حرم، صح،
0: حلو. حلم هتغير الحرف الاخير يبقى حلو.
1: حلو.
0: ايه الشطاره دي؟
1: حلم حلو.
0: على فكره احنا امبارح معاكم ان الكلمات بجد بتطوعنا، بس لما نغير حرف تروح في مكان تاني خالص
1: او
0: تروح يعني فاهمه.
1: حد بيقول محمود بيقول محمود بيقول صعبه قوي، صعبه قوي حلم دي. لا والله
0: صعبه. ايه طبعا الناس بتجاوب.
1: في حد بيقول صباح الخير عليكم، ادم دي مريم. علم، فهم، سلم او سلم، نجم، فيلم، جسم، اسم.
0: طب انت عارفه ان احنا كل ده لعبنا بس مرتين، الكلمه مكونه من ثلاث حروف يعني كانت سوا، فثلاث حروف، وحلم دي ثلاث حروف، عايزين نصعبها ونختار اربع حروف.
1: انا ما جربتش الاربعه، انت جربتهم قبل كده؟ انا ما اعرفش هينفع ولا لا. هم ينفعوا بس قصدي تبقى صعبه قوي.
0: يلا ليفل 2، انت الان على ليفل 2، فنشوف بقى الليفل الثاني مثلا يبقى ايه.
1: ممكن مفضل
0: من الأغنية مثلا ولا
1: ها
0: ولا
1: ها
0: فيلم اللي هي مغيرانا دي اللي مغيرينها
1: فيلم.
0: فيلم لو غيرنا فيه حاجة يطلع حاجة مش عارف.
1: طب نجرب معاهم فيلم،
0: تيجوا نجرب.
1: مش عارف ايه ده، صعبة قوي دي. طب جرب كده، شغل كده، انت عندك حاجة؟
0: في حد قال لنا، قال لنا احنا كده هنكتب كلمات اغاني بعد كده.
1: ايوه صح. طب تيجي نألف اغاني؟
0: لا
1: ليه والله،
0: لا انت لا الغنى نافع فيه ولا التأليف.
1: انا في يوم فكرت كده، كنت قاعدة مع حد بيألف اغاني، وبعدين
0: اعتزل.
1: لا قلت له طب ما الموضوع سهل، هو بيألف على لحن، قلت له طب ما الموضوع سهل اهو، فبدأت اقول معاه بس كان كله غلط، بس حسيت ان الموضوع يجي منه. يعني على فكرة انا هعمل حلقة عن الموضوع ده ان احنا نألف.
0: ماشي
1: والله، نديهم فرصتهم.
0: تيجي نغير الكلمة نخليها جميل او جميلة.
1: جميل،
0: جميل، ماشي. طب من كلمة جميل حاول انت تغير الحرف واحد بس، حرف واحد فقط في الاخر في نص الكلمة زي ما انت عايز، ونشوف اكبر واحد هيجيب لنا عدد كلمات مختلفة لما تغير حرف واحد. تبعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.
2: واخد حتة

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش أحسن حال.

0: أورفريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062226.
2: زيرت وصغنن.

مؤسسة مستشفى 57357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: لما تلاقيها مرة واحدة ضلمت قول
1: لسه الصبح.
2: لسه الصبح مع فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: طيب ده الشطاره جامده جدا جدا، انت شطار قوي النهارده بصراحه، وناس كتير مصحصحه معانا ومفوقه جدا، وعارفه ان هي تلعب معانا لعبه الحرف اللي نغيره بس في كلمه يدينا معاني تانيه كتير.
1: يعني صعبناها، خليها اربع حروف. في حد بقى شاطر جدا؟ مين
0: اسمه ايه؟ طيب
1: مش عارف. نسمه،
0: يا نسمه. نسمه
1: بتقول جميل. جمال،
0: ايميل،
1: ايميل، جيمز
0: او
1: جميز،
0: جميز، وبعد كده جيمز، وبعد كده جميع،
1: ويميل.
0: احنا بس غيرنا حرف في كلمه جميل، يعني احنا خدنا الموضوع واحده واحده كده، وانت لسه فاتح الراديو دلوقتي بنقول لك كلمه وبتغير فيها حرف واحد، ونشوف اكبر عدد كلمات ممكن تطلع لما تغير حرف واحد فقط في الكلمه دي. فواضح انه ليفل عالي قوي النهارده معاكم، وان انتوا مصحصحين.
1: صعبه قوي. في برضو مريم بتقول عميل، جليل،
0: ماشي، خليل،
1: خليل، جديل.
0: بس خليل هي غيرت هنا حرفين،
1: هي ما قالتش خليل. فين خليل ده؟
0: لا ده يبقى ده مسج تاني. ماشي.
1: لا شاطرين جدا. استني في حد بيقول انا فين. طيب ايه ده؟
0: مين
1: ده؟ مهدي. ايه يا مهدي الشطاره دي؟ جميل، جليل، جميل، خميل، جميل، حميل، جميل، كميل،
0: جميل،
1: جميل، جميل، جميل، ليمون، يمال.
0: جميل، جميل. ثانيه، ايه اسمه؟ ايه؟
1: لا مش انا، ده طفل والله كان في بودكاست بيقول كده بيهزر. لا هو اسمه لامين يمال، انا عارفه. لا هو الطفل بيقول ليمون يمال
0: في الكوره كده، احنا ملخبطينها. هو كده كده
1: لا والله. جميل، جميل. بس انا ليه حاسه ان ده تشات جي بي تي؟
0: حاسس ان هو الاجابه دي يا مهدي مش ضمنك قوي. هل انت قعدت تفكر في الحاجات دي كلها؟ فبرافو عليك. طب عايزين نغير الكلمه مثلا، نغير الكلمه.
1: اما نخليها بقى ثلاث حروف تاني بالله عليك، عشان بس انت صعبتها علينا جامد قوي.
0: الثلاث حروف اسهل شويه، ان هي بتغير حرف في اول الكلمه او في اخرها، تلاقي عدد كلمات بقى مختلفه قوي.
1: ممكن قلب.
0: قلب، شوف الاحساس.
1: بص بقى، قلب اول حاجه تتحولها تبقى هنا بشكة.
0: مش عايز
1: تلاقي الناس كلها
0: لا خلاص مش عايز.
1: قلب. في حد صح اهو.
0: برافو يا مايكل. مايكل مصحصح، بس في اي حاجه غلط مصحصح.
1: فوق جامد جدا. طيب خلينا نديكم فرصه تطلعوا اكبر عدد من حاجات ليها علاقه بكلمه قلب، تبعتوا لنا على واتساب 010-499-4 او تكلمونا على 2-18-10-866.
0: ابعتوا لنا كمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، علشان ممكن نقرا برضو كل الكومنتس اللي انتوا بتبعتوها. ولو حابب ان انت تدخل تبقى شايفنا وسمعنا من على الابلكيشن بتاعنا، ممكن ان انت تدخل حالا على الراديو 9090 على الابلكيشن، او على 9090.fm. ممكن برضو تبقى قاعد معنا في الاستوديو، تبقى شايف كل حاجة،
1: كل اللي انت عايزه هتلاقيه. في اغنية كده فيدي
0: كده اسمها
1: قلبه، خلي اعرفها.
0: يا سلام،
1: بتاع كريم ابو زيد.
0: يا سلام،
1: في هواء.
0: هي بتاعته.
1: ايوه،
0: يعني انت ليه؟ عشان حاجة تخصه،
1: يعني نوع من انواع اللي هو بساعده ان الاغنية تتشهر.
0: كان فيها برضو اوتو تيون كده، بس يلا نروح نسمعها ونرجع نكمل مع بعض. لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: معلش يا جماعه والاغنيه بس شغاله. ففي طبعا صحيت على ميز دي كول ميز دي كول ميز دي كول.
1: أيوة.
0: خدتنا المناقشه في فكره انه يا عبير هل الرنة. عشتي مرحله الميز دي كولز
1: دي كرنة ترد عليها برنة
0: بس اللي احنا مش بنرد على بعض.
1: لا ما حضرتهاش يعني انا اصلا ما كنتش فاهمه دلوقتي.
0: كم حد سمعنا دلوقتي يا جماعه حضر المرحله بتاعت انك ترن بس على صاحبك فيقفل فترن يعني نقعد نرن على بعض
1: لو
0: انت عايش وانا عايش.
1: ايه الهدف ايه الهدف؟
0: متاكد احنا على قيد الحياه.
1: طب وليه ما بتفتحوش التليفون؟ عشان الرصيد.
0: عشان الرصيد كان بيبقى غالي قوي. الدقيقه كانت غاليه.
1: لا انا ما لحقتش الفقره دي.
0: يعني دلوقتي الباقه اختلفت جدا. ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: كلمني قال لي يعني هو مثلا في الاغنيه يا جماعه هو اثباتا عشان عبير بتنبهر ان هو بس لما روح قال له ترنلي
1: اوعى ترنلي ولا ترنلي
0: لا ترنلي عشان يطمن انه روح.
1: طب ماشي، طب ما دي عادي.
0: لا ترن بس،
1: هي دي حاجه غريبه،
0: مش هيرد عليه.
1: ايوه فاهمه والله.
0: احنا بقى ازاي كنا بنترجم اللي هو ما تروح رن بس واقفل
1: عشان خلاص هو وصل ده. لو فتحته على بعض
0: ايه اللي بيحصل؟ في حد بعت لنا اللي هو فتحت عليا ليه،
1: دي كانت مشكله بقى
0: طبعا. ليه فلوس عند بعض من ساعتها.
1: انا بس عايزه اقول، اعمل ديسكليمر، انا مش صغيره قوي بس انا ما خدتش موبايل ولا في سن كبير، كان ده ضد البيت عندنا.
0: وانت صغيره ما خدتش الموبايل؟
1: وانا صغيره بس سن كبير. لا بهزر، وانا صغيره ما خدتش موبايل.
0: لحد دلوقتي برضه ليها وقت معين
1: ساحبين من الموبايل. فلا تمام مش طيب.
0: يعني اللي عاش الفتره دي برضه يا جماعه يقول لنا، هو انتوا فاكرين الموبايلات المرحله دي كانت سنه كام؟ لان برضه عبير سالتني انا مش عارف، انا يعني خبطت ان هي 2004 مثلا المرحله اللي احنا عشناها، هل ده صح ولا غلط اللي قبل كده؟
1: انا بتهيألي انت قلت بتهيألي الالف في الاوائل الالفينات.
0: قبل 2004.
1: بس 2004 انا كنت عروسه يعني، كنت كبيره شويه.
0: الف الف مبروك والله. يا سلام.
1: عارف الناس اللي بتقول لك كده دي عروسه. في حد بقى بيقول تيتو، مش عارفه دي بنت ولا ولد، بتقول حصلت معايا بس كنا في سباق مين يرن قبل التاني، وفي نفس الوقت توفير للتاني.
0: ايوه اللي هو اللي يرن الاول ده كده عايش اكتر.
1: طب ما ده احلى،
0: ده كسب كده.
1: عارفه انا بقى على الواتساب برن على الواتساب عشان حد ياخد باله ان انا بكلمها مثلا. انا
0: طيب ابعتوا لنا بقى اللعبه الاولانيه على 010-490-904 على الواتساب، احنا في زمن الواتساب بقى والحاجات دي، فابعت لنا على الواتساب وقول لنا الكلمه اللي احنا اخترناها كانت ايه.
1: قلب.
0: قلب، غير بقى كلمة قلب دي، غير حرف واحد بس فيها وطلع أكبر.
1: الناس على فكرة في قصة الرن ده
0: الكلمات.
1: انت طيب، طب شايف
0: طبعا ايه الناس لا هيرن؟ لا اتصل بس عادي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530638 312.
3: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هالتحدي.

0: مرة كمان مكملين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90 في حد يقول لنا يعني كلمة ترانك يا أستاذة مش في قاموسك ولا
1: ده
0: ايه؟
1: مايكل.
0: ده مايكل.
1: لا عارفاها طبعا بس ما حضرتهاش.
0: طب يعني
1: لو لما حد يكلمك من بره المحافظة
0: لا
1: ولا البلد
0: بره
1: كلها؟
0: البلد
1: فين الأول محافظة؟
0: يعني بس من بره البلد كان بيبقى الرنة طويلة جدا. عارفة ان دي مكالمة من بره مصر.
1: ايوه بس انا ما حضرتهاش دي ما
0: تلاقي البيت بقى كله بيجري بسرعة عشان نلحق.
1: انا اتولدت في ايام العز. في ايام العز.
0: ايام الموبايل ابو كاميرا اماميه.
1: كاميرا خلفيه مبسوطه. بيتكلم معايا بالظبط. في حد بيقول مين دي بقى؟
0: في حد يقول لنا لا مش من شات جي بي تي انا بس بغش منه في الامتحانات. طيب تمام احنا نقول رقمك عشان تبطل تغش. ده من مهدي. سمعتي التكبير على الامتحانات ولا انت شايف ايه صورتك ولا انت بتمتحن في ايه دلوقتي؟
1: على فكره شكله اتغير حرام عليك.
0: صغير؟
1: ماشي. ان هي بتقول الفتره بتاعت الرنه دي كانت حوالي 2004 وكنا بنرن على بعض عشان نسمع. أيوة. كورتون مش اكتر.
0: دي برضو
1: دي انا فاكره كورتون ده بقى.
0: اكلمك فتسيبني بقى اسمع الاغنيه.
1: طب ما تسمعها على الانترنت.
0: مفيش بقى على ايه؟
1: مش في انترنت
0: يعني برضو فيه بس اللي هو على إيه؟ ماشي على الراديو ماشي بس اللي هو على ايه؟ تسيبني اسمعها هنا علشان كده.
1: لا انا فاكره. عارف ايه بقى فاكره؟ مش عارفه دي حاجه كانت قله التكنولوجيا من عندنا ولا دي كانت عند
0: أكيد.
1: كل الناس
0: اكيد مخبينها عليك.
1: اللي هو لما كنا بنشيل السوكت بتاع التليفون ونحطه في الانترنت في الكمبيوتر. فعشان تبقى تستخدم الكمبيوتر لازم يبقى التليفون مش شغال. يعني لازم تشيل فاهمني؟
0: ايه ده؟ لا دي مش فاكرها. محتاجين نسأل الاي تي.
1: لا
0: مش فاكرها والله.
1: يا جماعه
0: بس انا فاكر انه يعني
1: نشيل اللي هو
0: الاي دي اس ال مرتبط بالخط الارضي ده. تمام.
1: بس كنا بنشيل اللي هو البتاع دي اللي هي ليها ثلاث سنون دي.
0: السلك نفسه
1: بتتحط في حاجه شكلها مختلف كده.
0: ايوه ماشي.
1: بتتشال وبتتحط في الكمبيوتر عشان حتى ماما كانت بتقعد تزعق علينا تقول لنا عايزه اتكلم في التليفون.
0: كليه هندسه خسرتك.
1: والله
0: وكسبتنا.
1: وكسبتنا
0: احنا اللي كسبنا.
1: في حد انا حاسه ان مايكل هو اللي هيفهمني. اهو بص ويقولك لو بتحمل حاجه والبيت عاوز التليفون.
0: صح ان هو. أيوة. يعني الانترنت كله بياخد الخط الارضي من اوله لاخر.
1: انا كنت خلاص. في الفتره دي على فكره انا شفتها كبيره ازاي.
0: ايام جي تي اي.
1: ايام جي طبعا كنت فاهم. طب عارف بقى الانبهار في جي تي اي كان بالنسبه لي ايه؟
0: بقى؟
1: لما اخويا الكبير يحط على العربيات اللي جوه اغاني لما تركب عربيه.
0: كان في حاجات زي تونز وحاجات زي كده وتلاقي الاغاني بقى العربي والاغاني الانجليزي.
1: لا ومش بس كان بيحط لنا اغاني بقى وممكن راديو كمان.
0: يا سلام.
1: لا انا كنت بص انا كنت
0: من هنا ابتدت حبك للراديو.
1: بالزبط.
0: انت جايه من جي تي اي لحد
1: جي تي اي لسه جايه. اتاخرت قوي. في حد بيقول انا كنت برن رنه القريبي معناها رايح الكشك رنتين يعني القهوه ورن رنه انه تمام.
0: ايوه كانت بتبقى زي عارفه اللي هو احنا في لغه وسيم ما بيننا في الرنات ان مش فكره رنيت وانت قفلت. لا احنا دلوقتي مثلا لما بترن على حد ويقفل عليك خلاص معناها انه جاي نايم. ما ردش دي معناها انه عادي مش عايز يرد عليك. ليها معاني تانية. انما زمان كنا بنبقى فاهمين ده.
1: منى بتقول بقى انت كده اكيد ما حضرتيش الايبادي.
0: لا انا ما حضرتوش.
1: انت ما حضرتش الايبادي؟ مش الايبادي ده. لا ده اسمع عنه بس انت ما حضرتوش.
0: غرف الدردشه
1: ما هي دي بتهيالي.
0: ما هي دي ماشي. ما هي دي يبقى لا حضرت.
1: بص بجد مايكل بيرخم عليا جدا. بيقول يعني الاستاذ عاوزه تقول لكم انها حضرت الويندوز اكس بي.
0: ما حضرتيش اللي هو 98 صح؟
1: لا حضرت وحياه رب. بس ده كانت ايه التكنولوجيا برضه. لا مش فاكره.
0: كان النت ضعيف
1: قوي. النت كان صعب بس خد بالك احنا اول ما جبنا اللابتوب والله. في حد بيقول اتكلموا طيب عن
0: تألق محمد صلاح امبارح. محمد صلاح متألق يا جماعه على طول مش محتاج نتكلم عليه. بس احنا كمان شويه صغيرين هتلاقي كوره في التسعين مع زميلنا العزيز كابتن ابراهيم عبد الجواد هتلاقيه يتكلم على صلاح وعلى كل الابديتس اللي علاقه بقى بالكوره وكمان بدايه الدوري المصري وحاجات زي كده. قدم لنا دلوقتي يلا. لا لوحدك.
1: لا بفكر معاه.
0: بلاش مع ابراهيم محتاجين
1: عشان انا اساله وهو يجاوب.
0: بس كده
1: بس. على فكره انا هبقى من اكتر الناس اللي صح جدا. ليه بقى؟ لان انا مش فاهمه فعلا. ففاهم الناس كلها
0: اللي هو الاسئله الغريبه
1: اللي هي محدش فاهم ليه حد يسالها. جماعه انا فخوره بيكم جدا. يعني طبعا احنا روحنا في حته تانية بس تمام. بس والله شاطرين قوي.
0: قلب برضو انتوا في حد هيجاوب منها صح قوي. قال صلب وطلب
1: وقصب وقرب ولقب
0: وحلب.
1: وحلب. لا شاطرين جدا والله.
0: برافو والله جدا جدا. وسقفه كبيره لكل الناس. واهم من السقفه
2: الله اكبر عليك.
0: ايه الحلاوه دي؟
1: ايه الحلاوه دي؟ عرفنا يعني ايه الايبودي.
2: الحلاوه دي
0: لازم بتعملي كده.
1: الايبودي ده كان ابلكيشن بينزل على الموبايل بيفتح الياهو الامس ان في سنه ونص حرفيا. يعني الايبودي ده كان على التليفون افتكرته.
0: ماشي مش على الكمبيوتر.
1: مش على الكمبيوتر. ايوه عرفته. لا احنا محتاجين نعمل حلقه عن الحاجات بتاعت زمان دي. يعني اللي انا ما حضرتهاش وفادي ما حضرتش
0: مين ما حضرش ايه يعني نشوف بقى يعني احنا نعرف
1: نرجع
0: بس منها
1: قوي.
0: لا نعرف من خلالها اكبر جيل مصحصح معانا وسمعنا، هل الجيل الجديد خالص ولا الجيل اللي زي حالتنا اللي حضر حاجه وما حضرش حاجه فاتت
1: حته ولا حاجه التسعينات او لا حاجه الثمانينات
0: كل حاجه لا الثمانينات هيبقى حضر كل حاجه،
1: لا اواخر الثمانينات
0: هيبقى حاضر كل حاجه، هيبقى حاضر الاكتشافات كلها باكتشاف ان في حاجه اسمها موبايل بانترنت بقى يعني كل الحاجات
1: أيوة
0: دي يعني لحد الموبايل اللي لسه هينزل اللون فاهمه برجندي
1: برجندي صح نزلنا الاورنج وننزل بالبرجندي
0: عامله حسابها
1: جاهزة مقدمة دلوقتي فعلا. الوقت الحلو دايما دايما بيعدي معاكم بسرعة، بنقول كل اللي في دماغنا وبنبسط جدا جدا دايما وانتوا معانا. خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب نكون نضيف خفيف لذيذ لطوف عليكم. نشوفكم بكرة ان شاء الله من الساعة 9 للساعة 10.
0: حلقة تستحق ان انت نختمها بـ MTM.

0: الساعه دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
1: اهلا بكم في الدقيقه الاولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقية تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من رؤساء مجالس النواب الشيوخ والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية، أعرب خلالها عن أسماء آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بمنفور الصحة والعطاء على مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع مساعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والأفريقية، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في السودان والقرن الإفريقي وليبيا. وفيما يتعلق بالسودان، تناول الاتصال الجهود المبذولة لوقف التصعيد، حيث أكد الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدة الإنسانية. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول المنطقة والامتناع عن أي تحركات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليميين أو السعي لفرض النفاذ البحري بالقوة بالمخالفة لقواعد القانون الدولية. ومن جانبه، قدم مسعد بولس الشكر على الجهود المصرية البناءة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة وتوحيد المؤسسة الليبية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات في السودان وليبيا ومنطقة القرن الإفريقي، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. وزير الطيران المدني سامح الحفني أجرى جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي لمتابعة جاهزية الخدمات والوقوف على انسيابية إجراءات السفر والوصول، بما يدعم انتظام حركة الركاب ويعزز القدرة على التعامل مع كثافات التشغيل خلال فترة الذروة. موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل الرغبات تزامنا مع بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية وشهادات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم ومدارس النيل اعتبارا من اليوم. وتطبق قواعد التوزيع الجغرافي العادلة المنصوص عليها في القرار الوزاري المنظم للتنسيق على الشهادات السابقة مثلها مثل الثانوية العامة المصرية. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل انطلاق الدراسة، مؤكدة أن العام الدراسي الجديد 2026-2027 سينطلق في مواعيده المحددة رسميا دون أي تغيير. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 63 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق قال إن أصحاب المخابز يمثلون شريكا أساسيا في منظومة الخبز، وإن الوزارة حريصة على استمرار التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم بما يسهم في الحفاظ على استقرار قطاع المخابز وانتظام إنتاج وإتاحة الخبز للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للمخابز وعدد من المسؤولين. ورياضيا، فريق تشيلسي يحل ضيفا على فولهام في 10 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
1: مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مش مجرد يوم بيعدي وخلاص، دي نفحة نور بتتجدد في قلوبنا المعنى الحقيقي للرحمة والهدى، وسيرة طهرة فضلت منارة للإنسان على مر الزمان. ربنا سبحانه وتعالى اختاره وحط فيه سر الجمال كله، قلب رحيم وصدق وأمانة وتواضع جم. ولما سأله السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه، قالت بكل بساطة: كان خلقه القرآن. يعني النور ماشي على الأرض بيعطف على الضعيف ويكرم المحتاج ويعفو عن اللي أساء لي وهو قادر يرد الإساءة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانتش أخلاقه مجرد كلمات بنرددها، دي كانت حياة ومعاني بنعيشها. الرحمة عنده طبع، والصدق عنده أساس، والتواضع دايما سمة لكل تصرفاته. وعشان كده احتفلنا بذكراه مش بس بليلة الميلاد، ده امتداد لسيرته في حياتنا اليومية. نتعلم من رحمته ونقتدي بصدقه وتواضعه عشان تفضل سيرته الطاهرة هي الطريق اللي بنمشي عليه. يا حبيبي يا رسول الله، ولد الهدى والكائنات ضياؤه، ومع ميلاده نزل نور الرحمة، نور رايته الراحمون يرحمهم الرحمن، نور قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا حبيبي يا رسول الله، ولد من قال فيه العلي القدير: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم ذكر في كل وقت وحين. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90

0: كافيين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90 محمد عدوية جوه عيني.

0: الكرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. امبارح يوم عنيف في الدوري المصري دوري أورا، جونة بتعادل مع مودرن سبورت 1-1. القناة بيقلب تأخره في النتيجة من 0-1 إلى فوز غالي جدا بهدفين مقابل هدف واحد على ملعبه على استاد هيئة قناة السويس عشان يكسب سيراميكا 2-1. سيراميكا كان متقدم بهدف سجله محمد رضا بوبو متابع لركلة جزاء، وبعد طرد واحد من فرقة القناة، وفي آخر ثانية هجمة مرتدة للقناة لعيبة سيراميكا لعبوا على الأوفسايد فيها، راح انفراد راح مسجل القناة الهدف التاني في وقت قاتل في آخر ثانية يمكن، وكسب القناة 2-1. تروح بقى على الماتش الأهم في الجولة، كان ماتش أو الماتش الأهم في مبارح، يعني كان ماتش الأهلي والشرقية إمبي. اولا بس معلش حاجة هقولها كده ومش عايز حد يزعل مني، يعني انا عندي اعتراض على فكرة الاسم، يعني الشرقية امبي لازم يشوفوا لهم اسم تاني، يعني الشرقية امبي في حاجة حتى واحنا قاعدين في الاستوديو في حاجة مش مستساغة، يعني هو يا امبي يا الشرقية يا اما يشوفوا اسم تالت بس يكون من كلمة واحدة، لكن الشرقية امبي دي غريبة شوي. لكن يعني احنا مع الفكرة طبعا، فكرة الدمج ويبقى الأندية الشعبية يبقى ليها يعني مدخلات مادية، كل الكلام ده تمام جدا جدا جدا، بس نكمل بقى الطبخة للآخر ان يبقى فيها بقى حاجة تانية. ده على مستوى ايه الاسم. طب الفعل بقى جوه الملعب يا جماعة، في مدرب كبير اتولد في الدوري المصري اسمه محمد بركات. انا يمكن عارف بركات من فترة لان بركات كان هو اللي ماسك فرقة مسار التابعة الأكاديمية رايت تو دريم، وعارف قد إيه بركات من الشباب المميز جدا جدا جدا جدا. وجود بركات ووجود اللي زي بركات بيكسر تابوهات كتير. إيه التابوهات اللي بيكسرها؟ إنه لازم المدرب يبقى الكابتن فلان ولا الكابتن علان اللي معتمد على اسمه لما كان لعيب كورة. لساني اتبرى من كتر ما بقول يا جماعة التدريب حاجة واللعب حاجة. مارادونا اللي هو مارادونا اللي مجاش زي ولا هيجي زيه كان مدرب فاشل، كان مدرب فاشل. ليه؟ لانه هو ما عندوش مقاومات التدريب، لكنه كان لعيب يعني واحد من آلهة الكرة. تمام؟ طيب هل ده معناه ان كل لعيب جامد ما يبقاش مدرب جامد؟ لا طبعا، في امثلة تانية كانوا لعيبة عظماء وبقوا مدربين كبار زي زين الدين زيدان. بس الفكرة بره في ايه؟ ان اللعيبة الكبيرة بتبقى مقتنعة ان التدريب كارير واللعب كارير، فلما بيجوا يشتغلوا في التدريب بياخدوا الخطوات الطبيعية المتدرجة عشان يبقوا مدربين كبار. فتلاقي زيدان لما ابتدى شغله عمل ايه؟ راح اشتغل فرقة الرديف في ريال مدريد، وبعدين اشتغل مساعد لمورينيو، وبعدين اشتغل مساعد لانشيلوتي، وبعد كده بقى مدير فني. مع ان ده زي الدين زيدان يعني اللي عامل كل حاجة في الكرة، لو حط رجل على رجل وقال لهم عايز ادرب اي فريق هيدرب. يعني نفس القصة عملها تيري هنري، نفس القصة عملها جوارديولا. يعني ده الطبيعي، التدرج الطبيعي. احنا عندنا هنا الا من رحم ربي اللعيبه ما بتقتنعش بده، هو الكابتن فلان هو انا كنت نجم نجوم الدنيا ونجم الاهلي او نجم الزمالك او نجم منتخب مصر، لا ده انا اخش مدير فني على طول، انا ايه من ده، انا هخش ناخد دورات، انا مش محتاج دورات، ده انا الدوره، انا اللي انا ده انا اعمل اي حاجه، انا ما عنديش مشكله في اي حاجه. طبعا ده كلام بلح، مفيش اي كلام، مفيش في العالم بقى كده. وبقى كمان في تابوت تاني اتكسر، انه مش كل حد ما لعبش كوره او مش كل حد لم يصل في الكورة الى مستوى عالي احترافي، يعني ممكن حد لعب كورة مثلا وخرج من الناشئين، لعب كورة وخرج من فريق اول بس ما كانش بيشارك كتير، خرج من فرقة ما بتلعب في دوري درجة تانية ولا تالتة، ده وارد. ممكن يكون ما لعبش كورة خالص اصلا ويبقى مدرب عالمي. ابرز مثال واكبر مثال جوزيه مورينيو، ده تحطه في وشك كده قدام اي حد وغيره وغيره وغيره. يعني ممكن اعد لك اسماء من هنا لغايه بكره الصبح، المدربين عظماء، والمدربين دول ما لعبوش كوره او لعبوا على مستوى ضئيل جدا زي مورينيو كده، مستوى ضعيف جدا يعني. تمام. وبالتالي وجود اللي زي بركات اللي هم الشباب الدارسة الفاهمة، انا بكلمك وانا عارف بركات قد ايه دارس وقد ايه فاهم وبيشتغل على نفسه وغيره كتير على فكرة. في شباب لما النماذج دي بتطلع على السطح وتنجح بتشجع الانفايرومنت، بتشجع الايكو سيستم، بتشجع المناخ الكروي في مصر انه يجرب التجارب دي. يعني النهاردة بحيي ايمن الشريعي، لازم تحييه، لانه مش كل رئيس نادي هيبقى عنده من الجرأة وعنده من الثقة في نفسه انه يجيب مدير فني صغير يمسكه فرقه بتلعب في الدوري الممتاز، ده ما بيحصلش كتير. فلازم احيي ايمن الشريعه على الخطوه الجريئه الواثقه دي. لما التجربه دي باذن الله تنجح، ده هيشجع بقى الجونه، يشجع سيراميكا، يشجع فلان، يشجع اللان. طب لا، طب ما ندي الفرصه يا جماعه، ما الشباب اللي هو طالع ده الصغير اللي دارس اللي بيفهم اللي بيشتغل على نفسه قادر يعمل حاجات وقادر يعمل نجاحات. بركات امبارح عمل شوط اول قدام الاهلي يتدرس، يعني بيلعب الاهلي على استاد القاهره، جمهور مقفل نص الاستاد بيشجع من الدقيقه الاولى، عمل شوط اول يتدرس. استحواذ وسيطره كامله للاهلي، كامله سيطره كامله، يعني 70 30 الاستحواذ، ولكن الخطوره الامبي، الفرص الامبي، التهديف الامبي. فده يوضح لك ايه؟ ده يوضح لك انه لا يعني ادوا الثقة للشباب، ادوا الثقة للناس الفاهمة، للناس الدارسة، للناس اللي بتشتغل على نفسها، والناس دي هترد لكم الجميل. واكبر مثال يتحط كده في عين اي حد وفي وش اي حد، لان هو مثال فاضح لسوءات كتير موجودة في نظام الكرة المصرية، وحمزة عبد الكريم. حطوا كده حمزة عبد الكريم في وش اي حد. حمزة عبد الكريم لو ما كانش بتوع برشلونة حطوا عنيهم عليه، كنت تلاقي حمزة عبد الكريم ده معار للجونة، معار للسيراميكا، معار لغزل المحلة عادي جدا. ليه؟ لانه صحيح لعيب صغير ما يستحملش الضغط بتاع الدوري الممتاز، ما يستحملش الضغوط بتاعه الفريق الاول، ما يستحملش نلعبه في الدوري المصري. ما يستحملش الضغوط بتاعه الفريق الاول في الاهلي ولا ضغوط الدوري المصري، بس يستحمل الضغوط بتاعه الفريق الاول في برشلونة والدوري الاسباني. شوف فرق العين وفرق الدماغ، لانه خلي بالك من نقطه مهمه جدا، اللعيبه الصغيره بيبقى عندهم تيرنينج بوينت، نقطه تحول كده، عمر معين. العمر ده لو ما تلحقش فيه واشتغل مع ناس فاهمه ومدربين دارسين وفاهمين قادرين يطوروا مستواه، خلاص المرحله بتاعه التطور بتاعته بتعدي وتفوت ويبقى لعيب عادي بقى. مهما كان الموهبه الجباره بيبقى في عمر معين لازم يشتغل مع لا مع مع اطقم تدريبيه تطوره. لو فاتت المرحله دي بيبقى صعب قوي قوي قوي قوي، مش مستحيل بس بيبقى صعب قوي انه يكاتش اب، انه يرجع بقى يلحق يعوض اللي فاته، لان العمر بيبقى عدى ودايما بيبقى الاولويه بالنسبه لهم بره يشتغل مع الاصغر، مع الصغير، لان ده اللي هيفيده على على على مدار فتره اطول. لما يشتغل واحد عنده 18 سنه 19 سنه زي دلوقتي، هو ليه برشلونه دلوقتي بيحاول يمضي عقد مع حمزه عبد الكريم، وبيقول لك انه هيحط فيه شرط جزائي بدل ما كان موجود في شرط جزائي في عقد حمزه الحالي 15 مليون يورو، عايز يحط شرط جزائي 150 مليون يورو. ليه؟ لان حمزه سنه صغير، فالنهارده انا لما انا اشتغل معاه سنتين فيبقى عنده 20 سنه، ده يا معلم انا هاخد منه، عمدي معاه عقد 6 سنين، هاخد منه 3 4 سنين يكسر لي الدنيا، وكمان ابيعه واكسب فيه كويس قوي. جايبه انا من الاهلي ب 2 يورو ب 2 مليون يورو ولا مليون ونص يورو، هبيعه مثلا ب 40 45 مليون ولا 60 مليون يورو ولا 70 مليون يورو، وهبقى استفدت منه فنيا في النادي، لعب معايا شويه، وهيبقى عنده كام سنه بقى بعد كل اللفه اللي انا بقولها لك دي كلها؟ يبقى عنده مثلا 24 سنه. فالنادي كمان اللي بيشتريه من برشلونه هو كمان ياخد من حمزه 5 6 سنين عنب، احلى حاجه واجمد عطاء لعيب الكوره. فدايما بيبقى الاولويه للسن الصغير. ده اللي حصل مع ميدو. ميدو لما راح جينك البلجيكي كان عنده 17 سنه ولا 16 سنه. عايزك تشوف ماتش الالومنيوم اللي طلع فيه ميدو، كان طلع في ماتش كده مع اوتوفيستر في الدوري من حوالي 25 سنه كده ولا 26 سنه، في 2000 كده او 99، لعب ماتش مع الالومنيوم وجاب جونين. حلو، شوف ميدو وتكوينه الجسماني في الماتش ده، وشوف ميدو لما راح جينكو، شوف ميدو لما راح اياكس، هتلاقي تطور رهيب، وعضلاته وصدر وبنش ورجلين بقت، مع ان هو اصلا ميدو هو هنا في الزمالك كان اصلا جثه يعني، كان حمله لوحده. شوف بقى لما راح تكتيكيا بقى عامل ازاي، شوفوا جسمانيا بقى عامل ازاي، فتطور. فميدو بقى لف لفته بقى اللي احنا عارفينها كلها، اياكس ومارسيليا وسيلتا فيجو وتوتنهام وكل اللفه دي وميدلزبرا وغيره وغيره وغيره. روح على محمد صلاح، محمد صلاح ولو انه طلع متاخر سيكا، بس عايزك تشوف محمد صلاح قبل سباليتي ومحمد صلاح بعد سباليتي، محمد صلاح في روما ومحمد صلاح بقى ما قبل روما وما بعد روما، شوف ازاي سباليتي خلى محمد صلاح آلة، خلاه وحش كاسر في فكرة التهديف وفكرة الأهداف. فرجوعا بقى للنقطة اللي احنا ابتدينا منها، ادوا الفرصة للشباب، ادوا الفرصة للناس الشطرة، ادوا الفرصة للناس المجتهدة، ادوا الفرصة للناس اللي بتطور من نفسها، اللي بتشتغل على نفسها. الكبير لو مش بيطور من نفسه، لو مش بيشتغل على نفسه، لو مش بيحسن من نفسه، يبقى يقعد. هي مش فكرة الأقدمية دي حاجة مش موجودة في الدنيا ولا موجودة في أي شغلانة دلوقتي خلاص. العبرة بالكفاءة، أقدمية ليها وزن وليها احترام وليها تقدير طبعا، بس لما تكون أنت بتطور من نفسك، لما أنت تكون قادر تنافس، لما أنت تكون قادر تجاري اللي حواليك. لكن انت معتمد ان انت عندك 60 سنة، طب خلاص بقى احنا ما نروح نجيب بقى شنايدر بقى وإيتو ودروجبا ورونالدو الفينومينا بقى يلعبوا. ما هو لو بالأقدمية، لو هي بالأقدمية، لو هي بالتاريخ، لو هي بمين الأكبر، طب ما نجيب رونالدو الفينومينا يلعب عادي جدا. وإيه اللي مخلي كريستيانو رونالدو بيلعب لغاية دلوقتي وناس كانت زملته ولعبت معاه ما بيلعبوش؟ ايه؟ انه الراجل شغال على نفسه وبيشتغل على نفسه ومحافظ على نفسه، فقادر يقدم مردود اقرانه اللي في سنه خلاص بطلوا بقى لهم 5-6 سنين، وفي اللي بقى له 7 سنين كمان بطل، هو عنده 34 سنة و 35 سنة و 36 سنة و 33 سنة، وده بيلعب هو عنده 42 سنة. فهو الكبير ده لو مش قادر النجم ده لو مش قادر يطور من نفسه، مش قادر يحسن من نفسه، يركن، يدي الفرصة للناس الشطرة المجتهدة. فتحية لمحمد بركات، تحية لأيمن الشريعي، تحية لإمبي، تحية مستحقة، لأن هم فعلا امبارح عملوا ماتش حلو، ودي حلاوة الكورة وده حلاوة الدوري، ان انت تلاقي كل ماتش فيه ندية، تلاقي كل ماتش فيه ندية. ما يبقاش الاهلي والزمالك نازلين يكسبوا كده بالتليفون، لا، هتلاقي ماتش فيه ندية، وده بيلعب الاهلي عايز يكسب، وده بيلعب الزمالك عايز يكسب، وجول هنا وجول هنا. دي حلاوة الكورة، دي الحاجة اللي بتدي متعة للكورة، ودي اللي بتطلع لعيبة. يعني مثلا امبارح في لعيب اسمه محمد عصام في امبي، لعيب جامد جدا اللي جاب الجول الثاني، لعيب كويس قوي قوي قوي، سريع ومهاري، رجليه حلوة على الجول. ما هو لعيب زي ده لو معهوش مدرب بيديله الحرية وبيعرف ازاي يطوره وازاي يشغله وازاي يحطه في المساحة والمكان اللي يطلع احسن امكانياته، ما كانش هيظهر. لو بركات ده نازل يلعب 11 في 18 وما بيهاجمش ومش عايز يلعب كورة، حسام ده هيبان ازاي؟ فتحية لفرقة امبي، وتحية لعيبة امبي على الاداء الهيل اللي عملوه امبارح. هنطلع لفاصل ونرجع بقى نتكلم على الاهلي، لان الاهلي عنده كلام كتير جدا، وخاصة عن الحسين عموتة المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في أولى لقاءاته مع الأهلي بالأمس. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
2: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 22 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 45%، ليلا 50%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32 ليلا 23، شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 28، الغردقة نهارا 35 ليلا 29، بورسعيد نهارا 31 ليلا 25، وأسوان نهارا 42 ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لوحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نروح للأهلي. بص يا سيدي، الأهلي الشوط الأول حاجة والشوط الثاني حاجة، وده ليه أسباب. الشوط الأول شوط سيء جدا من الأهلي، سيطرة استحواذ زي ما كنت لسه بقولك 70-30، خطورة مفيش، يعني اللهم إلا الكورة الهدف العالمي اللي جابه مروان عطية، كل حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي من هنا لغاية الصبح. الاستلامة والقرار والشوطة والقوة والحتة اللي رايحة فيها جول عالمي، يعني جول عالمي عالمي عالمي، تمام؟ غير كده ما تحسش بخطورة للأهلي، على عكس إمبي كان أي هجمة مرتدة لإمبي تحس بالخطورة، وفعلا قدروا يسجلوا هدفين. فدفاع الأهلي وثنائية هادي رياض والجزار ما أعتقدش إن هي أحسن ثنائية، وأعتقد إن حسين عموتة يعني قناعاته هتتغير بعد الماتش ده في الثنائية دي. الشوط الثاني بان قوي لما الكاميرا قربت قوة شخصية عموتة، ان عموتة بيتكلم مع اللعيبة الكبيرة بنرفزة وضيق وزعل مقبول، يعني في الاطار الكروي الطبيعي، يعني مفوش اي تطول او تعدي او تجاوز، بس واضح جدا انه شخصية قوية وشه قافل كده على طول، مش شخصية هادية يعني. واعتقد ان ده مطلوب، واعتقد ان ده مرغوب، وان ده ينفع او يصح انه يكون موجود دلوقتي مع فرقة الاهلي ومع حجم النجوم الكبيرة اللي موجودة في الاهلي، زائد التدخلات الفنية اللي حصلت من عموتة. حتى احنا كان عنواننا مبارح ريمونتادا حدوتة بتغييرات عموتة، عمل شوية تغييرات قدرت تقلب الماتش وتقلب السيناريو ناحية الاهلي. وهنا ده بقى يوضح لك حاجة مهمة جدا، فكرة الدبث اللي موجود في السكواد بتاعك، العمق اللي موجود في القايمة. دايما بنقول انه الفرقة الكبيرة هي اللي تكسب الدوري، يعني ممكن تلاقي فرقة تعمل مفاجأة تكسب بطولة من عدد معين من الماتشات، سواء تشامبيونز ليج اوروبي او افريقي او طبعا تبقى فرقة كبيرة، بس في الاخر هو عدد محدود من الماتشات. فلو معاك مدير فني جامد قادر انه يعمل فرقة جامدة وبيعرف يلعب ازاي اللقاءات الاقصائية يقدر يفوز بالبطولة دي. لكن الفرقة الافضل حقيقة هي اللي بتكسب الدوري، لان هو على مدار الشهور والموسم كله بتغيراته بمنافساته اللي يقدر يعدي الموسم ده كله هو متربع على القمة، معناها ده الفرقة الافضل، تمام؟ ايه ميزة الاهلي وايه ميزة بيراميدز؟ انا شفت ماتش بيراميدز وغزل المحلة، بيراميدز فرقة تقيلة قوي قوي قوي. وايه اللي مخلي الاهلي مبارح قدر يكسب؟ هما صفتين مشتركتين ما بين الاهلي وبيراميدز. ايه هما؟ ان القايمة فيها اوراق كتير موهوبة ومختلفة. يعني انت مبارح شوف الاهلي طلع مين ونزل مين، طلع طاهر، طلع منصف بقرار، راح منزل لك مين، نزل لك قفشة ونزل لك حسين الشحات ونزل سفيان بن جديد، سفيان بن جديدة اللي عمل كعبة طبعا هنتكلم عليه. فده معناها ايه؟ ان انا عندي اوراق، اللي مش موفق النهاردة هطلعه هنزل واحد يبقى موفق ولعيب جامد قاعد بره. طب الراجل اللي بيلعب على الخط اللي هو راس ماله الاوفرات مش ماشي معاه، هنزل واحد مهاري ولعيب كرة وبيلعب في الضيق زي حسين الشحات وقفشة، طب ده مش نافع، هروح منزل واحد هجام زي مش عارف مين، طب ده مش جاي وهلعب على العرضيات وكور رأسية، هروح منزل. عندي مقومات وعندي اوراق وعندي قطعيات مختلفة وكواليتي مختلفة ومواهب واختلاف وتكامل في المواهب. يعني عندي مثلا بيراميدز هتلاقي عنده نصر ماهر غير عبد القادر غير مصطفى فتحي غير عودة الفخور، فاهم؟ غير لسه هيخش عليهم احمد نزيل بن بو علي، كل واحد ليه قطعيه وطعم مختلف وموهبه مختلف، كلهم موهوبين بس كل واحد عنده افضليه في حاجه مختلفه عن التاني. فالنهارده انا كمدير فني زي حسين عموت امبارح الماتش مقفل، عايز انزل حد بيلعب في الضيق وبتاع الصغير واللمسات، هنزل حسين الشحات ونزل القفش. طب انا عايز حد يلعب على الاطراف ويجري وبتاع، كنت منزل طاهر وزيزو في الاول. طب انا مش عارف عندي او لا اقدر استخدمها. انا بقى نصحتي او شطارتي او قوتي كمدير فني اعرف الماتش ده محتاج ايه وانزل له مين مناسب يكسبني، وده اللي عامله امبارح عموته في الشوط الثاني، ساهم في ده وساعد في ده ان طبعا امبي عملوا مجهود خرافي في الشوط الاول، فالشوط الثاني بدنيا جمع على اخر نص ساعه شحروا بقى، او اخر تلت ساعه ما كانوش قادرين يجروا. وطبعا امبي ما عندوش الدبث اللي في السكواد اللي يقدر يواجه فيه الاهلي بهذه الشراسه، ونلعب ماتش مفتوح لمده 90 دقيقه، فمع اللي بره مش زي اللي جوه. ودي مثلا النقطه اللي هتبقى مشكله كبيره عند الزمالك، ان الزمالك اللي بره عنده مش زي اللي جوه، اللي بره عنده اضعف من اللي جوه، فبالتالي هو عنده 11 كويسين، 12 13 كويسين، واحد وقع اصابه ولا واحد وقع انذارين ولا واحد وقع باي شكل كان خلاص بالسلامة، واحد مش موفق من اللي بره عنده مش على نفس قوة اللي جوه. فاللي فارق مع الاهلي ان هو عنده قايمة فيها تكامل، فيها تنوع في المواهب اللي موجودة، فيقدر المدير الفني اللي قاعد بره يستخدم هذا التنوع بما يفيد الفرقة، وينزل بقى الاوراق والمواهب اللي تقدر تكسبه قدام الفرقة دي، لان هتلعب امبي غير لما تلعب الزمالك، غير لما تلعب بيراميدز، غير لما تلعب سيراميكا، غير لما تلعب جونة. كل فرقة محتاجة نوعية مختلفة من اللعيبة، محتاجة نوعية معينة من اللعيبة، محتاجة شكل تكتيكي معين. فدي نقطة اللي فرقة جدا مع الاهلي، وطبعا حاجة لازم اقف عندها لان هي اصل الكورة وحلاوة الكورة وجمال الكورة. جمهور، شفنا طابلوه في ماتش الزمالك، شفنا امبارح طابلوه في ماتش الاهلي. الجمهور يا جماعة ودخلتهم ومناكفتهم في مع بعض، ان جمهور الزمالك ينكش جمهور الاهلي وجمهور الاهلي ينكش جمهور الزمالك في الاطار المسموح به، يعني الاطار اللي هو اللطيف الجميل، بينكشوا بعض عشان ده يعمل دخله فالتاني يرد عليه. حلوه وجميله، ومنظر الاستاد امبارح حلو وجميل وممتع. احنا حتى واحنا دي في الاستوديو بتبقى انت مستمتع وانت بتعمل اللقاء، بتشتغل اللقاء، لان هو دي حلاوه الكوره. امبارح كان جبنا لقطات واحد رجليه مكسوره ورايح الاستاد، ما هو متعته، هو رايح خروجه في الصيف يشوف فرقته اللي وحشان السنه اللي فاتت ما شافهاش، وشفنا عيال صغيره وشفنا اهالي وشفنا ست وجوزها. هي دي حلاوه الكوره يا جماعه. نفسي ارجع، نفسي نرجع تاني للزمن اللي كان بيبقى تلاقي عادي جدا اي ماتش للاهلي والزمالك في الدوري تلاقي 30 40 الف عادي جدا، عادي يعني، مش ماتش حاسم مثلا في افريقيا، مش ماتش اهلي وزمالك، مش مثلا ماتش اهلي واسماعيلي زمالك لا ده بتتكلم على كان الزمالك يلعب مثلا الترسانه، مثلا الاهلي يلعب مثلا المنصوره، تلاقي الاستاد فيه 30 40 الف عادي. ده التمارين كانت قبل ماتشات الاهلي والزمالك، للي يفتكر يعني كان قبل ماتشات الاهلي والزمالك تروح تحضر تمرين الزمالك، تروح تحضر تمرين الاهلي، تلاقي في التمرين 20 الف في التمرين، والتمرين اللي قبل الماتشات العاديه مثلا تلاقي 5 6000 قاعدين بيتفرجوا على التمرينه، فقاموا ساعات 10000 كمان. فنفسي نرجع بقى ان دي تبقى هابت وكالتشر، خلاص نرجعنا تاني للاستادات ان شاء الله تبقى كامله العدد. حسين عموت علق امبارح على الماتش وقال خدنا مباراه صعبه جدا امام الشرقيه امبي، وخاصه بعد ما استقبلنا هدفين نتيجه اخطاء، لكننا نجحنا في تحسين اداء وحققنا الفوز بثلاثه اهداف في افتتاح مشوارنا بالدوري. وقال ان اشرف داري لعيب دولي ويمتلك شخصيه وقيمه كبيره وسيكون اضافه قويه لخط الدفاع، وياسر ابراهيم خاض مباريات قويه مع المنتخب ومسؤوليه استقبال الاهداف لا تقع على خط الدفاع وحده. هنا بيفسر ليه ياسر ما لعبش، لانه واضح انه عايز يريحه شويه. قال كمان ان امام عاشور لاعب مميز تعرض لاصابه في كاس العالم ولسه لم يتعافى بشكل كامل في معسكر برشلونه، وبدا المشاركه تدريجيا بس خلال اليومين اللي فاتوا. وقال الفريق بالكامل يحتاج الى الحصول على الجرعه الكامله من التدريبات. قال الاهلي نادي كبير وجماهيري والجميع بيبحث عن الالقاب، ومتوقع ان البدايه هتكون صعبه بسبب مشاركه عدد كبير من اللاعبين في كاس العالم، وهم يحتاجون الى فتره كافيه من الراحه. واخيرا قال قررت توظيف اللاعبين في اكثر من مركز، ومن بينهم احمد سيد زيزو الذي يستطيع اللعب كجناح في مركز 8، كما ان علي محمود يمتلك امكانيات كبيره وصنع الفارق مع افشه، وسيكون له شأن كبير بقميص الأهلي والشحات من اللاعبين الكبار. يعني رضا الكل، الرجل في التصريحات ورضا الكل. الشرقية MP محمد بركات قال: بدأنا المباراة بشكل جيد أمام منافس قوي جدا، من الصعب أن نحافظ على نفس الريتم لمدة 90 دقيقة، حاولنا تطبيق الضغط في الشوط الثاني لكننا تراجعنا للخلف، بعض اللاعبين لم يكن الخبرات وحاولنا تعويض فارق الخبرات بالتحليل والتدريب. ده بقى الشغل اللي بقولك عليه، الشغل بتاع أطقم التدريب المؤهلة الدرسة الفهمة اللي شغالة. قالك عوضنا الفارق في الخبرات بالتحليل والتدريب، وده اللي بان امبارح وده اللي شفناه امبارح. كابتن وائل جمعة المدير مدير الكورة بالنادي الأهلي قال: لم أكن راضيا عن رتم المباراة لكن الفوز هو الأهم بالنسبة لنا، كنت أتمنى أن نكون أكثر تركيزا من ذلك، التركيز لم يظهر في الشوط الأول لكننا دخلنا أجواء المباراة قليلا في الشوط الثاني والدرس مهم للغاية في البداية. وقال إن عموتة تدخل في الوقت المناسب وقام بالتغييرات المناسبة في التوقيت المناسب وكان له قرارات خاصة به وساعدتنا على الفوز، بالتأكيد سيكون الموسم صعبا للغاية. وقال جمعة في بحديثه عن الجماهير قال: شعرت بإحساس وكأنني لاعب في الفريق وأشكر الجماهير على دعمها، فقد ظلوا يشجعوننا حتى الدقيقة الأخيرة، أعدهم بأن الأداء في المباريات المقبلة سيكون أفضل من ذلك بكل تأكيد. نختم مع حضراتكم بقى بمواعيد لقاءات الجولة الثانية من دوري أورا الدوري المصري الممتاز. يوم الأربع ان شاء الله زي ربنا احيانا وكلينا عمر بعد بكرة عندنا 3 ماتشات: سموحة وبترول اسيوط الساعة 5، البنك الاهلي والزمالك الساعة 8، منتخب السويس بتروجيت وطلائع الجيش الساعة 8. الخميس عندنا 3 ماتشات: مودرن سبورت وغزل المحلة الساعة 5، ماتشين الساعة 8 بيراميدز وابو قير الاسمدة والمقاولين العرب والمصري، الاثنين دول الساعة 8. اخيرا الجمعة عندنا 4 لقاءات: الشرقية MP هيلعب وادي دجلة الساعة 5، جونة هتلعب القناة الساعة 5، ماتشين الساعة 8 زاد هيلعب الأهلي، والاتحاد السكندري هيلعب سيراميكا كليو باترا. عندنا كل جولة 10 لقاءات بتتلعب. إن شاء الله موسم جيد، موسم مميز من الدوري المصري دوري أورا. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقية تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من رؤساء مجالس النواب الشيوخ والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. أعربوا خلالها عن أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، دعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء على مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. وزارة الداخلية تواصل تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 هجريا 2027 ميلاديا ضمن حج القرعة، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس الجاري، وسط تسهيلات كبيرة تتيح التقديم عبر أقسام ومراكز الشرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو إلكترونيا من خلال بوابة وزارة الداخلية إلى جانب الخدمة الصوتية المخصصة لتلقي الطلبات. موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل رغبات تزامنا مع بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية وشهادات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم ومدارس النيل اعتبارا من اليوم، وتطبق قواعد التوزيع الجغرافي العادلة المنصوص عليها في القرار الوزاري المنظم للتنسيق على الشهادات السابقة مثلها مثل الثانوية العامة المصرية. قافلة شاحنات المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 63 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. فلسطيني استشهد وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرة الاحتلال الإسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. اقتصاديا، خالد هاشم وزير الصناعة صرح بأن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025 بنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2024، لافتا إلى أن صادرات الأسمنت تمثل نحو ثلث صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، بما يعكس المكانة التي تتمتع بها الصناعة المصرية في هذا القطاع الحيوي وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ورياضيا، النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر وصل تألقه مع فريق طرابزون سبور بعدما سجل هدفين في شباك اسطنبول باشاك شهير ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي موسم 2026-2027 والتي انتهت بفوز طرابزون سبور بهدفين مقابل هدف وحيد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. بالراديو 9090. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: على مساحة 191 فدانا وفي قلب العاصمة الإدارية الجديدة يرتفع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي واحدا من أبرز الصروح الدينية التي شيدت في مصر خلال السنوات الأخيرة. المسجد يتسع لأكثر من 130 ألف مصلٍ وتعلوه مئذنتان يصل ارتفاع كل منهما إلى 140 مترا. ولم يقتصر المشروع على ضخامة البناء، فقد جمع بين الأصالة والمعاصرة في طرازه المعماري وأصبح من أبرز أيقونات العمارة الإسلامية الحديثة. وحصد مسجد مصر 3 جوائز عالمية من مؤسسة Engineering News Record. إنه النموذج لمسجد لم يعد مجرد مبنى للعبادة، وإنما صار معلما دينيا وثقافيا بارزا في قلب العاصمة الجديدة.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 9090.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: البعثة المصرية تصدرت جدول ترتيب ميداليات الدول العربية المشاركة في منافسة دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في إيطاليا والتي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، متفوقة على منتخبات تونس المغرب والجزائر. البعثة المصرية نجحت في حصد 8 ميداليات حتى الآن بواقع 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين بالإضافة إلى 3 ميداليات برونزية لتحتل صدارة ترتيب الدول العربية المشاركة في منافسات الدورة. منتخب مصر للكرة الطائرة يواجه النظيرة التركي في 7 مساء اليوم في ثاني مواجهاته بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا. النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر وصل تألقه مع فريق طرابزون سبور بعدما سجل 2 في شباك اسطنبول باشاك شهير ضمن منافسة الجولة الثانية من الدوري التركي موسم 2026-2027 والتي انتهت بفوز طرابزون سبور بـ2 مقابل 1. فريق تشيلسي يحل ضيفا على فولهام في 10 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد. وأخيرا فريق برشلونة اكتسح مضيفه إليتشي بـ5 أهداف دون رد في مستهل مباريات الفريق الكتالوني ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: في مدارسنا كنت أول ما تدخل من الباب وتدخل الحوش تلاقي لافتات مكتوبة بعناية، كان بيكتبها خطاطين محترفين بيبدعوا في كل أنواع الخطوط، إشي ثلث، كوفي، نسخ، حاجة كده آخر قبها. من جمال اللافتات دي كنا بنحب نبصلها قوي، وكانت زي اللوحات الفنية حروفها بتنطق. جمال اللافتات دي كان بيعمل حاجة تانية غير تربية الذوق الفني، وهي إن المعاني المكتوبة في اللوحات دي كانت بتلزق في دماغنا حتى بشكلها، بتنغشش في وجداننا وبترسخ جوانا باعتبارها حقيقة، مش لافتات مكتوبة سد خانة علشان يبقى لازم فيه لافتات في الحتة دي. من الجمل اللي كانت مكتوبة في مدرستي البيت العظيم لأمير الشعراء أحمد بيه شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والله زي ما بقولك كده، مش عارفة إمتى وإزاي سمحنا إن البيت ده يتحول لمادة سخرية، ويبقى في ناس كتير بتتعامل معاه على إنه حاجة تضحك، مع إن الحكاية ما تضحكش خالص. والبيت ده بالذات لازم نتعامل معاه بمنتهى الجدية اللي في الدنيا. الأخلاق، الأخلاق يا جماعة، الأخلاق أكبر بكتير من اللي احنا ممكن نتصوره. الأخلاق هي المسطرة اللي بيحطها أي مجتمع عشان يحدد إيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش، إيه اللي ينفع نعمله وإيه اللي ما ينفعش. أي مجتمع ما فيش أخلاق بيلتزم بيها الأفراد هي مجتمعات في طريقها للانهيار، وهو ده معنى بيت شوقي بيه، وهو اللي عرفناه من تجارب البشرية في كل تاريخ البشرية. صحيح الأخلاق بتختلف من مجتمع لمجتمع، وجايز جدا نكون محتاجين نعمل أبديت لحاجات كتير ونعيد فيها النظر، لكننا طول الوقت محتاجين ندور على أخلاق نلتزم بيها كلنا. وفي أساسيات بتبقى عاملة زي جرس الإنذار، لما بنتجاوزها بنبقى دخلنا دايرة الخطر. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

من الأساسيات دي واللي بقينا نتجاوزها بمنتهى السهولة هي شتيمة الناس بالاسم، خصوصا على السوشيال ميديا. وعايز أرجع معاكم بالذاكرة، لما بدأت السوشيال ميديا في مصر كانت فكرة إن الواحد يتشتم مجرد الفكرة حاجة مرعبة جدا، وكان اللي يقرأ شتمته حد كاتبها علني كده كان بيتهز من جواه قوي، باعتبارها حاجة مش عادية يعني. بمرور الوقت السوشيال ميديا عملت زي تمارين، فبقى شوية شوية عادي، بقيت تقرأ شتمتك بأبشع الشتايم واتهامك بأفظع الاتهامات شيء عادي ما يستحقش حتى انك تهتم بيه، لحد ما وصلنا لان في ناس بتفخر انها بتتشتم على السوشيال ميديا، وبقت الشتيمة عامل من عوامل النجاح. الخطوة اللي بعدها هي انك تشتبك مع اللي بيشتمك، تشتبك معاه مباشرة فترد عليه وتشتمه انت كمان، او انك مثلا تشتمه على مساحتك. النتيجة ايه؟ مجتمع افراده مش بيحترموا بعض والشتيمة مش بتحوق، فتتطور أساليب العداوة والهجوم من الشتيمة للكوميكس لضرب الأخبار لترويج الشائعات، وبعدين ده يبقى له أنصار وده يبقى له أنصار، وأنصار ده يبدأوا يشتموا في أنصار ده. بتهيألي إن هو ده بالظبط اللي صوره الكاتب الساخر العظيم أحمد رجب في قصة فوزية البرجوازية. الخلاصة، عايز تهدم مجتمع العب في ضبطة أخلاقياته وخلي أفراده يتعاملوا مع بعض من غير أبسط الأخلاق، وقعد اتفرج بقى على النتيجة. والله زي ما بقولك كده، ابقى قابلني.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقية تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من رؤساء مجالس النواب الشيوخ والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. أعربوا خلالها عن أسماء آيات التهني وأصدق الأمنية بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة والعطاء على مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات. وزارة الداخلية تواصل تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 هجريا 2027 ميلاديا ضمن حج القرعة، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس الجاري، وسط تسهيلات كبيرة تتيح التقديم عبر أقسام ومراكز الشرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو إلكترونيا من خلال بوابة وزارة الداخلية، إلى جانب الخدمة الصوتية المخصصة لتلقي الطلبات. موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل الرغبات تزامنا مع بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية وشهادات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم ومدارس النيل اعتبارا من اليوم. وتطبق قواعد التوزيع الجغرافي العادلة المنصوص عليها في القرار الوزاري المنظم للتنسيق على الشهادات السابقة مثلها مثل الثانوية العامة المصرية. قافلة شاحنات المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 63 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أشاد بالدور المصري المحوري والداعم للعمل العربي المشترك على كافة المستويات، مؤكدا أن هذا الدعم محل تقدير كبير لدى البرلمان العربي ويمثل امتدادا للدور المصري التاريخي في مساندة مؤسسات العمل العربي المشترك. جاء ذلك خلال لقاء اليماحي مع المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق استقبل وفدا رفيع المستوى من هيئة المعاهد الوطنية لمراقبة وتحديد مبيدات الآفات الزراعية بالصين، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتسجيل والرقابة على المبيدات بالصين. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أوجه التعاون العلمي والفني والتقني بين الهيئة ولجان مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين في مجالات إدارة وتسجيل ومراقبة مبيدات الآفات الزراعية. ورياضيا، فريق تشيلسي حل ضيفا على فولهام في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 9090. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
2: للمولد النبوي الشريف في مصر حكاية تمتد عبر قرون من الزمن. فقد عرفت البلاد الاحتفال الرسمي بالمولد في العصر الفاطمي، وتطورت مظاهره عبر الزمن حتى أصبح واحدا من أكثر المناسبات حضورا في الذاكرة الشعبية المصرية. تتداخل فيه السيرة النبوية مع الإنشاد والمدائح ومجالس الذكر ومظاهر الفرح. ومع مرور العصور خرج الاحتفال من إطاره الرسمي إلى المجتمع، وأصبحت المساجد والساحات والبيوت فضاءات للاحتفال، وانتشرت مجالس قراءة السيرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإنشاد الديني، حتى أصبح للمولد في مصر طابع خاص يجمع بين الروحانية والاجتماع والفرح. المولد النبوي لم يعد في الوجدان المصري مجرد ذكرى تاريخية لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة وتلتقي فيها الأسرة والجيرة والمجتمع حول السيرة والمديح والذكر في صورة احتفالية احتفظت بخصوصيتها المصرية عبر الأجيال. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي أضاء الكون.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

لعشرة الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. أغنية جديدة على الراديو 90-90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: الفنان بيومي فؤاد.
1: أنا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
2: حبيبي مش محتاج أي مساعدة.
0: النهاردة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. رايح ولا جاي. النجمة صفاء أبو السعود.
3: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية تناولا هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في السودان والقرن الإفريقي وليبيا. وأكد الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية مع الدفع نحو مسار سياسي شامل بملكية وقيادة سودانية بما يلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار. كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول منطقة القرن الإفريقي والامتناع عن أي تحركات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليميين أو السعي لفرض النفاذ البحري بالقوة بالمخالفة لقواعد القانون الدولي. وتبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات الراهنة والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية في ليبيا، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة مؤسساتها الوطنية والمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة عبر مسار الليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن. بعد استلامهما من ترسانة نيوهان تونغن الصينية العالمية، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواصفات سفينتي الصب الجاف وادي النيل ووادي القمر. وأشار المركز الإعلامي إلى تماثل السفينتين في جميع المواصفات الفنية، حيث تبلغ الحمولة الساكنة لكل منهما 82 ألف طن، وتم تجهيز السفينتين بأنظمة لمعالجة لمياه الاتزان بما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية. كما زودت السفينتان بأحدث الأنظمة الملاحية المتكاملة، بينما تمكن سعة الوقود بكل سفينة من الإبحار المتواصل لمدة تصل إلى 90 يوما دون توقف، فضلا عن تزويد كل منهما بمحطة متكاملة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 20 طنا يوميا لتلبية احتياجاتها التشغيلية. يأتي استلام السفينتين في إطار توجه الدولة نحو تطوير الأسطول التجاري الوطني ورفع قدراته التشغيلية بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات حركة التجارة والنقل البحرية والتوسع في خدمة الأسواق الإقليمية والدولية ورفع كفاءة نقل البضائع، إذ تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لزيادة الأسطول التجاري البحري الوطني ليصل إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل للشركات التابعة للوزارة بحلول عام 2030. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتجاوز الجوانب التجارية والاستثمارية ليصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس كامل الوزير مع مارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي خلال مشاركته في مؤتمر البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل. ورياضيا، تشيلسي يحل ضيفا على فولهام في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: في العاصمة الإدارية الجديدة يبرز مسجد الفتاح العليم كواحد من الصروح الكبرى التي صاحبت نشأة العاصمة. المسجد يتسع لنحو 17,000 مصلٍ، ويتميز بقباب ضخمة ومآذن شاهقة. وإلى جانب مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي، يقدم الفتاح العليم صورة أخرى من صور العمارة الدينية الحديثة التي صاحبت انتقال العمران المصري إلى العاصمة الجديدة. إنها مدينة تتشكل ملامحها الحديثة، وفي قلب هذه الملامح يحضر المسجد باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات الحياة اليومية والهوية المعمارية للمكان.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 90.

0: دراسة واقتصاد من واحدة لاتنين الظهر، بكون معاكم عبد الفتاح مصطفى كل يوم اتنين. النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها عن ملف بقى جزء يعتبر من حياتنا اليومية، جزء كبير جدا، واحنا قاعدين في قلب في اي مكان ومعاك تليفونك، كل شوية يجي لك مكالمة، حسابك في البنك، اسمك، اديني رقم بطاقتك. عارفين انتوا موضوع النصب والاحتيال الالكتروني اللي بيتطور طبعا مع كل تطور جديد في التكنولوجيا. ما بقاش النصاب محتاج يقابلك او حتى يعرفك شخصيا، يعني مثلا هو ما بيقابلكش دلوقتي، لا دلوقتي عن طريق دلوقتي مكالمة، رسالة، لينك، اعلان، او حساب حتى على السوشيال ميديا، ممكن يكونوا بداية لعملية نصب كبيرة. الاخطر بقى ان ادوات الذكاء الاصطناعي دخلت كمان على الخط وبقت بتخلي بعض الاساليب اكثر اقناعا. هنتكلم عن ازاي المحتال بيستغل معلوماتنا، ازاي بنقدر يعني بنقع كلنا في فخ زي ده، في انتحال مثلا الصفة او الروابط المزيفة، ازاي ممكن بيانات بسيطة عننا تتحول لأداة النصب. هنتكلم كمان عن الفلوس من الاحتيال المصرفي والمحافظ الالكترونية لحد اعلانات الاستثمار والمكسب السريع. كمان هنقف كمان عند الذكاء الاصطناعي وتقليد الصوت والصورة والفيديو. الذكاء الاصطناعي انتوا عارفين دلوقتي بقى داخل في كل حاجة، وازاي نقدر نعرف الحقيقي من المزيف. وقت بقت فيه كمان التكنولوجيا قادرة تعمل حاجات صعب بنصدق انها مش حقيقة. كل ده هنتكلم فيه النهاردة، وهيبقى ضيفي المهندس مصطفى ابو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات. هنخرج فاصل بسيط ونرجع نكمل حلقتنا من دراسة اقتصاد. تليفوننا 218-10-866 ورقم رسائلنا 199، صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 99.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: هنا مصر على الراديو 90 90 ومكملين دراسه واقتصاد. ونورني دلوقتي المهندس مصطفى ابو جمره خبير تكنولوجيا المعلومات. منورنا يا فندم وكل سنه وحضرتك طيب. تعرف طبعا يعني ذكرى المولد النبوي الشريف، ربنا يا رب كده يعني اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، ويا رب يجمعنا كده كلنا كده بقى في زياره بيت الحبيب باذن الله.
1: يا رب يا رب شيل الله
0: يا رب يا رب. منورنا يا دكتور. انا في البدايه احنا بنتكلم عن حاجه مهمه جدا بقت بتخص كل المواطنين، موضوع النصب والاحتيال الالكتروني. يعني الموضوع ده بقى خطير جدا يا دكتور، يعني ليه زوايا كتير، ليه طرق كتير بقى دلوقتي بقى، وكمان الذكاء كمان الاصطناعي دخل كمان في الموضوع ده. مكالمات، رسائل، حاجات على السوشيال بتنزل. يعني انا شفت حتى من قيمه كان من شهر كده كان في بنك بدون ذكر اسماء، يعني كان من اعلان سوشيال نصب نزل الساعه الذكيه ومش عارف ايه، واحد راح اتسحب منه فلوسه كلها وقعد يلطم ومش عارف ايه، ولا البنك نزل ساعه ذكيه ولا، وخش على الـ على الـ على الاكونت او اللي خش على الـ اللينك. يعني نبدا من البدايه، النصاب بيحاول دايما بيقنع الضحيه بايه الاول قبل ما يطلب منها او قبل ما يطلب من الضحيه نفسها بيانات او فلوس، ليهم داخله كده في التليفون بحس على طول كده يا ابني انت مش مظبوط يا ابني في طريق كلامك. اتفضل يا دكتور.
1: بص، هو قبل ما بيفترس الفريسه هو بيعمل
0: الله الله عليك، يفترس الفريسه
1: بيعمل هندسه اجتماعيه، بيدرس الفريسه لان احنا كلنا لنا اخبار وبيانات متاحه على المجال المفتوح على الانترنت، فهو بيدرس الفريسه ده نمره واحد. هو كمان بيعتمد على سلطه المؤسسه. انا بكلمك من بنك كذا، فاول لما الاقي حد بيكلمني من بنك كذا ثقتي في البنك بتمتد له. وهو بيستعمل كمان الترهيب،
0: بيتكلم باسلوب مش حلو،
1: بيكلمك بالترهيب، انت الحق لو ما عملتش كده هوت بسرعه انت هتفقد كذا او هيحصل عليك كذا او كذا. فهو واخد سلطه، هو عارف انت عنده بيانات كتيره عنك، وعايز يتمم عمليته بسرعه قوي. فطبعا ده الدلالة على طول ان انت البنوك ما بتعملش كده،
0: لا البنوك
1: المالية ما بتعملش
0: ده كده. ناس محترمة
1: بالظبط،
0: يعني ناس محترمة حتى في اسلوبهم ومفترية كلامهم. يعني حتى لو كلمنا مثلا الكول سنتر بتاع اي بنك بيكلمك بطريقة شياكة وادب واخلاق واحترام وتحت امرك يا فندم وحاجات ده. لا يا الو، معاك سنساد من بنك كذا كذا كذا، رقم بطاقتك عشان انت عندك فيه كذا وكذا. ايه يا عم، ايه الدخلة دي، ايه ده؟ اول ما بلاقي كده عارف على طول هو نصاب مش مظبوط
1: طبعا.
0: وبعدين بقى كمان حتى كمان اسلوبه تحس ان هو ايه، معاه ابتدائيه قديمه وهو بيتكلم، يعني حتى مش موظف بنك، يعني مش اسلوبه حتى مش متعلم يعني.
1: بس احنا مش عايزين نعول على كده لان هم بداوا يبقى عندهم مهارات زياده بسبب الذكاء.
0: ايه بقى عشان الناس متقعش بقى من الكلام ده بقى.
1: البنك لا يمكن هيطلب منك اخر 3 ارقام في كريدت كارد، البنك لا يمكن هيطلب منك الاو تي بي اللي اتبعتت لك، البنك لا يمكن لما البنك وتكون انت متشكك يعني انت ما بين الصح والغلط اقفل واتصل بالرقم الرسمي بتاع البنك. لكن انا اقدر ان انا ابعت لك SMS او واتساب من اسم البنك، سهل قوي ان انا اعمل ماسكينج للرقم واحط اسم، فانا هتلاقي ان الاو تي بي جايه لك او الرساله جايه لك من اسم البنك كذا، فدي هتديك ثقه ما تصدقش. اقفل واتصل بالرقم الاساسي المنشر بتاع البنك.
0: يعني اول نصيحه ده باشمهندس حضرتك بتقول اي حد يكلمك يقول لك انا من طرف بنك، انا من رساله جات لك من بنك، ما تردش خالص وارجع للبنك بتاعك اساله.
1: بالظبط بالظبط،
0: ده رقم واحد. طيب رقم اتنين.
1: رقم اتنين ما تحطش بياناتك، يعني ما تصورش جزء من بطاقه الكريدت كارد، ما تحطش صوره لبطاقتك الشخصيه، ما تخليش وفره البيانات بتاعتنا. احنا عندنا يعني انا دايما بقول احنا بنعرف نامن نفسنا في بيوتنا وفي شوارعنا.
0: صح
1: ده حلو. نفس الحكايه، ضروري يبقى عندي المهارات والذكاء ان انا امن نفسي على الانترنت. لان النهارده بقت معاملاتنا كتيره قوي على الانترنت، بقت بياناتنا بنحطها بمنتهى السذاجه، بحط بياناتي بحط صوري. طب ما هو زي ما كنت بقول لسيادتك، هو بيعمل هندسه اجتماعيه عشان يعرف نقطه ضعفك ايه، احتياجك ايه. يعني انت تطلع مثلا من البنك تقول انا لسه خارج من البنك وده عملوا معايا كذا كذا، طب انا خلاص خدت منك نقطه، هقوم ادور على بقيت بياناتك واكلمك كاني انا من البنك واقول لك انت لسه خارج دلوقتي، انت عملت كذا كذا كذا، لو سمحت اعمل لنا كذا.
0: وبرضه كمان برضه يا باشمهندس برضه الموضوع برضه النصاب برضه يتصل يقول لك اصل في تحديث بيانات عن طريق التليفون. تحديث بيانات ايه عن طريق، هو في حد مفيش تحديث
1: تحديث بيانات ضروري يتم داخل
0: لازم جوه البنك، والتحديث ده بيبقى كل سنتين ثلاثه، مش مش مش مش كل شهر ولا كل ست شهور بالزبط. والكلام ده كله ده بالنسبه للبنك يعني. يبقى احنا اهم حاجه المواطن او اللي بيسمعنا دلوقتي اي حد يكلمك من اي بنك ويقول لك انا من بنك كذا، قوله طيب معلش خمس دقايق كده وتبقى كلمني تاني وارجع للبنك بتاعك
1: بالظبط
0: واساله
1: بالظبط.
0: او مثلا جات لك رساله اس ام اس او جالك حاجه على الواتساب، ارجع برضو للبنك بتاعك، ما تردش ولا تعمل اي حاجه، ارجع للبنك بتاعك الاول
1: بالظبط، لان سهل قوي قوي تزييف المرسل من الواتساب او من الاس ام اس.
0: طب يعني والكلام انت حضرتك بتقول كده، ان انت حضرتك بتقول ان البيانات البسيطه زي رقم الموبايل او الاسم والصوره ممكن كمان تتجمع وتحول عمليه نصب كامله.
1: طبعا لا، ده انا هبدا بقى من خلالها اعرف البروفايل النفسي بتاعك. انت عايز كلام هادي، عايز كلام مرعب، عايز كلام ابن بلد، فهبدا انا كمان ابقى عندي فهم لشخصيتك، اعرف المدخل بتاعك ايه. تخيل بقى دوت كل المهارات في النصب دي تتحول الى وكيل ذكاء صناعي، هو بقى اللي بيأديها بنفس الاحترافية، بس بيعملها بدل واحد واحد هيعمل بقى ألف ورا ألف ورا ألف.
0: طيب ده الجزئية كده بتاعت الـ الـ الـ الـ الـ البنوك. في جزئية تانية طبعا بتاعت السوشيال ميديا والهاكر بتاع الـ الـ الـ الـ حساب السوشيال ميديا، غير كمان الإعلانات كمان السوشيال ميديا الممولة وفيها برضو عمليات نصب، دي نتكلم فيها بس هنخرج فاصل بسيط. ولسه مكملين مع المهندس مصطفى أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات. تليفوننا 2 18 10 8 66 ورقم رسائلنا 1 9 9.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: دراسة واقتصاد على الراديو 90-90.
1: هواء مصر على الراديو 90-90، ولسه مكملين مع المهندس مصطفى أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات. قبل الفاصل اتكلمنا على موضوع اعلانات السوشيال ميديا بقى والهاكر اللي بيخشوا والفيسبوك والحاجات دي كلها، وحركة تشرح لنا بقى بالتفصيل. بس في برضو عشان برضو نشرح برضو للناس، في بعض الحيل او النصاب دايما بيبقى ليه كده حيل كده معينة كده، وليه طريقة حضرتك شرحتها، بس بيبقى عادة بيبقى يقول لك مثلا ايه، لو حد اتصل وقال انا من البنك، ايه البيانات المستحيل موظف البنك يطلبها؟ ايه اشهر حيلة بيستخدمها نصاب مع عملاء البنوك؟ هل الاو تي بي لوحده ممكن يفتح للنصاب الطريق للحساب ولا لا؟ هل المحافظ الالكترونية بقت هدف للنصابين زي الحسابات البنكية ولا لا؟ عشان نقفل الملف ده.
2: طبعا نبدأ بالمحافظ الالكترونية. المحافظ الالكترونية هدف، وهدف كمان البنوك مؤمنة بشكل اكبر بكتير عن المحافظ الالكترونية. زائد المحافظ الالكترونية اغلبية مستخدمينها من النون بانكرز اللي هم ما عندهمش حسابات بنكية.
1: نعم.
2: فدوت حاجة اقول لك، انا حولت لك فلوس لو سمحت بالغلط فرجع حالي. دي اوعى تعمل كده، لان ديت لاما هو بيغسل امواله، يعني هو سرقها من واحد وبيبعتها لك وبتبان الفلوس ان هي جاية له هو، او ان هو في العملية ديت هو بيخلي الفلوس اللي هترجع له ياخد منك بيانات يقدر بيها يعمل هندسة اجتماعية يسرقك اكتر بقى.
1: يعني في كلتا الحالتين خطر.
2: اوعى جالك تحويل بالخطأ قول له كلم خدمة العملاء في الشركة بتاعتك وهم اللي يتعاملوا معايا مش انت.
1: على طول.
2: على طول. اوعى ترجع له الفلوس.
1: على طول. لانه ممكن يسرقك.
2: ممكن هو يسرقك، ممكن يكون كمان بيغسل اموال. ودي بتحصل كتير.
1: ده موضوع مهم قوي ده. طيب هل بيبقى ليهم جمله معينه مثلا، او بيستخدمها نصاب دايما في عملاء البنوك مثلا، او بيبقى ليه جمله معينه لما بيجي يتصل ولا حاجه؟
2: مش العملاء
1: المحتال يعني.
2: الخدمات بيعتمدوا على حاجتين، لاما بيعتمد على الصعبانيه او على الترهيب. ان انا اخوفك اقول لك انت هيتنزل عليك غرامه، انت هيتقفل حسابك، انت كذا انت كذا.
1: ترهيب يعني.
2: ترهيب وسرعه.
1: وسرعه.
2: ترهيب وسرعه.
1: التاني
2: بتاع المحافظ بيعمل صعبانيات. الفلوس مش بتاعتي وانا كنت مجمعها عشان اعالج بنتي، ففي الصعبانيات ديت انت، وبعدين الفلوس جايه لك مش بتاعتك، فانت مش هتجد اي حرج ان انت ترجع حاله.
1: صح. طيب نرجع بقى لموضوعنا اللي هو اعلانات السوشيال ميديا المموله. هل ممكن برضو بتستخدم برضو كوسيله ذات الثقه في موقع او صفحه مزيفه؟ وهل بيانات بسيطه مثلا بيبقى فيها، يعني احنا نعرف منين ده اعلان سوشيال ميديا ممول مثلا في عمليه نصب ولا لا؟
2: بص، ما فيش حوكمه موجوده على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ما هي الا شارع مفتوح، اي حد يقدر ينزل اعلان يقول فيه اي حاجه طالما ان هي متماشيه مع سياسه الشبكه الاجتماعيه اللي منزلها عليه. والشبكات الاجتماعيه ديت هدفها في النهايه الربح. فهي هدفها ان هي تقعدك اكتر على الشاشه وانك انت تتفرج على اعلانات. طيب انا ممكن اكسب ثقه في من عندك. احنا قلنا ان احنا الموضوع كله ان انا بحاول اديك ثقه. فلما هتلاقي اعلان، ده معناه ان الفيسبوك او الواتيفر بلاتفورم اللي نازل عليه وافق عليه، فهيديك ثقه. هتتك عليه، هيبعتك على صفحه معمول لها كلوننج، يعني صفحه كانها فيسبوك او كانها موقع بنك.
1: تمام.
2: النهارده بالذكاء الصناعي ممكن اقول له ادي شايف الصفحه ديت، شايف الويب سايت دوت، اعمل لي واحد زيه بالظبط. طب اعرفها ازاي؟ اعرفها ان الدومين اختلف. هتلاقي اختلاف بسيط، يعني facebook.com هيبقى مثلا facebookn.com. اختلاف بسيط جدا مش هتلاحظه. هتقول اللينك ده جاي لي من الفيسبوك، فتحته لقيته الفيسبوك، دخلت عليه بياناتي، طق حصل.
1: شكرا.
2: حصلت الجريمه.
1: شكرا. شكرا على طول، يعني زي ما بيقولوا يعني
2: بالظبط. فما تصدقش. الحل الوحيد في عصرنا دلوقتي هو التشكك في كل شيء. التشكك حتى يثبت مصداقيته.
1: طيب وبالنسبه طيب للاعلانات الاستثمار اللي بتوعد بمكسب كبير في وقت قصير، ايه اول علامه نقدر نكشف انها نصب؟ يعني
2: اول حاجه ان الحدايه ما بتحدفش كتاكيت. مفيش مفيش حاجه اسمها ربح سريع وانت ليك مليون جنيه تعالى خدهم والكلام ده مش يعني ضروري الشعب يفوق. يعني كنت زي ما بقول لسيادتك ان احنا ضروري زي ما عندنا مهارات ان احنا نحمي نفسنا في بيوتنا وفي شارعنا, ضروري نعرف نحمي نفسنا على الانترنت. فلما يجي واحد بيوعدك بربح سريع, ودي بقى لها اشكال كتيره قوي يعني في المراهنات, ودي برضك قصه صعبة جدا طبعا. جدا ان انت فزت فعايزك اكمل بياناتك يا جماعة ما الكلام ده ما بيحصلش. فهو ثقافة المستريح بقى مستريح الكتروني دلوقتي
1: دلوقتي ده غير كمان مكالمات برضو بتيجي برضو مبروك انت كسبت عمرة دينا بياناتك مش عارف ايه الكلام ده
2: فانا مديله كل حاجة بقى وفرحان وبسحب
1: فرحان بقى وتعالى مش عارف ايه شارع ايه عنوان ايه وكده. طيب برضو النصاب ممكن يعمل منصة استثمار شكلها احتراف ويعرض أرباح وهمية عشان يقمع برضو الضحية؟
2: سهل جدا دلوقتي, انت زي ما بقول لك انا ممكن اعمل كلونينج لاي موقع
1: على طول
2: على طول بالاي اي, اقول له شايف الموقع ده اعمل لي واحد زيه بالظبط واجي انشره بس الدومين بتاعه اسم الموقع هيبقى فيه رقم او حرف زيادة ما يبين لكش. فضروري
1: بس انت عشان حضرتك متخصص فتشوفه, لكن انا متكلم بقى العادي ممكن ما ياخدش باله من
2: الموضوع. ما هو ضروري يتعلم ان ياخد باله ضروري لما يشوف الموقع اللي داخله دوت يقرأ الدومين صح اللي هو facebook.com instagram.com. ضروري اتاكد لو هو facebook.com لو هو ميل facebook.com كل ده غلط
1: طبعا طبعا. طب وبالنسبه برضو للهاكر برضو اللي بيجي على الفيسبوك تلاقي مثلا ايه حد بعت على الماسنجر مش عارف ايه وازيك وبعت لي ال ال ال ال الكود اللي جاي لك ومش عارف ايه والحاجات دي كلها, وتلاقي مثلا ايه بيبقى واحد صاحبه وتهكرت الصفحة والحاجات دي كلها وكده نقول له شكرا على صفحتك.
2: سرقت بقى الصفحات طبعا لما يكون واحد عنده صفحة عليها
1: الاكاونت بتاعه
2: وعليه ناس كتيرة وفي تفاعل دي تسوى فلوس دلوقتي فهو انا عايز اسرقها منك. فاعمل برضك هندسة اجتماعية عكسية, اشوف انت الفترة ديت بتفكر في ايه, عايز ايه, ايه اللي ناقصك, اقوم دخلك وقايل لك على فكرة ان انا لاحظنا ان انت عندك كذا كذا كذا تعالى هنساعدك في مشكلتك او انت وقع الاختيار عليك اعمل كذا اعمل كذا, هبدأ اجايديو انا خلاص انا كسبت ثقتك
1: صح,
2: فهتبدأ تسمع كلامي وتنفذه زي ما هو.
1: وممكن يبقى صاحبي اللي على الصفحة
2: لانه هو
1: على فكرة ما هو ماكر صفحة صاحبي او
2: على فكرة هي كل اللي بيعمل دوت بتبقى وكلاء ذكاء اصطناعي AI agents.
1: احنا هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي باستفاضة يعني كبيرة جدا في الفقرة اللي جاية, لكن انت حضرتك بتأكد لي ان الذكاء الاصطناعي دخل في كل حاجة
2: يعني انا الذكاء الاصطناعي هيهاك الصفحة بتاعتك
1: تمام.
2: ومنها هيبدأ يخش على اصحابك يقول لهم والله انا وقفت والمحفظة نسيتها في البيت ابعتولي كذا ابعتولي كذا
1: تمام.
2: لو بعت الخمسين اكيد في اتنين تلاتة طيبين هيدفعوا فهو بيعتمد على كده.
1: طيب احنا هنخرج فاصل بسيط برضو لسه مكملين مع المهندس مصطفى ابو جمره خبير التكنولوجيا المعلومات, وهنتكلم بقى في الفقره اللي جايه عن اخطر جزء الذكاء الاصطناعي بالتفصيل بقى بيتم استخدامه ازاي للنصب والاحتيال, بيقدروا هل هم بيقدروا يقلدوا صوت يعني مثلا اشخاص مثلا من القرايب من الابن من الاخت من التسجيلات بتبقى موجوده على الانترنت
2: طبعا,
1: هل ده بيبقى موجود ولا لا؟ هنخرج فاصل بسيط ومكملين دراسه اقتصاد.

0: دراسة واقتصاد على الراديو 90 90.
1: دراسة واقتصاد على الراديو 90 90، ومنورني المهندس مصطفى أبو جمر خبير تكنولوجيا المعلومات. وقبل الفصل اتكلمنا عن موضوع بقى الذكاء الاصطناعي. ممكن يا باشمهندس حد يتصل بيك بصوت ابنك او اخوك او بنتك ويطلب منك فلوس، وانك تكون كمان بتسمع صوت حقيقي لكن الشخص مش هو؟ هل الذكاء الصناعي وصل لكده؟
2: وصل لكده وابعد من كده. هو كمان كنا زمان عشان نعمل نقلد الصوت كنا بنحتاج ساعات عشان ندرب الخوارزميات. دلوقتي انا من شوية ثواني اكيد ليك تسجيلات على السوشيال ميديا بصوتك. هاخدها وهعمل كلونينج لصوتك.
1: وبتيجي اللهجة المصرية،
2: بتيجي اللهجة المصرية كمان، طريقتك في نطق الكلام. انا هعمل كلون
1: كاربون
2: كوبي. كاربون كوبي دلوقتي تقدر، يعني بالذات اللي عندهم خبرة يقدر يكتشفوا ازاي ان هو هيلاقي في فصلات في النص مش منطقية. يعني بيقف كده يبقى في صمت لمدة ثانيتين مش منطقي في السياق. لكن دوت ممكن ناس كتير قوي متلاحظوش، خاصة بقى لو انا جيت عملت صوت مثلا لجدتي، وجدتي بتكلمني بتقول لي يا ابني معلش اصل انا رحت ومحتاجة كذا كذا كذا بعتهولي
1: برضه.
2: طبعا لا يمكن، جدتي طالبة مني، ده انا يعني اموت نفسي عشانها.
1: وفيديوهات برضه،
2: والفيديوهات بقى يعني اكتر خطورة، لان الفيديوهات دلوقتي بقت تقدر ان انت اخد ملامحك وابدأ اخليك بتتحرك وبتتكلم.
1: طبعا فيديوهات والصور طبعا
2: بمنتهى الاريحية. دلوقتي برضك خلي بالك ان احنا لسه في طفولة الذكاء الاصطناعي. فممكن الخبير يقدر يكتشفه، لكن قريب يعني بتكلم خلال شهر شهرين حتى الخبير مش هيقدر يتعرف عليه.
1: دي مشكلة كبيرة.
2: دي مشكلة كبيرة جدا. وهتبقى التفريق ما بين الديب فيك المزيف العميق والاصلي هتبقى صعبة جدا.
1: طيب الذكاء الصناعي نفسه ممكن تستخدمه كمان البنوك والشركات في اكتشاف عمليات الاحتيال؟
2: طبعا بنقدر. الاحتيال بيقلدوا بعض. ولما بيجي واحد يكون فتاك كده ويخترع طريقة جديدة فالبنوك بتقدر ان هي من خلال خوارزمياتها تعرف ان لو عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا يبقى غالبا ده نصاب، او نسبة انه نصاب عالية. هاتوا بقى على التليفون ونبدأ نعمل تحقيق معه.
1: طيب احنا في يعني يعني يعني يعني حضرتك قلت مثلا احنا ممكن نقدر نلاحظ بعض العلامات في المكالمة او الفيديو. يعني حضرتك بتقولي المكالمة ممكن ثانية ثانيتين، هل في علامات تانية؟
2: لا مفيش علامات تانية، وده بقول لك دوت في خلال شهور حيزول كمان.
1: تمام.
2: فالحل الوحيد هو ايه؟ هو دايما التشكك.
1: ويرجع على طول
2: دايما التشكك.
1: اي حد يكلمك يرجع
2: جدتي بتكلمني، خلي بالك انا ممكن اكلمك من رقم جدتي. يعني يطلع لك اللي بيرن عليك الكولينج رقم جدتي، وهو مش مكلم رقم جدتي. لو حصل لي هذا الموقف وتشككت اقفل واكلمها انا على الرقم دوت، على رقمها اللي انا مسجله عندي اللي تأكد. فهو اللي بيوصي بيه كل الناس هو دايما التشكك حتى تثبت المصداقية.
1: يعني دي تعتبر يعني اهم قاعدة او اهم نصيحة حضرتك. طب في نصيحة تانية نختم بيها الحلقة تقدر تقولها برضو للمستمعين؟
2: ان احنا ما نحطش اسرارنا الاجتماعية والمهنية على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مجال مفتوح، وزي ما قلنا الهندسه الاجتماعيه. أيوة بتقدر صح. ان انا اخد النقطه دي والنقطه ديت ابني الباقي.
1: ده في ناس بتحكي قصه حياتها كلها على السوشيال ميديا، على الفيسبوك.
2: بالظبط.
1: انا روح قمت الصبح وطبخت ووديت ابني المدرسه ورجعت ابني المدرسه، وبتصور انا وابني وانا وبنتي وانا وجوزي، ورحنا اتعشينا في مركب، قصه حياه كلها.
2: بالظبط. الحاجه الثانيه كمان هو المؤثرين. المؤثرين هدفه انه يجيب ترافيك اكتر. فبالتالي مفيش اي مصداقية في كلامه، ما اعتمدش على كلام المؤثرين، لان المؤثرين دول انتشروا نتيجة ان بيلبسوا حلو، بيتكلموا حلو، نبرة صوتهم حلوة، لكن مفيش اي عمق او خبرة
1: صح
2: جايبها. فهو هدفه الاساسي انه يجيب فلوس عن طريق الترافيك الكتير، ما خدش كلامه، لان دول بقوا برضك مؤثرين في الناس كتيرة قوي.
1: نعم نعم. طيب يعني دي من اهم النصائح اللي انت حضرتك بتختي بيها، لكن اهم نصيحه اللي هي تشكك دايما في اي مكالمه تجيلك او في اي مسج تجيلك على الواتساب انبوكس حتى نوتيفيكيشن ان شاء الله حتى جاتك على الماسنجر على الفيسبوك اي حاجه تشكك وارجع للمصدر
2: حتى لو كانت من اقرب الناس اليك.
1: حتى من اقرب الناس اليك. نورتنا يا باشمهندس المهندس مصطفى ابو جمعه خبير تكنولوجيا معلومات، نورتنا وكل سنه وحضرتك طيب.
2: كل سنه وانتم طيبين.
1: وحضرتك طيب يا فندم.
2: شكرا جزيلا.
1: العفو. بكده خلصت حلقتنا النهارده من دراسه واقتصاد، استنوا ان شاء الله الاسبوع القادم قبل دلوقتي بساعه. تحياتي لكم وتحيات الراديو 99.

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم وأبناء الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وأمتنا الإسلامية بالخير والأمن والاستقرار. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم شارك في فعاليات افتتاح الجزء رفيع المستوى من الدورة 17 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأكد وزير الري أن قضايا المياه والأراضي والمناخ والأمن الغذائي ترتبط بصورة وثيقة، وهو ما يتطلب تبني حلول وسياسات متكاملة تعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتدعم الإدارة المستدامة للمياه والأراضي وتنتقل من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى تعزيز الاستعداد والقدرة على الصمود. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الفرنسي جان نويل بارون تناولا هاتفيا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومستجدات التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعمل على وقف التصعيد واحتواء التوترات المتزايدة بما يحول دون اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من عدم الاستقرار. وحول مستجدات القضية الفلسطينية أكد الوزير عبد العاطي ضرورة الالتزام بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والثانية من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام باعتبارها إطارا مطروحا لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار، مشددا على أهمية التزام إسرائيل بتنفيذ ما يقع على عاتقها من التزامات ووقف الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام بما في ذلك التوسع الاستيطاني. وتطرق الوزيران إلى الوضع في سوريا حيث أكدا أهمية دعم الاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيه بما يمكنها من الاطلاع بمسؤوليتها والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية تناولا هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في السودان والقرن الإفريقي وليبيا، وأكد الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية مع الدفع نحو مسار سياسي شامل بملكية وقيادة سودانية بما يلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار. كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول منطقة القرن الإفريقي والامتناع عن أي تحركات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليميين أو السعي لفرض النفاذ البحري بالقوة بالمخالفة لقواعد القانون الدولي. وتبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات الراهنة والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية في ليبيا، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة مؤسساتها الوطنية والمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتجاوز الجوانب التجارية والاستثمارية ليصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس كامل الوزير مع مارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية خلال مشاركته في مؤتمر البنية التحتية للموانئ والابتكار البحرية الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل. ورياضيا، تشيلسي يحل ضيفا على فولهام في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. مولد المصطفى، نور أضاء الدنيا.
2: يا من تحب محمدا وتريده لك شافعا يوم الخلائق تحشر، صل عليه وعلى آله، فلربما تحظى بسقيا من يديه وتظفر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في الأيام العطرة، في الشهر الطيب، في اليوم العظيم، يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، افرح واحتفل. احتفل بيوم من حقك تحتفل وتسعد بيه، يوم ولد فيه خير البشر، أضاءت الدنيا وما حولها بميلاده الشريف. يوم لازم نعرف ولادنا قيمته، يوم عظيم لازم نحتفل بيه زي ما بنحتفل بكل يوم مهم في حياتنا. وإذا كنا بنحتفل بالأيام المهمة، ما بالك بيوم ولد فيه سيد البشر، سيد المرسلين، خاتم الأنبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقعد مع ولادنا ونعرفهم ونحكي لهم ونحتفل معاهم ونحسسهم قد إيه إن اليوم ده فيه سعادة وفرحة، ونعرفهم إن أفضل حاجة نعملها طول اليوم إن إحنا نقرأ ونتعلم عن سيدنا محمد ونصلي عليه طول اليوم. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90. محمد عدوية جوه عيني.

اهلا بيكم. في حاجة عملاها الحكومة اسمها مجتمع الرقمنة، سيبك من الاسم المجعلص، يعني بالبلدي بالشكل المبسط يعني نتحول من مجتمع ورقي. فاكر لما انت كنت تروح البنك زمان ولا تجيلك حوالة وتمضي ورق وتعمل ويقولك روح للراجل يطبق توقيعك في البنك وتاخد نحاسة، شوية شوية اتطورنا بقينا كمبيوتر. طيب كنت زمان لازم تروح الفرع اللي انت فتح فيه الحساب لانه كل بياناتك وورقك عنده، النهاردة لا، تقدر تروح اي فرع من فروع البنك اللي انت فتح فيه الحساب. لو انت فتح الحساب في بديلة ناصر روح محافظة الوادي الجديد واشتغل على حسابك. بقى في كده كمبيوتر رابط كل فروع البنك. بحاول ابسط لك الرقمنة بشكل مبسط، ان انا لو دخلت بالرقم القومي بتاعك كدولة كحكومة اعرف المعاش بتاعك، اعرف بتاخد بطاقة تموين، اعرف المرتب، اعرف العربيات المسجلة باسمك الى اخره، اعرف عليك احكام قبل كده ولا الدنيا نظيفة، اعرف الاي سكور بتاعك اللي هو التصنيف الائتماني، يعني بقى الداتا. ليه بقى؟ كل كمبيوترات الدولة والحكومة فتحة على بعض. برضو بقول لك ده بشكل مبسط. ده عامل حاجة كويسة جدا، ان كل من هو خارج على القانون يسهل ضبطه، كل من يحاول ان يحتال او يمارس درجة من درجات النصب يسهل ضبطه، زائد العالم كله بقى بيعيش مجتمع الرقمنة، مجتمع رقمي يعني. ومصر مش عجبة، بالعكس ربما نكون اتأخرنا، بس الحمد لله ان احنا شغالين على ده بشكل جيد جدا جدا جدا. طيب نتج عن مجتمع الرقمنة ايه بقى؟ ما احنا عمالين نحصر ونضيق على النصاب وعلى الحرامي وعلى المحتال وعلى اللي بيفكر وهكذا يغلط او يبتز الناس، ان ظهرت حاجات، ما البيانات كلها بقى ظهرت، بقى لما بنضرب اسمك بتظهر كل حاجة. فراح واحد مثلا مواطن راح بنك ياخد قرض، طب يا باشا انت واخد قروض قبل كده؟ قال لهم ابدا مفيش اي حاجة، يعني وادي مرتبي بحاجتي وعايز قرض. فراحوا داخلين على حاجة من حاجات الرقمنة اسمها الاي سكور اللي هو تصنيفك الائتماني اللي بيبين من اول ما اتولدت انت عليك سلف فلوس الفيزا اللي انت واخدها ولا. قالوا بس حضرتك في قرض متاخد من شركة تمويل وكده. يا فندم ازاي؟ اهو وشركة التمويل دي تبع مدرسة كذا وبتاع. الدنيا ابتدت تتجمع، راح مكلم واحد صديقه ولي أمر برضه في نفس المدرسة، لحد ما ظهرت قصة مدرسة جلوبال اللي في التجمع. ده جزء من الرقمنة. طيب لو ده ما كانش موجود، ولا السيستم ده كان ما كانش موجود، كان الراجل الطيب اللي راح ياخده القرض ولا كان هيعرف؟ صح كده؟ ويجي المحتال اللي خد القرض باسم هذا المواطن البريء ما يسددش، فيترفع على هذا المواطن قضية فيصدر حكم بحبسه، فيجي وهو ماشي بالليل بعربيته فالمرور يوقف يقول له لا، فيجي المرور يكشف ببطاقته بقى على سيستم الداخلية يقول له لا يا باشا يلا اركب البوكس عليك حكم. حكم ايه يا فندم؟ انا لا انت ما سددتش قرض. يا فندم انا طول عمري ما خدت قرض. لا ظاهر قدامي اهو، روح اشتكي. فاذا دي من انا بعتبرها من اجمل المزايا لعملية الرقمنة في مصر. ثم علي ان انا هنا فعلا اشكر الحكومة على ده بصراحة. لا هو مفيد طبعا للدولة مع اجهزتها واحنا 110 مليون، لكن ايضا بيكشف لي عن حجم فساد مرعب، عن حجم فساد مرعب. تعال اقول لك جزء مثلا كمان على مجتمع الرقمنة. الناس دلوقتي ابتدت ايه بقى؟ تقلق. ده انا صورة الرقم القومي بقى بيتعمل بيها بلاوي، صح كده؟ مش

صورة الرقم القومي طلع الناس عليها أرقام تليفونات، ما دي عمليات سرقة ونصب. عارف يعني ايه تليفون باسمك؟ يعني لو في عملية إرهابية ولا جريمة قتل ذكر فيها رقم، الأمن تتبع الرقم جاب بتاع مين، هيجي يعكشك أنت. يا نهار أبيض يا فندم، الرقم ده مش مسجل باسم. حصلت مع عصابة مخدرات وجابوا رقم، استغلوا رقم بتاع ولد شاب طالب في الزقازيق، وخد حكم بالمناسبة مؤبد بسبب الحاجات دي. طبعا بيستشكل إلى آخره. ظهرت قضية التليفونات بتاعة المواطنين اللي محجوزة بأسمائهم، لدرجة ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات احال رؤساء الشركات الاربعة للتليفون المحمول للنائب العام بقى يتصرف معهم بقى. ما الحاجات دي حصلت ازاي؟ لان وانا رايح اجيب خط انا ما بجيبوش بصورة البطاقة، وانا رايح اخد قرض ما باخدوش بالمناسبة بصورة البطاقة. ده انت بيبقى بحسابك البنكي وموظف البنك عارف ان انت استاذ فلان، يقول لك معلش اديني بطاقتك، يشوفها ويصورها. طب ايه اللي حصل بقى؟ احدث حاجة، طبيب قاعد في عيادته قال بقول ايه، الدنيا ما بقتش مضمونة، انا كده اضرب واشوف على السيستم احسن، الاقي بقى عيادة ولا مستشفى باسمه ولا حاجة. اي عيادة بتفتتح في مصر لازم تسجل في نقابة الاطباء، ايه القوانين؟ فرح داخل هو ليه اكاونت على موقع نقابة الاطباء وضرب اسمه، وكانت المفاجأة طلع ليه عيادة باسمه في اكتوبر. يا نهار ابيض، ولا يعرف عنها حاجة. انت عارف يعني ايه عيادة باسم طبيب هو ما يعرفش عنها حاجة؟ هقولك. هفترض اللي فتح العيادة طبيب او شاب او تمرجي ممرض اي حاجة او تخصص غير التخصص، كتب دواء المريض، المريض ده توفى الله او دخل في مشاكل، فييجوا ايه اللي حصل؟ يسأل اهل المرضى، ده هو كان عند الدكتور فلان اللي هو اساسا مش الدكتور فلان، ده مزور وكتب لنا روشيت، بس الدواء ده غلط، ده خطر عليه، يقبضوا على الدكتور ده، ما خلاص اسمه معروف. طيب حصلت حاجة مثلا، تم إجراء أو واحد خد حقنة في قلب العيادة دي، طب مات، المنتحل صفة الطبيب ده هرب، هيجيبوا الطبيب؟ انت متخيل يعني انت فجأة تبقى قاعد لبيك ولا عليك وتلبس قضية؟ علشان كده أنا أناشد هنا بقى، رقم واحد المشرع، مجلس النواب، انه يغلظ العقوبة بعد ظهور فوائد مجتمع الرقمان. اللي ينتحل واللي بيستغل صورة بطاقة رقم قومي، لا ده احنا عايزين عقوبة حلوة من اللي قلبك يحبها، يعني دي ما فيهاش هزار. انت ممكن تلبسنا قضية، ممكن يبقى فيها مؤبد او اعدام. بقول لك ايه، واحد زي حالاتي، وانا ليه اقعد يوم في الحجز واثبت ان مش انا؟ ثم على أجهزة الدولة المعنية التنقية بقى والتغليظ والتنبيه على جميع المعاملات والشركات، لازم المواطن بنفسه وأصل بطاقته معاه، يعني مش أنا أبعت حد فيبقى معاه أصل بطاقتي، افرض سرقها مني، افرض لقاها في الشارع، لا كده يبقى الموظف ده هو اللي يتحاسب ويبقى موالس مع هذا النصاب. يبقى أنا لازم أحضر ببطاقتي وهو شايف صورتي في البطاقة وشايف وشي قدامه، تأكد إن أنا هذا الشخص، خلاص نعمل المعاملة. لكن اللي بيحصل ده سبحلل. طبعا النيابة العامة امبارح حبست مدير المدرسة بتاعت جلوبال، ووزارة التربية والتعليم وضعت المدرسة تحت الإشراف الإداري والمالي، والقضية لا تزال مستمرة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A-Series. الشارع عايز ايه؟

0: الفنان بيومي فؤاد.
1: أنا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
2: حبيبي مش محتاج أي مساعدة.
0: النهاردة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
3: رايح ولا جاي.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

قانون العمل المصري واضح، بيقول إن عدد ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة بمتوسط 8 ساعات يومية لمدة 6 أيام. طيب إحنا عملنا مثلا ساعة يومين أجازة جمعة وسبت مثلا، فممكن تزود ساعة تعوضها إلى آخره. لكن تعالى انزل على أرض الواقع. أرض الواقع عندنا 30 مليون عامل في مصر، عامل ده من أول الساعي لحد رئيس مجلس الإدارة. 4.5 مليون يعملوا في الحكومة، اتبقى 25.5. في عندك 2-3 مليون بيعملوا في مؤسسات خاصة، ولكن مؤسسات تحترم قانون العمل وتحترم حق العامل وتحترم الحد الأدنى للأجور إلى آخره. هتبقى لك كتلة كبيرة ما تقلش عن 23 مليون، ده رقم ضخم جدا جدا جدا، لا يعملوا في ورش، مؤسسات، شركات لا تطبق قانون العمل. طب ازاي؟ مش قانون العمل بيقول ان شغلي يبقى 8 ساعات بس؟ النهاردة القطاع الخاص راح محول العمل الى ورديتين، الوردية 12 ساعة. تيجي ادي لك مثال، تعال شوف افراد الامن اللي قاعدين عندك في الكومباوند. بقول لك يا باشا لا، انا بشتغل من 8 ل 8 وزميلي يستلم من 8 ل 8، ده عمل غير ادمي بالمناسبة. تعال شوف المحلات اللي بتشتري منها لبسك من وسط البلد، تعال شوف الناس اللي بتبيع لك في محلات السيراميك مثلا والمعارض الكبرى، بيشتغل 12 ساعة وبياخد يوم واحد اجازة. اولا ده لا ادمي لا إنساني، ده قلة أدب. لما أنت تشغل إنسان 12 ساعة ده معناه أن أنت شغلته 45 يوم، معناه أن هو ما ياخدش 8000 حد أدنى، ده ياخد 12000 جنيه حد أدنى، لأن بدل 8 ساعات أنت زودت عليهم 4 ساعات يعني 50%. ثم بلغ الفجر أنك تقرأ إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بتعلم بشكل واضح وصريح، عايزين عمالة متوسط ساعات العمل اليومي، دور كده هتلاقيها من 10 ل 12 ساعة، ثم يبدأ الأجر من 5.5، بعدين يجي يقول لك هديك 800 جنيه بدل انتقال. طب حضرتك كده ده الحكومة قايلة 8000، يبقى روح للحكومة تشغلك. طيب ما هو في مجلس قومي للأجور، ما أنا نسيت أقول لك بقى، المجلس القومي للأجور لما بيروح يلتقي بالسادة الجهابذة أصحاب المصانع والشركات ويقول لهم نرفع الحد الأدنى للأجور من 7000 ل 8000، يقول لك ما معناش، ولو ضغط علينا هنقفل وهنمشي العمال. فالحكومة تسكت، رغم إن الحكومة وأصحاب المؤسسات دي والعامل اللي بيشتغل يعرفوا تماما إن التلاتة بيضحكوا على بعض، وان التمن تلاف جنيه دي ولا يعملوا اي حاجة، مش لأسرة من اربع افراد، لفرد واحد بالمناسبة. او انا هسكن بكام، هركب مواصلات بكام، ده سندوتش الفول والطعمية باتناشر جنيه، ومع ذلك لا يتم تطبيقه، لا يتم تطبيقه. طيب معقولة كده الحد الادنى للاجور يطبق على 6-7 مليون وتلاتة وعشرين مليون لا يطبقوا؟ معقولة الإعلانات اللي بتنزل على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يلتفت إليها المجلس القومي للأجور أو وزارة العمل؟ معقولة؟ طب إلى أي مدى هيتحول عمالنا هنا إلى عمال سخرة؟ إيه هو عمل السخرة؟ ساعات عمل بلا عدد وأجر لا يغطي احتياجاته الأساسية اليومية، الأكل والشرب. هو أنت لما تشغلني 12 ساعة، أنا معاك أهو، مش في الـ 12 ساعة دول أنا هاكل وجبتين على الأقل؟ إيه أكلي؟ سندوتشين طعمية، علبة كشري، الحركتين اللي بقولك عليهم دول بـ 100 جنيه. طب بجيلك بـ 50 جنيه مواصلات رايح جاي؟ ده أنا بقولك إيه بقى؟ الحد الأدنى الأدنى أدي 150 جنيه. أضربع من 4 ل 4.5 في الشهر، انت مديني كام؟ 5.5؟ 6؟
انت كده بتقول لي اسرقك مثلا في المحل، بتقول لي اقلب الزبون مثلا، يعني انت ليه متصور ان انت ذكي كصاحب شركه ولا صاحب مصنع؟ لو انت مقتنع ان انت كده ذكي وشاطر، وانك جايب سواق يسوق لك في بيتك وبتديله 4500 جنيه متصور كده زي الفل، ولا بتديله كمان وجبة، وان ده هيبقى امين معاك، لا تبقى انت راجل غلطان، يبقى انت مش عايش في الدنيا. انت بتقول له بصريح العبارة سرقني، لانك ما اديتلوش حتى حد الادنى للاجر او حد الكفاف. طيب احنا عايزين ايه؟ عايزين لا ندفن رؤوسنا في الرمال، وعايزين نصحح الاوضاع. مفيش حاجة اسمها حد أدنى الأجور قرار يصدر من السيد رئيس الجمهورية أو السيد رئيس الوزراء ولا يطبق، ما ينفعش. إن احنا لازم نزود دائما أجور العاملين، عدم زيادتها ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا جدا جدا جدا. ال8000 وأقول لك دول $150 أو $180، ده ما يعملوش أي حاجة. ثم احيانا اجد بعض المسؤولين يفتخروا امام المستثمرين الاجانب ان احنا عندنا عماله رخيصه. بتفتخر بايه؟ انك بتبيع ابن بلدك برخص التراب، وانا ما اقولش ليه ان العامل عندي بياخد $300 و$400 و$500. العامل المصري لا يقل عن اي عامل في المنطقه العربيه. احنا دفنين راسنا في الرمل، ما هي من هنا بتاتي المشاكل. احنا عايزين الواقعيه، ما يطلعش قرار من فوق برفع حد أدنى الأجور لا يطبق إلا على 20% أو 25% من العمالة في بلدنا. لا، أنا عايز أقول لك حتى المؤسسات، حتى العاملين الكبار في السن بيقولوا لا يطبق علينا الحد الأدنى للأجور. يعني رائع وممتاز من الدولة ممثلة في شخص السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء إنهم يشعروا بالناس ويزودوا حد أدنى الأجور كل شوية، بس الأكثر روعة هو التطبيق يا إخوانا. وبعدين أنت كصاحب عمل خليك أدمي مع الناس اللي أنت شغال معهم، شغالين معك أو عندك، عارف الدنيا صعب وعارف إن في ركود ماشي كده، بس اعقلها بقى، شوف هتعملها إزاي. ما تبقاش مشغل عامل 12 ساعة ب5000 جنيه، أنت مش مديله وقت يتنفس ولا يستحمى ولا يقعد مع مراته ولا ينام نومة كويسة. يعني ما هو مش ده حياة؟ مش ده إنسان أنت بتستهلكه طول اليوم؟ ما ده ما ينفعش يا أخوانا. يعني عايزين جهات تنظم بيئة العمل في مصر. العمالة في القطاع الخاص بتعاني، بالمناسبة بتعاني من ممارسة درجة من درجات العبودية عليهم، ما على إذلالا للقمة العيش. لأن صاحب العمل بيهدده، مش عاجبك روح امشي، 1000 واحد مستنيين بره. وللأسف 1000 واحد مستنيين بره، بس لو انت متصور 1000 واحد هيأدوا لك العمل بأمانة وكفاءة ب5000 جنيه بتوعك، تبقى راجل لمؤاخذة مش عايش هنا. يعني اكرم العامل، عفه، اديله أجر عادل يا أخي، أجر انت تقبله حتى على نفسك. والله أنا غلطان، ده أنا حسبتها لك بالوجبات وبالمواصلات. أنا أرجو من وزارة القوى العاملة، أرجو من لجنة العمل بالبرلمان المصري، إن احنا نقعد ونتكلم ونقعد مع اتحاد العمال نوجد صيغة، مش خلاص الدنيا دايرة وخلاص. ما ده كله بيخلق سخط داخل قلوب العمال، لأنهم بيشعروا بظلم شديد جدا، وإنهم مش قادرين يتنفسوا تحت ضغط الحاجة إلى العمل. يقول لك 100 جنيه ما بتكفنيش، أي نوايا تسند الزير، بس هو بينسى في اللحظه دي انه عمره بيتسرق وصحته بتتسرق. خلي بالك بقى، اوعى تفكر مع المرتب الضعيف ده في مثلا تامين طبي، لا لا لا انسى الكلام ده، او تامين اجتماعي. ده انا هقول لك معلومه، 15 مليون من العاملين في سوق العمل من اصل ال 30 مليون غير مؤمن عليهم. دي احصائيه مثلا، 15 مليون. تعرف كل المؤمن عليه في مصر كام؟ 14 مليون، 5 مليون منهم في الحكومه، ومن أصل ال 25 مليون العمالة في القطاع الخاص 9 مليون متأمن عليهم. يعني عندك 15-16 مليون مش مؤمن عليهم، تخيل.
يعني انا لا هاخد معاش لما اكبر او يحصل لي عجز، ولا في تأمين صحي. طب ما عيشني يوم بيوم، يعني انت بتشغلني بوجبة ان انا جاي بشتغل عندك علشان اسد جوعي بسندوتش طعمية وعلب الكشري. اتمنى اعادة النظر في بيئة العمل في مصر. اطلع فاصل.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

عاملة شغل حلو قوي في قطاع السياحة بصراحة يعني. ومؤسسات دولية دلوقتي بقت عمالة تتكلم زي بنك مورجان ستانلي مثلا، يقول لك مصر السنة دي ونمسك الخشب هتعمل حوالي 20-21 مليار دولار إيرادات سياحية. طب هو ده جه من فراغ؟ لا، شبكة طرق ممتازة، بنية تحتية قوية، بقى في مقاصد سياحية جديدة، العالمين أصبح مقصد سياحي جديد، بيزوروا سياح جداد، سياح خليجيين مثلا بقوا قاعدين في العالمين بالمناسبة، الخليج بقى مقيم في العالمين بالمناسبة، وليه يسافر أوروبا عنده ساحل شمالي هنا، بقى عندنا العين السخنة والجلالة إلى آخره. يعني تنوع المقاصد السياحية وزيادتها ده يزود السياحة. بقى عندنا المتحف الكبير اللي بيعمل 15,000 زائر يومي، قرابة نصفهم من الأجانب. تنوع المقاصد السياحية أدى إلى زيادة الإيراد السياحي. طيب 21 مليار بيروحوا فين؟ بيشغلوا 5 مليون عامل، تخيل يعني 5 مليون أسرة، ما احنا أمة كبيرة قوي يا أخوانا، كلهم شغالين في السياحة. في عمالة مباشرة يعني صاحب الفندق بيقبضهم، وفي عمالة غير مباشرة. يعني ايه عمالة غير مباشرة؟ مش في مصنع بيورد الأكل للفندق؟ ما دي عمالة غير مباشرة، شغال عنده عمال. مش في شركة مية بتورد أزايز المية؟ ما هو دي عمالة غير مباشرة، ما بتقبضش من الفندق مباشرة، بس بتقبض من صاحب شركة المية اللي بيورد المية للفندق، وهكذا. الحكومة بتأمل وعندها خطة استراتيجية ان السياحة تبقى تصل بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، الى 30 مليون سائح 2030، وان شاء الله نعملها. ده يعني بواقع 2 مليون سائح زيادة سنوية. عايز اقولك بلاد حوالينا في المنطقة ما عندهاش 1% من اللي عندنا والله. وما مدينة زي دبي مثلا بيزورها 18 مليون سائح، ده قبل الحرب، سنويا. مدينة صحراوية يعني، تخيل دي مدينة، تخيل مصر بقى بجمالها، الأقصر وأسوان وشرم والغردقة والساحل الشمالي ومرسى مطروح واسكندرية والسخنة والمتاحف المتنوعة في مصر والشواطئ العبقرية في مصر، احنا بيزورنا 20 مليون سائح. لا، ان شاء الله نقدر ونستطيع. الدولة والحكومة التفت لنقطة مهمة، انك عشان تعمل سياحة محتاج غرف فندقية. حاليا عندنا عكس، بيقدر بحوالي 250 الف غرفة فندقية، بس الحكومة اعطت تصاريح كتيرة لإقامة فنادق. اقربهم مثلا في تصاريح لإقامة فنادق كبيرة 5 نجوم حوالين المتحف وحوالين المتحف الكبير الجديد القومي والأهرامات وكده، بداية يعني، لأن أنت محتاج غرف باستمرار باستمرار يعني. فده خبر بيسعدنا. ليه؟ لأن احنا تعورنا كتير في السياحة. وخلي حاجة يا سيدي تعوض تراجع دخل مصر من قناة السويس بسبب الأحداث الموجودة في الخليج ومضيق باب المندب. خلوني أطلع فاصل، وبعد الفاصل أتلقى تليفونات حضراتكم على 218-10-86.

0: بجدد التحية لحضراتكم. 2-18-10-8-66 تليفون البرنامج، منتظر تليفوناتكم، بس ياريت نتكلم في الموضوعات اللي اتكلمنا فيها. معايا على التليفون هبة، اتفضلي يا هبة. معانا على التليفون تبقى الخط قطع. يعني احنا كنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في ثلاث حاجات. واحد، السياحة اللي ان شاء الله بقى فيه نمو كبير ليها، وبنتكلم ايضا على ان احنا عايزين نبحث ملف العمالة في القطاع الخاص من حيث الدخل ومن حيث ساعات العمل. الكلام ده مهم قوي يا اخوانا يعني. لكن تعالوا نعود مرة اخرى ونذكركم بتليفون البرنامج، وهو 2-18-10-8-66. ناخد اتصال تليفوني. احمد، اتفضل يا استاذ احمد.
1: أستاذ أحمد، أستاذ محمد، أنا زول همم، كنت نفسي أتوظف يعني طبعا 5%.
0: طب ما تقدم في المحافظة عندك.
1: قدمت في المحافظة وقدمت في كلها.
0: بيقولوا لك إيه؟
1: بيقولوا لي لسه ما فيش حاجة جاز.
0: بس زول همم له أحقية تعيين فوري ولا أنا غلطان؟
1: والله العظيم حقنا ضايع.
0: أنت في محافظة إيه؟
1: محافظة المنظورة
0: الأهلية؟ طيب، أتمنى حد يكون سمع حضرتك من وزارة القوى العاملة، وتليفون أحمد معايا على يعني مسجل في الراديو. أتمنى يبقى فيه يعني استجابة. بس يعني حد من ذوي الهمم وساد رئيس الجمهورية متوصي بيهم جامد ولا يجدوا فرصة عمل؟ يعني يعني تكفل لهم حياة كريمة بصراحة. يعني نروح لمحمد على التليفون. اتفضل يا استاذ محمد.
2: السلام عليكم. ازيك يا استاذ محمد؟
0: اهلا بحضرتك.
2: السلام عليكم. ازي حضرتك، عامل ايه؟ والله يا استاذ محمد الرقمنه فعلا هي في صالح المواطن، لكن للاسف لما يطلع الراعي الغلط بتخلي المواطن يلف حول نفسه. زي حضرتك كده، انا فعلا تعبان، لان انا كلمت حضرتك من شهر كان ليا رقمين تامينيين لرقم القومي.
0: انا بعتهم لاداره التامينات والمعاشات.
2: مع حضرتك قلت لي في حد اتصل بيك، ما حدش اتصل فعلا، ورحت سالت، لكن ده فعلا المشكله حاسس ان هي زي مشكله عويصه، لان انا عندي 31 سنه تامين
0: لحد انا على الهواء. على الهواء
2: على الست.
0: اول حاجه اقفل الراديو. انت مش عارف ليه مشغل الراديو؟ يعني
2: انا قافل الراديو يا فندم.
0: طيب
2: قفلت، انا اسف. الراديو
0: والله انا بعت. بص، اول ما قلت لي الرقمين بتوعك ليه يعني مكتب الهيئه يعني الرئيسي يعني. طيب لو سمحت زميلي على الميكسر هياخد منك تليفونك ورقم التأميني الاثنين، وهبعته من النهاردة بنفسي بعد الهوا. حاضر،
2: ربنا يبارك.
0: بشكر حضراتكم، حلقة انتهت معاكم. يا رب الخير ليكم. سلام عليكم.
3: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90 البنك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد رئيس الأمانة العامة لدوري وهيئات الإفتاء في العالم هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم وأبناء الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وأمتنا الإسلامية بالخير والأمن والاستقرار. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم شارك في فعاليات افتتاح الجزء رفيع المستوى من الدورة 17 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأكد وزير الري أن قضايا المياه والأراضي والمناخ والأمن الغذائي ترتبط بصورة وثيقة، وهو ما يتطلب تبني حلول وسياسات متكاملة تعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتدعم الإدارة المستدامة للمياه والأراضي، وتنتقل من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى تعزيز الاستعداد والقدرة على الصمود. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الفرنسي جون نويل بارون تناولا هاتفيا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومستجدات التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعمل على وقف التصعيد واحتواء التوترات المتزايدة بما يحول دون اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من عدم الاستقرار. وحول مستجدات القضية الفلسطينية أكد الوزير عبد العاطي ضرورة الالتزام بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام باعتبارها إطارا مطروحا لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار، مشددا على أهمية التزام إسرائيل بتنفيذ ما يقع على عاتقها من التزامات ووقف الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام بما في ذلك التوسع الاستيطاني. وتطرق الوزيران إلى الوضع في سوريا، حيث أكدا أهمية دعم الاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيه بما يمكنها من الاطلاع بمسؤوليتها والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتجاوز الجوانب التجارية والاستثمارية ليصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس كامل الوزير مع مارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية خلال مشاركته في مؤتمر البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل. ورياضيا، تشيلسي يحل الضيف على فولهام في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
1: مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مش مجرد يوم بيعدي وخلاص، دي نفحة نور بتتجدد في قلوبنا المعنى الحقيقي للرحمة والهدى، وسيرة طهرة فضلت منارة للإنسان على مر الزمان. ربنا سبحانه وتعالى اختاره وحط فيه سر الجمال كله، قلب رحيم وصدق وأمانة وتواضع جم. ولما سأله السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه، قالت بكل بساطة: كان خلقه القرآن. يعني النور ماشي على الأرض بيعطف على الضعيف ويكرم المحتاج ويعفو عن اللي أساء لي وهو قادر يرد الإساءة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانتش أخلاقه مجرد كلمات بنرددها، دي كانت حياة ومعاني بنعيشها. الرحمة عنده طبع، والصدق عنده أساس، والتواضع دايما سمة لكل تصرفاته. وعشان كده احتفلنا بذكراه مش بس بليلة الميلاد، ده امتداد لسيرته في حياتنا اليومية. نتعلم من رحمته ونقتدي بصدقه وتواضعه، عشان تفضل سيرته الطاهرة هي الطريق اللي بنمشي عليه. يا حبيبي يا رسول الله، ولد الهدى والكائنات ضياؤه، ومع ميلاده نزل نور الرحمة، نور رايته الراحمون يرحمهم الرحمن، نور قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا حبيبي يا رسول الله، ولد من قال فيه العلي القدير: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم ذكر في كل وقت وحين. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

0: يا مساء الفل، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. موجودين معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 5 شيماء حافظ ومحمد نشأت، ويا رب يوم سعيد وخير على كل اللي موجودين. مساء الفل يا شيماء.
1: مساء الفل يا نشأت، ومساء الفل على احلى سميعة الراديو 90 90. اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم، يا رب يبقى اليوم فل وعال العال. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويعني يمكن ناس كتيرة جدا جدا بتحب المناسبة دي. يعني اللهم صلي على سيدنا محمد افضل الصلاة والسلام، ويعني كتروا في الصلاة على رسول الله. ويمكن هنتكلم على حاجات كتير النهاردة، ولما بنتكلم على المولد النبوي الشريف كل الناس تقول لك حلاوة المولد. وتلاقي الناس بتتلذذ في كل الحاجات اللي جوه علبة حلاوة المولد. نشأت عنده حاجات في العلبة دي بيحبها وحاجات بيتحاشاها.
0: بالظبط، هو طبعا الحاجات اللي بنتحاشاها كلنا، واللي هي الحقيقه ارخص حاجات يعني،
1: وما اعرفش ليه بتتحط كل مره في العلبه،
0: بس بقت اسطمبه كده موجوده لازم، اللي هي
1: القرصه اللي عليها حمص.
0: الحمص، ايوه بالظبط، القرصه اللي عليها الحمص البيضه دي وجواها كام واحده حمص كده، يعني ما تفهميش ده اللي موجوده لحد هي الوحيده اللي بتفضل في العلبه لحد السنه الجايه.
1: بالظبط. طب ليه بيحطوها؟
0: دي مصيرها للنمل.
1: يعني نطالب بانهم يغيروها بقى، يحطوا لنا حاجات جديده.
0: بالظبط، دي بتبقى مصيرها للنمل. لكن بقى في الحاجات اللي كلنا برضو بنروح لها، السمسميه بقى والفستقيه.
1: ايوه، اللوزيه
0: والفوليه،
1: فندقيه،
0: وكل حاجه ايه في الاخر دي احنا جايين فيها ومبسوطين بيها قوي. طبعا الملبن كمان باشكاله الاحمر والابيض والبروز والمش عارف ايه والحاجات دي، النوجه، بس كلها اشكال الاحتفال وكلها اشكال مقبوله واشكال حلوه جدا جدا، ومهم انها تبقى موجوده. عارفين ان شويه ممكن تبقى في حاجات كده اسعارها غاليه قوي، لكن في حاجات لسه محتفظه بنفس الاسعار والحاجات البسيطه. ايا مكان وجود العلبه دي في البيت في يوم زي ده بيفرق جدا جدا في فينا كلنا، في بيوتنا كلها، بتخلي روحنا شكلها حلو، تحس ان في احتفال وفي حاجه جديده. فأي مكان يعني على قد ما تقدر، حتى لو حاجات بسيطة قوي، مهم جدا انك تجيبها في بيتك.
1: حلو قوي كمان نجمع الاطفال ونفهمهم قيمة المولد النبوي الشريف، نكلمهم عن العادات والفضائل اللي كان بيعملها الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعلمهم ايه الحاجات دي. الحاجات دي بتزرعها في الطفل من هو صغير، بيكبر عليها الصدق، الامانة، عدم الكذب، عدم النفاق، حاجات كتيرة جدا لو كلمنا اولادنا عليهم كل يوم في المناسبة دي. كمان بالتحديد هتعمل عندهم كده ذكرى حلوة، وتعلمهم قيم كتيرة جدا جدا هتفرق معاهم في حياتهم المستقبلية.
0: بالظبط كده. النهاردة كمان يعني واحنا بنحتفل كده ان شاء الله، فعايزين نعرف من حضراتكم. طبعا هو الاجازة هتبقى يوم الخميس اللي جاي حتى الان يعني، لكن واحنا بنحتفل بمولد سيد الخلق، مولد سيد الخلق اجمعين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قولولنا كده برضو، انتوا غاويين حلاوة المولد ولا بتحتفلوا ازاي؟ وبتاخدوا الموضوع ازاي؟ وايه اكتر حاجة بتحبوها في حلاوة المولد؟ علبة حلاوة المولد كده، تعالوا نعمل استفتاء النهاردة، ايه الحاجة رقم واحد في علبة حلاوة المولد بالنسبة لك؟ نروح بقى ياسمين الخيام.
1: يلا بينا. عايز افكركم بطرق التواصل بتاعتنا، تليفوننا 2-18-10-8-66، الاسماس 1-99، على الواتساب 010-490-90-4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بكل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. فعلت الشين الزحمة تعدي. لسه معاكم محمد نشأ شيماء حافظ, وبنسألكم النهاردة ايه أكتر حاجة بتحبوها في حلاوة المولد. جيهان بعت بتقول أهم حاجة عندي الملبن بالمكسرات وبار اللوزية والفستقية, وبكره أوي القشطة أو المارشميلو, ودي طقوس عندي زي كحك العيد كده. وبما إني في اسكندرية فمعروف إن اسكندرانية بيحتفلوا بطريقتهم الخاصة, وهي توزيع الشربات بالموز في الشوارع على الجميع. إيه ده, لذيذة دي.
1: اه طبعا حلوة دي. في ناس لسه متمسكة بعروسة المولد وبالراجل اللي كان على الحصان وماسك سيف ده. انا ده بقالي كتير جدا ما شفتوش بصراحة.
0: لا موجود, بس هي زمان كانت العروسة دي كانت معمولة بالحلاوة. دلوقتي العروسة بقت بلاستيك. العروسة بلاستيك والراجل والحصان بلاستيك.
1: ما عرفش في الحاجات بتاعت زمان دي اللي هي معمولة بالحلاوة دي لسه موجودة ولا لا. لو حد يعرف برضو موجودة فين ولا كده قولولنا. كان زمان على نهاية المولد كده كنا بنقعد ناكل ودنه وناكل رجله ونقعد نهزر كده ونقعد ناكل في الحاجات دي. قبل برضو ما تبوظ ما كانش طعمها أحلى حاجة, بس كان من الطقوس إن احنا نفضل ناكل منه, يعني ناكل منه كده لحد ما يبقى قدامنا. يعني هنقول لكم برضو لو كان موجود النهاردة ابعتولنا كل الأغاني اللي انتوا حابين تسمعوها وانتوا بتسمعوا علشان الزحمة تعدي. تعالوا نروح نسمع نانسي عجرم ونرجع نكمل مرة تانية.

0: 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: منتخب مصر للخماس الحديث يفتتح بطولة العالم للكبار ببرونزية تتابع السيدات. تشيلسي يحل ضيفا على فولهام في 10 مساء في منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. روما وفيورنتينا يلتقيان في 10:45 في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الدوري الإيطالي. ونادي ترابزونسبور التركي يعلن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو تافاريس في صفقة انتقال حرة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: مرة تانية مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. شادي عماد بعت لك يا نشأت بيقول لك بقى لو انت عايز العروسة والحصان والحاجات دي معمولة بالحلاوة هتلاقيها في الظاهر، موجودة لغاية دلوقتي. أيوة ومتوفرة صح. ونروح نشتريها من هناك.
1: صح يا ولاد، ناس قالت لي فعلا موضوع الظهر ده، انا كنت ناسي.
0: برافو عليك، تحية كبيرة جدا لشادي، منورنا دايما
1: شادي والله، برافو عليك. طيب خلونا نروح بقى بسرعة كده لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرية النهاردة وازاي نوصل. هاني عبد هاني عادل ابو جلال، مساك زي الفل عادل، هنحاول ندخلك معانا طبعا، عينينا على راسنا، وبيقول لي موجودة في دمياط برضو.
0: طبعا
1: ماشي باشا، ماشي. تعالوا نروح بقى لزميلي العزيز محمد صابر ونشوف اخر اخبار الحاله المريه النهارده. ايه يا محمد، مساء الفل.
2: مساء الفل يا نشأت، مساء الفل يا شيماء، كل سنه وانتم طيبين والساده المستمعين بخير وسعاده بالي.
0: اهلا بيك.
3: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاكل وبعض الكثافات المريه. هو محور صلاح سالم، وخاصه في اللي جاي من مناطق وسط البلد متجهه لشيراتون والمطار والنزهه، ومطلع كوبري المطار بعض الكثافات، وعند منطقه القريه الحربيه بعض الاحلام المريه. هروح نستخدم النهارده محور النصر او محور الخليفه المأمون. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمه كوبري ابن الحكم ومناطق حلميه الزيتون، لو انت جاي من مصر الجديده متجه للكابلات والمطريه هتروح تستخدم شارع ترعه الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمه كوبري حدائق القبه، لو انت رايح منطقه الزاويه الحمراء ومناطق ابو وافيا وجاي من مناطق مدينه نصر هتروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتطلع منه على شارع لطفي السيد، وتكمل مره اخرى على نفق احمد سعيد عن طريق منطقه العباسيه. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو، وعندنا الكثافات فيها مرتفعه نسبيا في الاتجاهين. لو انت خارج من القاهره متجه للجيزه او العكس هتروح تستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ومتجه لمناطق وسط البلد تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومناطق مدينه نصر والحي السادس والحي السابع ورايح مناطق وسط المدينه هتروح تستخدم محور جيهان السادات. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمه كورنيش النيل منطقه جاردن سيتي، لو انت داخل مناطق المعادي وحلوان هتروح تستخدم كوبري الحضارات وبعض الكثافات في منطقه مدينه نصر عند مدارس المنهل بعض الاحجام المريه المتجه لمناطق النادي الاهلي. هنروح نستخدم شارع احمد فخري، شارع المصاف، بعض الكثافات اللي جاي من مناطق التجمع الاول ونازل على زهراء العاشر في مدينه نصر بعض الاحجام. هنروح نستخدم النهارده كوبري جاردينيا، ونفق الازهر النهارده هيكون بديل عن كوبري الازهر اللي بيشهد بعض الكثافات المريه المتجه لمناطق وسط البلد، هيكون نفق الازهر بديل. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
0: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده مرتفعه معانا، وخاصه اعلى كوبري الدقي في الاتجاهين بعض الاحجام المريه، وبعض الكثافات اللي زارت عندنا في نفق بهي الدين بركات اللي جاي من كورنيش العجوزه متجه لمناطق المنيب ورايح ايضا مناطق البحر الاعظم. يبقى ازاي توصل بعيد عن الزحمه على طول دلوقتي؟ لو انت جاي من مناطق الجيزة ورايح مناطق المنيب تروح تستخدم محور ربيع الجيزي، ولو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم بعيد عن زحمة اشارة ميدان الجيزة هتروح تستخدم شارع جامع الدول العربية تطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ورايح مناطق الهرم وفيصل تروح تستخدم محور عمرو بن العاص، ولو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب ورايح البحر الاعظم هتروح تستخدم دلوقتي محور الفريق كمال عامر. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة الجيزة.
0: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائريه المؤديه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه بعض الكثافات اعلى منزل الصحراوي المتجه لمناطق القوس الغربي، وبعض الاحجام اللي زارت عندنا في الطريق الدائري اعلى مناطق الوراق وبسوس المتجه للزراعه واللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسه وشبرا الخيمه ومتجه لمناطق الطريق الزراعي ومحافظات الوجه البحري بعض الكثافات. عشان كده ازاي توصل لمحافظات الوجه البحري بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم محور بنها الحر. نروح لمحافظه الاسكندريه، ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمه شارع عمر لطفي ومحور ابو قير منطقه كفر عبده وميدان الوزاره بعض الكثافات، هو منطقه كايرو سوزمون هنروح نستخدم محور المحموديه الجديد، بعض الكثافات في محور قناه السويس المتجه لمناطق برج شرق هنروح نستخدم محور التعمير وكوبري الاباري. في نطاق مدينه دمنهور الكثافات بتتوافد في شارع الجمهوريه وشارع احمد عرابي والوحده العربيه، هنروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي. من مدينه الشرقيه الكثافات في منطقه الزقازيق شارع سعد زغلول وميدان القوميه واعلى كوبري العبور وشارع المحافظة المتجه ميدان الساغة هنروح نستخدم شارع أحمد ماهر من مدينة المنصورة، الأحجام بتقابلنا في شارع جهان السادات المتجه لحي الجامعة هو وشارع المشاية، هنروح نستخدم شارع أحمد ماهر من مدينة دمياط، الأحجام بتتوافد دلوقتي في ميدان الشعبية وطريق كفر البطيخ المتجه لمناطق السلمية وشارع فكر زاهر وجامع آدم، هنروح نستخدم شارع الكورنيش أو الكوبري المعدني من محافظة الغربية مدينة طنطا، الكثافات بتتوافد في شارع الجيش والنحاس وميدان المحطة وشارع المديرية، هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من مدينة بورسعيد، الأحجام بتقابلنا في شارع تقاطع محمد علي مع الأبوتي في منطقة الاستثمار وشارع رمسيس بعض الكثافات، عشان كده البديل بتاعه النهارده هو شارع عبد الرحمن شكري من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم، بدأت تقابلنا بعض الأحجام في شارع النبوة المهندس المتجه لميدان المسلة هو مدخل الخواتم بعض الأحجام المرية، هنروح نستخدم النهارده شارع جمال عبد الناصر، أخيرا من محافظة أسيوط الأحجام بتتوافد في شارع الجمهورية المتجه لمحطة قطار أسيوط هو شارع الجامعة وشارع يوسف راغب، عشان كده ازاي توصل بعيد عن الزحمة هتروح تستخدم شارع الجلاء، وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق محمد صابر.
3: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي. تناول الاجتماع مستجدات ملفات عمل الوزارتين في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث وجه الرئيس السيسي بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، مع التشديد على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات من معلمين وفنيين وإداريين وغيرهم، فضلا عن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور. وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة التزام الوزارة بأن تأتي الامتحانات حصرا من الكتب المدرسية وكتب التقييمات الصادرة عنها، إضافة إلى الاختبارات الاسترشادية ذات الصلة، مؤكدا أهمية الاهتمام بمواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ وتدريسها وفق مناهج الوزارة. كما شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان مستوى جودة التعليم الجامعي وجودة الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية، كما أكد على ضرورة انخراط الجامعات ومراكز الأبحاث في دراسة وتناول القضايا والمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية لبحثها وتقييمها وطرح توصيات وحلول عملية لها. هذا ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تطبيق الميكنة في الجامعات المصرية المختلفة لضمان جودة التعليم وموضوعية التقييم، ووجه الرئيس أيضا بضرورة خروج الدورة 12 لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات بصورة مشرفة ومتميزة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية، وأكد رئيس الوزراء أن ذلك يأتي بهدف متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنهاء الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وكذلك موقف تسليم المشروعات المنتهية تمهيدا لبدء التشغيل وتحقيق استفادة المواطنين منها، بجانب استعراض التنسيقات التي تتم استعدادا لبدء المرحلة الثانية من المبادرة. وأشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام البالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة مستجدات هذا المشروع القومي بشكل دائم والحرص على دفع خطى تنفيذه. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث تناول اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون في العديد من المجالات العسكرية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل النائب الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب والنائب الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ. شهد اللقاء استعراضا لعدد من الملفات ذات الأولوية في السياسة الخارجية المصرية، وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التواصل المستمر مع ممثلي الشعب والاستماع إلى رؤاهم، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارا مهما ومكملا للدبلوماسية الرسمية لما تطلع به من دور في توسيع دوائر التواصل الخارجي لمصر. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الفرنسي جون نويل بارون تناولا هاتفيا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومستجدات التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة. واتفق الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة في ضوء الدور المهم الذي تطلع به مصر وفرنسا في دعم الاستقرار الإقليمي والدفع نحو تسوية الأزمات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. اقتصاديا، وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي اجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بالوزارة، وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء على الأهمية المتزايدة للبعد الاقتصادي في عمل الوزارة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشددا على أهمية الدور الذي يطلع به القطاع الاقتصادي في دعم الاقتصاد المصري والترويج للاستثمار في مصر وتعزيز الأبعاد التنموية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ودعم جهود توطين الصناعة بما يتسق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية. ورياضيا، تشيلسي يحل الضيف على فولهام في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
1: لم تقتصر حركة إنشاء المساجد الجديدة على القاهرة والعاصمة الإدارية والمدن الكبرى، ففي بني سويف شرق النيل شيد مسجد عمار بن ياسر بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، وفي سنبلاوين بمحافظة الدقهلية افتتح مسجد الأقصى بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه، كما شملت حركة إنشاء المساجد الجديدة مدناً ومحاور مختلفة لتتسع خريطة العمران الديني خارج العاصمة. وهكذا تبدو المساجد الجديدة جزءاً من حركة أوسع شهدتها المحافظات المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجمع بين إنشاء دور عبادة جديدة وتطوير القائم منها.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90-90.

0: راديو 90 لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمه تعدي تحت رعايه السيده الفاضله انتصار السيسي تستعد وزاره التضامن الاجتماعي للنسخه الثانيه من مبادره فرحه مصر لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الاسر الاولى بالرعايه. وبعد نجاح السنه الاولى تستهدف المبادره دعم 4000 عريس و4000 عروسه من خلال تجهيز منزل الزوجيه والتاهيل النفسي والاجتماعي، التسجيل مستمر عبر منصة فرحة مصر، واشترط ألا يكون قد مضى على عقد القران أو نصف الإكليل أكثر من عام عند تاريخ التقدم، على ألا يكون قد تم الزفاف، وأن يكون الزواج الأول للطرفين، وألا يكون أي من الطرفين قد سبق له الاستفادة من مبادرة مشابهة أو دعم عيني مماثل من الوزارة أو أي جهة أخرى، إلى جانب أن يكون الطرفان مصري الجنسية وفي السن القانونية للزواج، كما يخضع قبول الطلبات للتحقق من استيفاء معايير الاستحقاق ودراسة الحالة وفقا للضوابط المعتمدة للمبادرة.
1: لسه هنرجع نكمل معاكم علشان الزحمه تعدي. ما تنسوش 2-18-10-8-66 تليفوننا، الاس ام اس 199، اما الواتساب 010-490-904. عارف الكيس بتاع الشيبس اللي احنا بناكله وبنقرمشه كده واحنا بنتفرج على فيلم او بنبقى قاعدين، قصته ايه؟
0: ايه
1: اخترعوه ازاي؟
0: ازاي
1: هحكيه لك بعد شويه.
0: ماشي يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم. علشان الزحمة تعدي، ده البرنامج اللي بتسمعوه دلوقتي، وموجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. من أخبارنا النهاردة، امبارح النادي الأهلي لعب أول مباراة لي في الدوري العام وفاز على ام بي الشرقية. ده الاسم الجديد لنادي ام بي، الاسم اللي ناس كتيرة جدا أثارت الجدل حواليه شوية، لكن فاز النادي الأهلي 3-2 بصعوبة شديدة جدا بعد ما وقع قلب كل جماهيره، لأن تقريبا في أول 24 دقيقة الأهلي كان خسران 2-0، وإنبي كمان كانت مضيعة ضربة جزاء، لكن في النهاية استطاع النادي الأهلي أنه يفوز 3-2. هدف الأول كان مروان عطية، والهدف الثاني زيزو من ضربة جزاء، والهدف الثالث كان أفشة في الوقت بدل الضيع. وفاز الأهلي بمستوى، يعني الشوط الأول ما كانش أفضل حالة، الشوط الثاني بعد تغييرات عموتة المدير الفني للنادي الأهلي حدثت الفارق الحقيقة، وقدر النادي الأهلي أنه يفوز 3-2 بعد ما ضربة الجزاء أثارت شوية جدل ما بين مؤيد ومعارض اللي اتحسبت لبن شرقي.
1: طبعا انا من شويه قلت لكم كيس الشيبس اللي انت بتاكله ده ايه قصته واحكايته. عارف انه جت قصه الشيبس ده بسبب خناقه، اللي حصل انه خناقه على اكله بقت اشهر والذ اختراع الكوكب. كيس الشيبس اللي انت بتفتحه ده وانت بتتفرج على التلفزيون كان اصله خناقه بين شيف وزبون رخم. الحكايه دي كانت سنه 1853 في مطعم اسمه مونز ليك هاوس، والمطعم ده كان في نيويورك، والشيف كان اسمه جورج كرم. المطعم كان بيقدم البطاطس المقلية بشكل سميك نسبيا، لغاية ما دخل زبون وأكل البطاطس وراح مرجعها للمطبخ، قال له على فكرة البطاطس تخينة مش مقرمشة كفاية مش عاجباني. رجعت له مرة تانية وبرضه ما عجبتوش، فالشيف بقى قرر انه يعمل ايه بقى. طب ماشي، مش انت عايزها رفيعة؟ والله لا رفعها لك. فراح مقطعها شرائح رفيعة جدا جدا وقلاها لغاية ما بقت مقرمشة، وحط عليها ملح كتير جدا. المفاجأة بقى ان الزبون حبها بشكل مش طبيعي، والطبق ده ابتدى ينتشر بين زباين المطعم وتعرف باسم ساراتوغا تشيبس، اللي بعد كده بقى اسمه الشهير بوتيتو تشيبس، لغايه ما بقى كل الناس بتبقى عايز تسال او عايز تقرمش حاجه فيقولك يلا هات البوتيتو تشيبس. وده كان سبب اختراع هذه البطاطس المقليه الرفيعه جدا جدا جدا.
0: لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله.
1: شفت بقى، يعني
0: خلاقه
1: عملت اختراع كل الناس بتاكله لغايه دلوقتي وبتتلذذ في انها تعمله بأطعم مختلفة ونكهات. كلنا بنقعد نتبارى ونتبارز ان احنا نخلص الكيس ده ونقعد نتخانق انه محدش ياخد منك شيبسية واحدة بس.
0: اتفضلوا يا جماعة، شفتوا القصة طلعت عاملة ازاي؟ القصة طلعت مختلفة خالص وبعيد جدا جدا عن الحقيقة. تعالوا نروح نسمع انغام ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية. 2-18-10-8-66 التليفون، 1-99-9 على SMS، ورقمنا على الواتساب 010-490-94.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، وبعدين روحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي إيه سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الفنان بيومي فؤاد.
1: أنا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
2: حبيبي مش محتاج أي مساعدة.
0: النهاردة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي من كواليس مباراة الأهلي والشرقية إنبي مبارح، تمكن فريق الأهلي زي ما قلت لكم أنه يحول التأخر لفوز بثلاثية. تعد المباراة دي هي المباراة الرسمية الأولى للفريق الأحمر تحت قيادة المدرب

0: نادي الاهلي وهو مدير الكوره، فكان واضح عليه فعلا التوتر الشديد امبارح. طبعا النجم محمد صلاح هيبدأ خلاص في مطاردة هدافي الدوري التركي بعد ما تمكن من احراز هدفين ولا اروع امبارح مع فريق ترابزون سبور التركي.
1: لسه بنكمل بقى الكومنتس بتاعتكم على ايه اكتر حاجه بتحبوها في حلاوه المولد. رفعت بعد بيقول مساء الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين، مناسبه المولد النبوي الشريف، كل سنه وانت طيب. بيقول احب اقول لكم انه اهم حاجه في علبه الحلاوه الملبن بالمكسرات والسمسميه، اما بقى بالنسبه للفارس اللي راكب حصان كان هو الاهم واحلى حاجه لينا لما كنا صغيرين. في كمان يا محمد مساء الفل عليك، انا عايزه اقول لك ان انا الحصان والفارس دي كانت من الحاجات اللي انا بحبها جدا جدا، ولما خطبت عروستي كل مرة بتقولي لازم تجيب لي عروسة المولد، مش مهم الحلاوة نفسها بس لازم تجيب لي العروسة. في برضو رقم اخره 81 بيقول حلوة قوي الفكرة، انا من جيل الالفينات بس عندنا موضوع حلاوة المولد دي حاجة مقدسة في البيت، ما ينفعش تعدي من غير ما تكون موجودة معانا. في برضو مش مهم ايه بس المهم انه حلاوة المولد تكون موجودة، لانه دي اكتر حاجة بنحس انها ليها معنى وبتلم العيلة كلها حوالين بعض واحنا بناكل حلاوة المولد.
0: المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام كمان قرر برئاسة المهندس خالد عبد العزيز حفظ الشكوى المقدمة من الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ضد بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تضمنته يعني من تناول الأخبار، اعتبرها من وجهة نظره تعديا على حرمة حياته الخاصة. أوضح تقرير الفحص الصادر عن لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير بالتنسيق مع الإدارة العامة للرصد إن الشكوى جاءت مجهلة دون تحديد المشكو في حقه أو وقع بعينها، بالإضافة إلى أن المواد المتداولة عبر المنصات والمواقع الإلكترونية استندت إلى مقاطع مصورة في أماكن عامة ما يخرجها من نطاق حماية الحياة الخاصة إلى العلنية. وأضاف تقرير الفحص كمان أن التفاصيل ذاتها تكرر تداولها عبر حسابات شخصية لأفراد من أسرة الشاكي، إلى جانب ظهور الممثلين القانونيين لأفراد الأسرة وتحدثهم في وسائل الإعلام، وهو ما يوحي بالرغبة في إعلان تفاصيل الوقائع أو عدم الممانعة في ذلك. وأكد المجلس أن تدخله ضد وسائل الإعلام في هذه الحالة يمثل مساسا بحرية الصحافة والإعلام المكفولة وفق الأطر القانونية والدستورية، وهو ما ينأى عنه. وبناء عليه وافق المجلس على حفظ الشكوى، يعني الشكوى كده خلاص تم حفظها في المشكلة الأخيرة اللي كان تعرض ليها الكابتن حسام حسن.
1: أول وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، بكرة معاد جديد وحلقة جديدة قبل دلوقتي بساعتين، استنونا وكل سنة وحضراتكم طيبين.

0: مصري.
1: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي. تناول الاجتماع مستجدات ملفات عمل الوزارتين في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث وجه الرئيس السيسي بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، مع التشديد على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات من معلمين وفنيين وإداريين وغيرهم، فضلا عن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور. وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة التزام الوزارة بأن تأتي الامتحانات حصرا من الكتب المدرسية وكتب التقييمات الصادرة عنها، إضافة إلى الاختبارات الاسترشادية ذات الصلة، مؤكدا أهمية الاهتمام بمواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ وتدريسها وفق مناهج الوزارة. كما شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان مستوى جودة التعليم الجامعي وجودة الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية، كما أكد على ضرورة انخراط الجامعات ومراكز الأبحاث في دراسة وتناول القضايا والمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية لبحثها وتقييمها وطرح توصيات وحلول عملية لها. هذا ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تطبيق الميكنة في الجامعات المصرية المختلفة لضمان جودة التعليم وموضوعية التقييم. ووجه الرئيس أيضا بضرورة خروج الدورة 12 لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات بصورة مشرفة ومتميزة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية، وأكد رئيس الوزراء أن ذلك يأتي بهدف متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنهاء الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وكذلك موقف تسليم المشروعات المنتهية تمهيدا لبدء التشغيل وتحقيق استفادة المواطنين منها، بجانب استعراض التنسيقات التي تتم استعدادا لبدء المرحلة الثانية من المبادرة. وأشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام البالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة مستجدات هذا المشروع القومي بشكل دائم والحرص على دفع خطى تنفيذه. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية والوفد مرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث تناول اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون في العديد من المجالات العسكرية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل النائب الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب والنائب الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ. شهد اللقاء استعراضا لعدد من الملفات ذات الأولوية في السياسة الخارجية المصرية، وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التواصل المستمر مع ممثلي الشعب والاستماع إلى رؤاهم، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارا مهما ومكملا للدبلوماسية الرسمية لما تطلع به من دور في توسيع دوائر التواصل الخارجي لمصر. اقتصاديا وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي اجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بالوزارة، وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء على الأهمية المتزايدة للبعد الاقتصادي في عمل الوزارة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشددا على أهمية الدور الذي يطلع به القطاع الاقتصادي في دعم الاقتصاد المصري والترويج للاستثمار في مصر وتعزيز الأبعاد التنموية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ودعم جهود توطين الصناعة بما يتسق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية. ورياضيا، لاعب المنتخب المصري لسلاح الشيش محمد حمزة ضمن ميدالية لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد تأهله لنصف النهائي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
2: الراديو 90-90
1: في ذكرى المولد النبوي، ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
4: لم يتوقف دور هيئة الأوقاف عند إدارة الأصول وتحقيق الإيرادات، وإنما امتد إلى مشروعات سكنية وتنموية، فقد شيدت الهيئة 17,055 وحدة سكنية وإدارية، منها 14,702 من وحدات إسكان الشباب بالتعاون مع وزارة الإسكان. وامتدت المشروعات إلى مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية في إطار مشروعات تنموية واجتماعية. كما صدر القرار رقم 56 لعام 2026 لإعادة جدولة العلاقة مع المنتفعين بأراضي الأوقاف وفك التشابكات المالية وتسهيل تقنين الأوضاع. وبذلك أصبح تعظيم موارد الوقف مرتبطا أيضا بتلبية احتياجات المواطنين ودعم مشروعات التنمية.
1: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا.
2: الراديو 90-90.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. الست الفلسطينية دي بطلة، بتلعب أدوار كتير في الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة دلوقتي.
3: تخيلي يا صفصف، مع نقص الأكل والخدمات بس لسه برضو قوية.
2: والله.
3: وبتأدي دورها ودعمها وحمايتها لأسرتها والكل اللي حواليها،
2: ومنها الدكتورة والممرضة اللي بتعالج والمدرسة اللي بتعلم. ربنا معاهم.
3: ربنا يحفظ كل أهلنا.
2: آمين.
3: اللي في غزة الناس دي شافوا كتير قوي الصراحة،
4: وعلشان كده لازم يكون لنا دور، لازم يكون للمرأة المصرية دور. يا صفصف،
2: ازاي يا فريدة؟ في حاجة فعلا اتعملت؟
4: طبعا، الإنسانية رسالة والعطاء لغة ما تعرفش الحدود. المجلس القومي للمرأة شارك في إطلاق قافلة اسمها من المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية، سنبقى سندا. القافلة دي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والبنك الأهلي المصري.
2: عظيم جدا. احنا لازم نبعت مواد غذائية وطبية.
5: بس يا ستي،
2: ها؟
5: مواد غذائية وطبية بس؟
2: قصدك ايه يا معقول؟ عاوزة تبعتي حاجات كمان؟
5: ايوه، فكرة وجاتلي.
2: ايه؟
5: ليه ما نبعتش لستات غزة ملابس من منتجات الستات اللي اتدربت عليها في كل المحافظات؟ ستات كتيرة جوي جوي مننا عملت مشاغل لإنتاج جلابيات وهدوم، دي غير المنتجات الغذائية اللي الستات اشتغلوا فيه زي منتجات الألبان.
2: والله فكرة معقولة يا معقولة، بس دي عاوزة ترتيبات وتجهيزات. بس ليه لا؟
6: فاكر يا سحاتم به كاس العالم؟
3: ايه طبعا فاكر. الله، فاكر كمان الدوري وكاس مصر والدورة الرمضانية والدورة الصيفية وكل حاجة.
6: لا اربط.
3: إيه؟
6: اربط على كاس العالم اللي فات ده اللي اتعمل عند ترامب.
3: ايوه فاكره طبعا، اللي اتعمل عند ترامب. ترامب ده ومنتخبنا عامل ماتشات ايه كويس قوي، فرحنا قوي.
6: طيب فاكر الفيديوهات اللي جات لنا من اهالينا في غزة؟ فيديوهات لهم وهم بيتفرجوا على الماتشات بتاعتنا بتاعت مصر يعني، وكانوا فرحانين وبيشجعوا مصر وبيفرحوا لمصر فرحة كبيرة قوي.
3: فعلا يا عمده، والله كلامك صح. حب اهل فلسطين واهل غزة لمصر حب عفوي، حب مش طبيعي.
6: لازم الكفر عندنا يشارك في القافلة دي.
2: والكفر عندك يشارك ازاي يا عمدة؟
6: خير ربنا كتير يا ست صفصف هانم. الله، هو يعني ينفع يا ست الستات يبقى فيه في بيت اكل واخوي وجاري مش لاقيين ياكلوا مش لاقيين الزاد، ينفع كده؟
2: يعني انت عاوز تبعت اكل يا عمدة؟
6: اكل وبس؟ لا، ده انا هبعت فراخ صاحية كمان لو وصلت، وذكر بط وحبوب يعني غلة واللازم، وخضروات وفاكهة. شوفي
2: ما شاء الله ما شاء الله.
6: نفسي ابعت كل خير الكفر لأهل غزة، أهلنا وناسنا وحبايبنا.
2: والله

0: تقبلنا لكل إخواتنا العرب اللي ظروف الحرب في بلادهم خلتهم يسيبوا كل حاجة ويجوا مصر.
1: مفيش ضيف في مصر بيبات في مخيم، مفيش ضيف في مصر بيتقال عليه لاجئ، مصر فتح حضنها للجميع.
2: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: اتفضل يا استصاف.
0: ايه ده؟ ايه ده كله ده يا معقولة؟
3: ديه اسم الله على مجامك. انتاج المشغل بتاعي من الهدوم السبوع ده كله. يا ريت بقى تبعتيه لستات غزي.
0: ده كتير قوي يا معقولة، مش هيأثر على شغلك وفلوسك؟
3: لا كله يهون يا ست جيشتة، المهم أختي الفلسطينية تلبس وتتسطر وما يبقاش همها أي حاجة، وتعرف دايما إن ليها أختي في مصر بتدعيلها وقلبها عليها.
0: والله على رأي الأغنية، يا مصر بتعمليها إزاي؟
4: أنا زعلان منك أوي يا عمدة. والله
5: ليه خير خير ان شاء الله؟ ليه بس كده يا سعدين بيه؟ ده انت حبيبي يا راجل.
4: والله زعلان يا عم. انا مش ضد انك تتبرع لاهل غزه، انا كمان نفسي اتبرع لاهل غزه، بس مش واجب برضو قبل ما تتبرع لاهل غزه تجيب الحاجه اشوفها اعينها، يمكن تطلع مش كويسه يطلع فيها حاجه بايظه، وبعدين اتبرع لاخوك حاتم يا اخي من غير الكفر عنده.
5: الله يا حاتم بيه، ده الكفر كله وخير الكفر كله تحت امر سعادتك.
4: شوف اسمع يا عم، انا مش طماع، انت هتطلع شحنة الغزة وشحنة لاخوك حاتم. هم ياكلوا الاكل ده وانا اكل زيه بالظبط قبل ما يوصل لهم، عشان اطمن ان حاجة اللي رايحة لهم كويسة، وبرضه اشوف غير الكفر.
2: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الحد للاربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين في حلقه يوم الاثنين بيكون عندنا الفلاشه، والفلاشه بتاعتنا النهارده يعني اعتقد ان هي يعني بنسبه كبيره بنسبه مش قليله هيتعمل منها جزئين، جزء الاسبوع ده وجزء الاسبوع الجاي، وممكن عادي القرار يتغير في اخر لحظه. يعني ممكن عادي في اخر الحلقه النهارده نقول لا مش هنعمل جزء تاني خلاص، احنا جبنا احلى الاغاني. احنا النهارده بندور على كلمه موجوده جوه كميه اغاني كتيره جدا، والكلمه نفسها حلوه، يعني الكلمه نفسها لطيفه، بتبقى لما تبقى موجوده جوه اغنيه بتخلي الاغنيه حلوه. هي اغنيه ايه او كلمه ايه؟ كلمه راحه. احنا النهارده بندور على كلمه راحه. فكلمه راحه طبعا ليها شويه مشتقات، زي مثلا برتاح، مرتاح، راحتك، راحتي، مرتاحين. هتلاقي يعني مهم حاجه، يعني نتمنى ان ربنا ينعم علينا كلنا بالراحه، راحه القلب وراحه العقل وراحه الفكر وراحه كل حاجه. فالنهارده بندور على كلمه راحه. خدوا بالكم بقى من حاجه، راح حبيبي مني والحاجات دي مش تبعنا، يعني مش راح اللي هو مشي، لا احنا بنتكلم عن الراحه اللي هو مرتاح، حد مرتاح، حد في حاله من حالات الهدوء والسكون. هي دي الفكره بتاعتنا النهارده. فبندور على كل الاغاني، سواء بقى الاغاني دي قديمه جديده، فريحي حزيني، تمانينات تسعينات بدايات الالفينات، زي ما انتوا عايزين براحتكم خالص. طيب نبدا الاول خالص كده بهند، رقمها اخره 69، بتقول انا متابعاك من برنامج مفيش نوم من 2022، وبتقول مساءك فل وعامل ايه، رب تكون بخير، ولو سمحت ممكن تامر عاشور مكان الصح، منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليك يا رب دايما كده موجوده. عندي كمان ايمي احمد بتقول مساء الليمون المتلج على صانع السعاده، وحشتنا من امبارح، عد ورايا. عمرو دياب قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها. طبعا بالظبط كده، عمرو دياب رايقه، انا معاك برتاح، كل حياتي قام الفراق واخدين راحتهم، تامر عاشور هاجي على نفسي، ماشي براحتك، مريم فارس، وماشي ايمي احمد، وحاضر الكلمه اللي انت بعتها دي ممكن نعملها الاسبوع اللي جاي. في كمان انا جيت مسا مسا حسحيسه يا اخويا، يا رب تكون بخير، دي مسك ادهم، والله ليكم وحشه كلكم وحشتوني. تبقى في حالك وتلاقي البيت كله مش طايقك وكله ماشي بيزعق لك ومحدش طايق لك كلمه، وانا مش عارف انا عملت ايه بس محدش طايقني نهائي، وده كله متعصب مني. العادي يعني من امتى كانوا يلا. وبتقول لي بلاش انتقاد النهارده، مش لوحدي بسمعك ارجوك. لا انا معلش، انا حر، انا اعمل اللي انا عايزه واقول اللي انا عايزه، انا حر اعمل اللي انا عايزه، انت بقى يعني هفصل لك حلقه على مقاسك؟ لا طب. وبتقول انا جه في بالي برتاح لرامي صبري، لازم تجيبها حسحيسه. هنجيبها كل ده هيبقى موجود في الساعه الثانيه ان شاء الله، الاغاني الرومانسيه والاغاني الدراما والاغاني اللطافه وكل الحاجات. في كمان حميد الشاعري، هو في رسالتين متسجلين من ياسو هسمعهم حاضر، وبيقول لي عايش ومش عايش عمرو دياب، وما تحسبوش يا بارات ان الجواز راح. برافو عليك، شاطر والله، حلو صح. حماده المصري، منور الدنيا كلها غالي، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. في كمان صباح الفل والورد والياسمين، وروحي مرتاحه لك عمرو دياب، ده يوسف مجدي، منور الدنيا كلها جو. يعقوب خيري كمان، مساء الهنا عليك يا صديقي العزيز، وميرسي دايما من ربنا ما يحرمنيش منك ومن الفاكهه الحلوه اللي انت بتخش عليا دايما بيها، والله صور فاكهه عظيم. بس بلاش موضوع التين الشوكي ده، معلش مش هقدر، مانيش فيه، انا تقريبا يعني المواطن الوحيد اللي ما بيحبش التين الشوكي، ما مش عارف ليه، ما فيش حمار ما بيننا، يعني حاولت اتقبله كذا مره ما اتبسطناش مع بعض. طبعا انا بالنسبه للناس اللي هو انت ازاي تقول كده، بس يعني معلش، ايه امزجه. مساء السعاده والهنا، منور حبيبي الكل يا فن، حلقه امبارح كانت جميله، يسلم ذوقك دي خلود، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي على ذوقك وعلى كلامك الحلو. كمان مساء الفل، قلبي بيرتاح لك اصاله، معاك احمد شمس من كنترول الحلميه، ده كلام عظيم جدا. كل ده احنا لسه في اول لينك وبداتوا تختاروا اغاني كلها احلى من بعض. مروه عبد الحليم فرغلي، منور الدنيا، انت كمان وحشتوني كتير وميرسي على الكلام الحلو. وبتقول التورنيدو بتاع يوم الجمعه كان تحفه، بتاع رامي صبري، والاغاني القديمه كمان كانت جامده جدا، وحلقه امبارح كمان كانت حلوه والموضوع كان حلو. بعتذر عن عدم مشاركتي امبارح، بس كنت بسمع الحلقه وكالعاده كانت جامده. وميرسي على كل طبعا دعواتك الحلوه، وبسلم عليكي وعلى سند وجودي كتير جدا. السلام عليكم، انا عدي وليد من اسكندريه، عامل ايه؟ ممكن عايز اغنيه الحب الحقيقي لمحمد فؤاد. حاضر ان شاء الله باذن الله تكون موجوده معانا النهارده. كمان انا هبه الضاوي،
مساء الفل، عامل ايه؟ تسلم على الحلقة. الواحد والله عايز يرتاح من الحر، واغنية قلبي مش مرتاح له. ايهاب توفيق، قلبي مش مرتاح له. صح، برافو عليك. صح. في مطربين لما تيجي تغني لهم اغنية لازم تغنيها بصوتهم والله، يعني ايهاب توفيق، محمد محي، يعني هيثم شاكر، يعني في شوية ناس كده والله. عدوية، محمد عدوية، يعني في ناس كده فعلا لما تيجي تغني اغنيته لازم. محمد فؤاد برضه، يعني لازم تغنيها بصوته هو مش بصوتك انت. في كمان وفاء، منور الدنيا كلها، مساء الهنا عليكي، ميرسي على الدعوات الحلوه الاول. تقول مستنيين اقوى فلاشه واحلى اغاني واجمل ساعتين جامدين، وممكن استثناء كنت عايزه اغنيه انت الغالي وبهديها ليك انت يا غالي. ربنا يخليك يا غاليه والله، ربنا يكرمك يا رب. تسلمي لي على ذوقك. عندي دكتوره اسراء بتقول ايوه انا عارف لعمرو دياب، بيقول انا من يوم ما سابتني وقلبي ماهوش مرتاح. اسكت ليه، ده انا بس بقول اسمها برتاح. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا دكتوره، ما شاء الله بدات تجيبي اغاني اهو بتاع. عارف لما تيجي تجيب القلم من جنبك يقعد يجري؟ ده اللي حصل دلوقتي. ماشي، ايوه انا عارف. طيب، هو واضح ان في اغاني كتير لعمرو دياب كالعاده، يعني هنشوف هنعمل ايه، هنشوف هنعمل ايه. بس احنا عامه كده احنا انتوا عارفين احنا بنبدا بمين؟ بنبدا بالهضبه على طول، عمرو دياب، بنبدا بالهضبه النهارده. الاغنيه الاولانيه دي ساعات بتتغير كتير، بس انا استقريت في الاخر ان انا هبدا بعمرو دياب. يلا، هتبعتولي على صفحه الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. النهارده ما بيبقاش عندنا حاجه غير كلمه نقعد ندور عليها وعلى مشتقاتها جوه كل الاغاني اللي ممكن تيجي ببالك لكل المطربين. النهارده الكلمه اللي بندور عليها هي كلمه راحه، وكلمه راحه دي لها مشتقات كتير قوي. فكروا وابعتولي على طول، وكل الاغاني اللي هتكون موجوده على مدار الحلقه كلها زي ما انتم عارفين بنسمعها ميكسات. راجعين مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 9090، هواها مصري.

0: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عباره عن روبوت يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقه عاليه من غير ما يأثر على الانسجه المحيطه، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته. وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية إندرايف. إندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.
1: والساعتين الجامدين دايما بيكونوا على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه مكملين مع بعض وقاعدين لغايه الساعه 7، وما عندناش حاجه خالص النهارده غير الفلاشه. بنقعد نختار كلمه ومشتقاتها وندور عليها جوه الاغاني، سواء بقى الاغاني دي جديده قديمه، فراحي حزيني، زي ما انتم عايزين. النهارده بندور على كلمه راحه. ربنا يرزقنا جميعا يا رب الراحه باذن الله، راحه القلوب والعقول. بالمناسبه قبل ما انسى، ركزوا معايا، تعالوا يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله لو لينا عمر، يعني عامل لكم بقى حاجة هتتبسطوا بيها انبساط غير طبيعي. عامل لكم حلقة مختلفة تماما، ومش هناخد فوت ولا بتاع. في يوم الجمعة هنعمل توليفة كده، يعني في توليفة كده هعملها لكم يوم الجمعة جديدة ما حصلتش قبل كده، بس هتتبسطوا. يعني الوعد اللي مني لكم ان انتوا هتتبسطوا. يوم الجمعة 12 بالليل، كوباية الشاي بتاعتك وتعالى اقعد جنب الراديو واسمع وهتتبسط. بس مش هقول لك حاجة تانية اكتر من كده، وانت حر وانت حر. اروح اسلم بقى على كل الناس اللي موجودين على الفان بيج عندي. برنسس ايمو منوره الدنيا كلها، يسرية عمران طبعا دايما منوره الدنيا بدعواتها الحلوه، ربنا يخليكي، بتقول فلاشه جميله كالعاده منك يا غالي، ربنا يخليكي. ساسا شميس كمان بتقولك بشكرك على الحلقه امبارح، كانت قمر، ومنتظرين اجمد اغاني ويومك هنا وسعاده، ربنا يخليكي يا رب. نورهان عابدين كمان بشكرك جدا على الكلام الحلو. يعقوب خيري منور الدنيا، مروه عبد الحليم، جهاد خالد مساء الفل عليكي، وبتقول روحي مرتاحه لك. عمرو دياب خد قلبي معاه، الرضا بالحال لعبد الفتاح الجريني، يا ناسي روحي، مش عارف يعني هي روحي مش هتمشي معانا قوي في الحته دي. روحي الروح حماده هلال، لا احنا راحه يعني كلمه راحه هي اللي بندور عليها النهارده. في كمان ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه، وريحه الحبايب، عمرو دياب. عبد الحميد عبد العظيم مساء الفل يا غالي، بقى لي حلقتين بعلق وانت عامل لي حظر على تعليقاتي، على العموم ربنا يديمك نعمه في حياتنا. حبيبي عبد الحميد والله، وانا لا بعمل حظر ولا بعمل حاجه، بتقولي لي تهم انا ما عملتهاش. هو ممكن يكون بس التعليق يعني كتبته مره واحده ولا حاجه فتاه في وسط الحاجه بس، لكن ولا بعمل الحظر ولا بستقصد حد ولا بحط حد في دماغي، انا ما بعملش الكلام ده. لولو هيثم منور الدنيا كلها مساء الفل عليك، ولسه في اسامي تانية كتير هنرجع نقولها. اروح برضو بسرعه كده للواتساب. في عندي مساء الخير يا حس، عايزين شويه حزين بقى، تامر عاشور ومسلم. والله انا بستنى الساعتين الجامدين بتوعك كل يوم، انت اللي حببتني في الراديو حبيبي، ربنا يخليك يا رب. ده مين اللي باعت ده؟ بودي، الاستاذ بودي منور الدنيا كلها. يا بودي منور الدنيا ومساء الفل والهنا عليك. ويوم الجمعه، يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 12 بالليل، بنقعد من 12 بالليل ل3 الصبح، بيبقى عندنا سهره كده لطيفه. عندي كمان يونس منور الدنيا كلها اللي دايما بيبعت لنا من المغرب مساء الفل والعسل والسرور، وحشتني كتير الفلاشه، صار لي تقريبا شهر ما شاركتش فيها. طب ينفع كده؟ بيقول لي بقى عندنا مايا مصري، لو كان لك قلب، بيعجبني فيك بتجيب اغاني انت، لو كان لك قلب. ماشي. وصابر الرباعي خلص طارق عالمي والله العظيم. وصبر وما يكسب شيل ده من ده، راغب علامه طب ليه، وما تحليف لا صدق، عمرو مصطفى برتاح معاك، سميره سعيد ما خلاص، وتامر حسني ريح بالك. ماشي، ده كلام عظيم جدا جدا جدا. في كمان لو ينفع اغنيه بالراحه شويه علينا يا شيخه، دي تنفع ولا لا؟ تنفع، دي ماسك اول مره تقولي حاجه صح. في كمان عندي روح لفضل شاكر، او روح لفضل شاكر، سيدي روحي وروحي فيك، بهاء سلطان، حلاوه روح، وتسلم، وعايزين تسلم كمان لتامر عاشور، ده يوسف مجدي. عندي كمان منال برغش منوره الدنيا كلها مساء الفل، بتقول اجمل مساء عليك، بنتمنى لك حلقه جميله كالعاده، وكل سنه وانت طيب، ومناسبه المولد النبوي الشريف كل سنه وانت طيبه وبخير، ويا رب كلنا كده طيبين وبخير. في كمان عندي مساء الورد عليك استاذ حسام، اجمل ساعتين جامدين، اغنيه ذكرى اللي راح من عمري راح. لا، ما احنا قلنا بقى احنا مش عايزين اغاني فيها كلمه راح، عشان دي بتودينا في حته تانية خالص. لا راح ده موضوع، والراحه ده موضوع تاني. راح يعني مشي، واخد بالك؟ الراحه يعني الطمانينه وال ده بلال شعبان من طنطا، وبيقول اهداء لياسمين ونرمين واحلى ساعتين جامدين، واستاذ حسام وفايز واحب اسمع اغنيه قمرين. ماشي. في كمان عندي اميره زايد منور الدنيا، مرسي على الكلام الحلو قوي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك يا رب، والله ما عارف اقول لك ايه. وبتقول جودي بنتي بتتابعك دلوقتي وبتسمع اغاني، اغاني بني ادمين زينا عادي الحمد لله. مش عارف اوصف لك الحماس والفرحه لما قلت اسمها في رساله امبارح، ده احلى جودي في الدنيا، وربنا يكبر قلبك ويرضيك يا رب. ولو ينفع اغنيه الجو ولع بها سلطان امبارح، اتبسطت بيها قوي امبارح. النهارده كمان عايزين اغنيه بالراحه علينا شويه يا شيخ لبهاء سلطان برضو، واحلى بدايه دايما مع الهضبه دي اميره زايد. ما عايز اقول لكم بالراحه يا شيخ دي انا محضرها دلوقتي حالا، هنبدا بيها يلا بينا، او هتبقى يعني تاني اغنيه موجوده معانا النهارده. النهارده بندور على كلمه راحه، مش كلمه راح، كلمه راحه، الطمانينه، الهدوء، السلام الداخلي. كلمه راح يعني مشي، وفي قول اخر مشى. احنا مش عايزين بقى نتكلم على اللي مشي ولا على اللي مشى، احنا بنتكلم على الراحة والطمأنينة والهدوء والسكينة في الراحة، هو ده اللي بندور عليه النهاردة. يلا ابعتوا لي على رقم الواتساب هو 010 490 904 النهاردة الفلاشة، وانتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: وانا في الموقع من الصبح غبره وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنية وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: نجحنا، بس الجامعة إيه؟
3: طبعاً الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الآلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل لمية في المية علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638-312.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.
6: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يوم الاثنين دايما في ساعتين جامدين على الراديو 90 90 بيكون عندنا فقره واحده بس بتقعد معانا على مدار الساعتين، وهي فقره الفلاشه. النهارده بندور على كلمه راحه، والكلمه دي ليها شويه مشتقات، يعني زي برتاح، مرتاح، راحتي، راحتك، مرتاحين. ندور عليها بقى جوه الاغاني، فكروا فيها، تبعتوا لي الاغاني، تسمعوا الاغاني دي كلها على طول. ايه ميكسات. اروح بسرعه كده للرسائل، اقرا شويه رسائل، وبعد كده عايز الحق العب لكم ميكس برده قبل النشره، وجهزوا بقى عشان بعد النشره عندنا، انتوا عارفين النشرة المرورية، بعد بقى النشرة المرورية جايب لكم برضو مقطوعة موسيقية من عزف الأستاذ وحيد ممدوح على الجيتار، أغنية تحديدا ليموني اللي جاروا مني، اللي غاروا مني، ليموني اللي غاروا مني، هتبسطوا بيها. منى يوسف منورة الدنيا ومرسي على كل كلامك الحلو، بيقول مستنيين نسمع أحلى أغاني، وعارفين ذوق الجامد في اختيار الأغاني، ومعلقة على كل الأغاني تقريبا اللي لعبناها النهاردة، ربنا يخليك يا رب. في كمان بقى عندي مي عصام، أيوة كده، ورقة وقلم واكتب بقى، أيوة خط حلو وكله تمام. تقول لي ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما. تقول لي برتاح معاك عمر مصطفى، برتاح وبطمن رامي صبري، حبك رزق، تامر عاشور، عليك عيون، أحمد سعد، بعدت ليه، عمرو دياب، حلوه بعدت ليه دي، شاطره والله، ايوه ضيرت عمرو دياب. طب هو مش عارف، محرج اقولها لكم شويه، تيجي نعمل ميني تورنيدو لعمرو دياب النهارده، بقالنا كتير ما عملناش الحركه دي. ارتحت لك إليسا، ايوه كده، يا اللي بتغيب عليا محمد محي، والله كنت مستنيها، والله مستنيها، وعارف ان انت اللي هتبعتي. راحتي وياك هيثم شاكر، ولسه كمان كان بالي اغاني تانية كتير كلها حلوه جدا جدا جدا. في كمان عندي احمد السكور بيقول لي حبيبي يا باشا، معلش والله غصب عني الاختفاء المفاجئ ده، ورب يكون بخير، وكل سنه وانت طيب وبخير حبيبي، منور الدنيا كلها وتنور في اي وقت. مساء العسل، احلى ساعتين جامدين والله، حبيت الراديو عشانك، دي رقم اخره 53، بشكرك جدا او بشكرك جدا، ده من ذوقكم بس. انت خطفتنا في موضوع الفلاشه ده، وخليتني نسيت اعيد عليك بمناسبه المولد النبوي الشريف ده، احمد شمس، كل سنه وانت طيب ودايما اقرب الى الله دائما. ده احمد شمس حبيبي يا ابو حميد، منور الدنيا كلها. كمان عندي مساء السعاده يا عمو، كالعاده متالق واروع ساعتين جامدين. دي مامة رشدي. هو انتوا كنتوا فين امبارح؟ والله سالت عليكم امبارح، والله سالت عليكم على الهوا، ما حد فيكم رد عليا. نرمين حشات، وبتقول لي بالنسبه لموضوع الحلقه، والله مش مركزه، الواحد مفرهد في المطبخ وعندنا برد والجو مش احسن. عندكم برد؟ افتكرت قلت ازاي الدنيا مبرده عندكم. عندنا سلامتكم، الف سلام. بتقول لي هنكتفي نسمع اقتراحات المستمعين. طب وهتكلفي نفسك ليه؟ ده حاجه متعبه قوي.
3: ازيك يا عم حسام، وحشتيني جدا
2: يا حبيبي. انت يا ابو الرشد اللي وحشتني اكتر بكتير والله، انا بحبك جدا جدا جدا، انت حبيبي، انت ولارا طبعا. معلش الواحد من خاف سلم، ما فيهاش اي حاجه، فيش مشكله ان انا في حد معين بعمل له هيبه، يعني ليه هيبه عندي، ما فيهاش حاجه، عادي. لا كده مرتاح ولا كده مرتاح. مصطفى قمر هنسمعها ميكس مع اغنيه تانية لاصاله، وتحديدا اغنيه قلبي مرتاح لك، او قلبي بيرتاح لك، ونرجع بعدها على طول ونكمل. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. النهارده بندور على كلمه راحه بكل بقى مشتقاتها، هي دي الفلاشه بتاعتنا النهارده. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق استجابة لمناشدات أولياء الأمور، كما وجه بفحص جميع الوقائع المماثلة وتجديد الرقابة لمنع حدوث وقائع أخرى. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي. تناول الاجتماع مستجدات ملفات عمل الوزارتين في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث وجه الرئيس السيسي بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، مع التشديد على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات من معلمين وفنيين وإداريين وغيرهم، فضلا عن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور. وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة التزام الوزارة بأن تأتي الامتحانات حصرا من الكتب المدرسية وكتب التقييمات الصادرة عنها، إضافة إلى الاختبارات الاسترشادية ذات الصلة، مؤكدا أهمية الاهتمام بمواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ وتدريسها وفق مناهج الوزارة. كما شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان مستوى جودة التعليم الجامعي وجودة الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية. كذلك أكد على ضرورة انخراط الجامعات ومراكز الأبحاث في دراسة وتناول القضايا والمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية لبحثها وتقييمها وطرح توصيات وحلول عملية لها. ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تطبيق الميكنة في الجامعات المصرية المختلفة لضمان جودة التعليم وموضوعية التقييم. ووجه الرئيس أيضا بضرورة خروج الدورة 12 لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات بصورة مشرفة ومتميزة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني. وتم خلال اللقاء تأكيد على توفر مستويات آمنة من الاحتياطات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل النائب الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب والنائب الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ. شهد اللقاء استعرادا لعدد من الملفات ذات الأولوية في السياسة الخارجية المصرية، وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التواصل المستمر مع ممثلي الشعب والاستماع إلى رؤاهم، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارا مهما ومكملا للدبلوماسية الرسمية لما تطلع به من دور في توسيع دوائر التواصل الخارجي لمصر. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث تناول اللقاء بحث علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون في العديد من المجالات العسكرية. اقتصادياً، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التقى وزير المالية أحمد كوجوك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال اللقاء أكد وزير المالية أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسناً ملحوظاً بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، موضحاً أن القطاع الخاص يستحوذ حالياً على نحو 60% من الاستثمارات. هذا وأشار كوجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، وأوضح أن عددا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطا قويا خلال الفترة الأخيرة، في مقدمتها قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأضاف وزير المالية أن الدولة تواصل جهودها لتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز، لا سيما في المجالين الضريبي والجمركي، بما يدعم توسع الشركات ونمو استثماراتها. ورياضيا، لاعب المنتخب المصري لسلاح الشيش محمد حمزة ضمن ميدالية لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد تأهله لنصف النهائي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 9090. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
3: في يوم مولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف انك بالصلاة على سيدنا محمد انت بتمتثل لأمر الله؟ تعرف انك بالصلاة على سيدنا محمد بتحصل على 10 صلوات ورحمات من الله سبحانه وتعالى؟ يكتب بيها ليك 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات. صلاة سيدنا محمد سبب في إجابة الدعاء، سبب حصولنا على شفاعته صلى الله عليه وسلم. الصلاة على سيدنا محمد تبشر العبد بالجنة. الصلاة على سيدنا محمد تنفي البخل والفقر عن العباد. الصلاة على سيدنا محمد تنجي العبد من مهالك الدنيا والآخرة. الصلاة على سيدنا محمد سبب البركة في البيت، سبب دوام المحبة بين القلوب. تتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه. في يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090.

0: النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90-90 رجعنا من جديد، ولكن دلوقتي هو معانا النشرة المرورية مع زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري بالراديو 90-90. محمد مساء الخير.
2: مساء الفل حسام، اهلا بيك، كل سنه وانت طيب والساده المستمعين بخير وسعاده دايما.
1: حبيبي وانت طيب وبخير ومنور الدنيا كلها. وقول لنا اخبار الحاله المروريه بتاعتنا النهارده ايه؟
2: خلينا طبعا في البدايه زي ما احنا عارفين النهارده الاثنين حسام ده يوم البدء الفعلي للحركه المروريه، وخاصه بتبقى فتره الذروه المسائيه لها طابع خاص للحركه المروريه. هنستعرض اهم المحاور اللي تشهد بعض الكثافات المروريه واهم الطرق البديله برعايه اندرايف. وهنبدا النهارده من القاهره. من القاهره بتقابلنا بعض الكثافات المروريه في محور صلاح سالم في الاتجاهين، هيفضل ان احنا بنستخدم محور النصر او نستخدم محور الخليفه المامون. بعض الاحجام ايضا في محور الشهيد المتجه الى مناطق مستشفى الشرطه والحي السابع والحي السادس، هروح نستخدم النهارده محور الوفاء والامل او محور المشير علي فهمي، او هنستخدم النهارده ممكن منطقه الواحه. بعض الكثافات ايضا في شارع المسوق اللي جاي دلوقتي من منطقه التجمع وكوبري الفطيم ومتجه الى زهراء العاشر، هروح نستخدم النهارده كوبري جاردينيا في نطاق كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو. هتقابلنا بعض الكثافات المروريه في الاتجاهين، هيفضل ان احنا بنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه على كوبري حدائق قبه. بعض الكثافات اللي جايه من مناطق مدينه نصر المتجه لسكه الوالي والزاويه الحمراء واعلى كوبري حلميه الزيتون. بعض الكثافات المتجه الى مناطق المطريه والكابلات، عشان كده البديل بتاعنا النهارده هنروح نستخدم كوبري سرايا القبه. كورنيش النيل الاحجام في النهارده متفرقه عند منطقه معاد ناصر المتجه لمناطق المظلات، وبترجع ترد معانا بعض الكثافات في منطقه الكورنيش جاردن سيتي المتجه لمناطق المعادي داخل على مناطق المعادي ودار السلام. عشان كده هروح نستخدم النهارده كوبري الحضارات. الاوتوستراد النهارده الكثافات في عند منطقه صقر الكوريش، هروح نستخدم محور حسب الله الكفراوي. المعادي بتقابلنا بعض الكثافات في ميدان اللاسلكي المتجه الى مناطق القمر الصناعي. شارع النصر النهارده هيكون بديل. ونروح بقى لمحافظه الجيزه. الجيزه بتتوافر فيها بعض الكثافات المريه في نفع بعين الدين بركات اللي جاي من كورنيش العجوزه ونفع العجوزه المتجه لمناطق البحر الاعظم، وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في شارع ثروت اللي جاي من اعلى كوبري الدقي المتجه الى مناطق جامعه القاهره. عشان كده بيفضل كل اللي جاي من مناطق المهندسين والدقي ومرايح مناطق فيصل الهرم نتجنب النهارده ميدان الجيزه، وراح نستخدم شارع جامعه الدول العربيه ونطلع منه على شارع السودان. اما بالنسبه لقطاعات الطرق الدائريه المؤديه المداخل ومخارج القاهره الكبرى، بعض الكثافات المرتفعه معانا نسبيا وخاصه اعلى منطقه المنيب واعلى مناطق دار السلام ومنزل الصحراوي المتجه لمناطق القصر الغربي بتقابلنا بعض الكثافات، وبترجع ترد معانا الكثافات المتفرقه على منطقه الوراق واعلى مناطق الدائري مناطق بسوس. واللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسه وشبرا الخيمه ويستخدم الطريق الزراعي بتقابلنا بعض الكثافات، هروح نستخدم محور بنها الحر. في نطاق المحافظات الساحليه بتقابلنا بعض الكثافات في نطاق اسكندريه، وخاصه في محور قناه السويس المتجه لمنطقه الشاطبي ومحرم بيك، هروح نستخدم كوبري التعمير ومحور ابو قير منطقه كفر عبده وميدان الوزاره ومحور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كيروسوس وبعض الكثافات. عشان كده هروح نستخدم محور المحموديه الجديد. باقي محافظات الوجه البحري والإبلي وباقي المحافظات الساحليه الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري براديو 90-90، شكرا جزيلا دايما ليك على التقرير الوافي والكافي. شكرا جزيلا يا صديقي.
2: شكرا يا حسام، موفق دايما. شكرا للساده المستمعين الكرام.
0: النشره المروريه برعايه اندرايف.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
6: قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
5: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابته من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: بمؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: مودك مظبوط ورايق متعكن وانت سايق، هات من وقتك دقايق هنقول السكة ازاي.
2: الفنان بيومي فؤاد.
3: أنا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
2: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
4: حبيبي مش محتاج أي مساعدة.
2: النهاردة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ومن الحد للاربع دايما بنتقابل في ساعتين جامدين.

من الساعة 5 لغاية الساعة 7 على الراديو 90 90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، وهطلب منكم بقى حاجة. أنا هتستحملوني شوية صغيرين عشان عندي رسائل كتير قوي متأخر، بقالها بتاع تلت ساعة يعني، في رسائل بتيجي وكنت مش موجود معاكم على الهوا، وهعوضها لكم بقى دلوقتي بميني توريدو بتاع عمرو اللي احنا قلنا عليه ده. هنسمع بقى بتاع 7 8 أغاني كده، كلهم فيهم كلمة راحة ومشتقات كلمة راحة، وكلها أغاني العمر دي هتبسط قوي من التورنيدو اللي جاي. فارس الإسكندراني منور الدنيا كلها، مساء الفل عليك يا غالي. كمان عندي عندي عندي هاجر سعيد منور الدنيا، ربنا يكرمك يا رب، تسلمي لي على ذوقك وعلى كلامك الحلو. وبتقول شوقتنا جدا ليوم الجمعة، لا يوم الجمعة إن شاء الله أعمل لكم حاجة حلوة، حاجة هتبسطوا بيها والله إن شاء الله. ويعني طمنيني كده على والدتك، أخبارها إيه دلوقتي، يا رب تكون بخير إن شاء الله، طمنيني عليها كده دايما. كمان عندي مساء الخير منور الدنيا، بمسي عليك، دي غادة منصور منور الدنيا كلها يا غادة. طب ما فيش حاجة كده يعني، فيش أغنية كده تمسي عليا بيها بتاع فيها كلمة راحة، مشتقات كلمة راحة، برتاح مرتاح، راحتك راحتي، أي حاجة. هند حمدي منورة الدنيا كلها، هند مرسي على الصورة الحلوة، بتقول النهاردة عيد ميلاد سارة أختي، عايزة أعمل لها إهداء وأقول لها كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي، وقبل سنين كتير وتحققي كل اللي بتحلمي بيه، ولو ينفع أغنية عيد ميلادها الليلة لمي مصطفى. أنا هند حمدي هشوفها، حاضر لو موجودة عندنا، ثواني كده، مي مصطفى حاضر، شوفها لو موجودة عندنا حاضر. بس طبعا كل سنة وأختك طيبة، أختك سارة طيبة وبخير، وقبل مليون سنة، ويا رب السنة دي كده تكون إن شاء الله سنة تحقيق الأحلام بإذن الله. يارا غريب بتقول بحبك وبحب أسمع الحلقة بتاعتك والله العظيم، وأحلى ساعتين جامدين دول ولا إيه، ربنا يخليك يا يارا، أشكرك جدا جدا على ذوقك. كمان عندي كنزي منور الدنيا، و يعني مش عارف مسحت الرسالة ليه، طيب ماشي. طيب برنسيس إيمو منور الدنيا، مرسي على الدعوات الحلوة الأول، وبتقولي تسلم على مجهودك الرائع، ربنا يخليك يا رب، المجهود الرائع للناس الرائعة. احمد السكوري منور الدنيا كلها، صديقي العزيز مساء الفل عليك. عندي كمان خلود بتقول بحبك وبرتاح لك لانغام، واغنية عبد الحليم مقطع من مداح القمر، وانا اللي قلبي خلاص ارتاح وبقيت في دنيا من الافراح. ماشي هحاول، اوعدك والله هحاول. والمناسبه بالمناسبه يا خلود، انت هتتبسطي يوم الجمعه، يعني انت هتتبسطي يوم الجمعه، لان يعني انت كنت في طلب كنت طالباه مني قبل كده، من ضمن الحاجات اللي هنعملها في حلقة يوم الجمعة اللي هي الفكرة المختلفة دي. عندي بقى يوسف مجدي، يوسف مجدي برضو راجل زواقة والله زواقة، قال لك ايه بقى، احبك اكرهك للهضبة، بيقول للقرب مرتاح له ولا البعاد اقدر عليه، شوف مرتاح له، دي برضو مش اي حد يطلعها، فاحبك اكرهك حلو، ماشي احبك اكرهك اوكي. وقال لي بقى في كمان اغنيه حلوه بتاعت رامي صبري اللي هو بيقول فيها انا تعبان مش مرتاح زي زمان، الاغنيه الجديده في البومه الجديد. راجل يوسف النهارده ما شاء الله نايم 8 ساعات وزي الفل حقيقي يعني. يلا بينا هنروح دلوقتي للميني تورنيدو بتاع عمرو دياب، تبسطوا بيه جدا جدا، نرجع بعدها على طول نكمل كل الاغاني اللي انتوا بعتوها لمطربين كتير، المهم ان الاغنيه تكون فيها كلمه راحه او مشتقات كلمه راحه. ابعتولي على صفحه الراديو 90 90 على الفيسبوك، او كمان تقدر طبعا تبعتولي على الواتساب 010 400 90 90 4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سامسونج جالاكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ومكملين الفلاشة بتاعتنا الفخرة الأساسية اللي دايما بتكون موجودة كل يوم اتنين على مدار الساعتين الجامدين. مدام أمل من اسكندرية، والله فيك شيء لله، بعمل أدور في الواتساب بقول يعني عايز أدور على بدور عليك ليه بقى، لأن في أغنية هجيبها دلوقتي كابتن ميدو ابنك بيحبها وطلبها مني كذا مرة، يمكن ما كانش بتصادف ان احنا بنعرف نجيبها او الايمود بتاعها مناسب. ونيت عمرو مصطفى برتاح معاك، عشان احنا النهارده بندور على كلمه راحه، دي الفلاشه بتاعتنا النهارده. فقولي بقى الميدو يعني ايه، لو هو مش سامعني مش عارف هو موجود ولا لا، يعني يفتح الراديو عشان هجيب له بقى الاغنيه اللي هو عايزها. طبعا مرسي على كل كلامك الحلو، كل سنه وحضرتك طيبه وبخير. وبتقول لي برتاح معاك طبعا عمرو مصطفى، وروحي مرتاح لك عمرو دياب، وبرتاح لرامي صبري، وقلبي مرتاح لك لأصالة. كل سنة طبعا وحضرتك طيبة وبخير، ومرسي على كلامك الحلو، بتقول أجمل ساعتين دايما يخرجونا من المود والتعب اللي الواحد فيه. ربنا يخليك يا رب ويديك الصحة. أحمد أنور كمان بيقول خصمت النوم شيرين، هل دي أغنية أنت طالبها عشان عايز تسمعها في العموم، ولا فيها كلمة راحة؟ بس بتهيئ لي فيها كلمة راحة. بس انت ليه قافش عليا يا احمد انور؟ لو قلت لي مساء الخير ولا صباح الخير ولا ازيك ولا عامل ايه ولا سلامات ولا طيبون ولا كل سنه وانت طيب، مفيش حاجه خالص كده خالص كده، بتعمل اوردر ماشي يا زيد. تسلم ذوقك يا اخويا، حس على الهضبه في حته بعيده جدا جدا. دي منى يوسف، ربنا يخليك يا منى، يا رب يكون عجبكم. في كمان عندي حنان محمد، ربنا يخليك يا رب منور الدنيا. معلش هنعمل ايه. بتقولي تامر عاشور ارتاحي في حضني، اللي هي خليني في حضنك تقريبا. عمرو دياب براحتك، وطبعا الحلقه هتبقى جامده بيك، وتسلم على المقطوعه الموسيقيه، الحلقه روعه. ومش هقول انا بعت من بدري ولا حاجه، لا هو بصراحه انت بعت من بدري، حق يتقال، حق يتقال، انت بعت من بدري وبدري قوي، انا اللي اتاخرت عليك، حقك عليا. مريم محروج، حلقه امبارح كانت حلوه، مستنيين النهارده حلقه حلوه، دي برده مسج متاخره. بتقول انا كمان ما بحبش التين الشوكي، مع احترامي لكل الاذواق ما اعرفش ايه الحلو اللي فيه، معرفش هو سبحان الله. الناس اللي بتقف على العربيه وتضرب بال15 واحده دي انا مش عارف، بس هو امزجه يعني، لولا اختلاف الاذواق حقيقي. تسلم ايدك على كل الحلقات، تحفه وحلوه اغاني عمرو دياب، وكل سنه وانت طيب، ومناسبه المولد النبوي الشريف كل سنه وانت طيبه وبخير. عندي كمان الاستاذه روبي منوره الدنيا كلها، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده ايه كل اللي انت كاتباه ده؟ بتقول لي قلبي مش قلبي مرتاح. ده مين اللي كاتبها دي؟ ولا مين اللي مغنيها؟ كل شيء اتمنيته لقيته فيكي. طيب حاضر هشوف. هي تقريبا جنات. وفي اغنيه اسهلها لك ليلى غفران، بتقول ما بقتش مرتاحه معاك ولا مرتاحه لك. اغنيه اسهلها لك دي. اكتر اغنيه بيحبها احمد يونس، يونس بيحب الاغنيه دي حب، اطلبوها منه الصبح يا جماعه هيجيبها لكم، والله بيحبها قوي يعني، هو عارف ليها ذكرى معانا احنا الاثنين. المهم منور الدنيا كلها روبي. وفي اغنيه الادم كمان، هجيبها حاضر والله حاضر، عينيا الاثنين. كمان كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وريح قلبي معاك لشيرين، ده رمين رقم اخره 52. منور الدنيا كلها، ومنور الدنيا كلها 52. في كمان جهان وروز منور الدنيا، اهلا وسهلا يا جهان ويا روز. اتاخرت، بتقول اتاخرت. واغنيه لطيفه يا غدار، لما بتقول في الكوبليه تفرحني يا تريحني يا تمام كده، هي قالت كده ماشي اوكي. علاء عبد الخالق، سامحي يا اغلى الناس، سامحي انا دوبت خلاص. هي الاغنيه دي حلوه برضه، استني اما نكتب. طب بقول لكم ايه، هو طبعا كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليك يا رب. هنعمل جزء تاني ولا قضيت كده النهارده ورضا وبارك الله فيما رزق، لسه في اغاني تانية برضه. استاذ حازم عبد العزيز من اسكندريه بيقول ما تفكروش يا بنات ان الجواز راحه، وميرسي طبعا على كلامك الحلو ودعواتك الحلوه. وبيقول تسلم ايدك على حته المزيكا، وفي كمان محرم فؤاد والنبي الانكيد العزال. ماشي. كمان بسرعة جدا حسام من اسكندرية منور الدنيا كلها، كل سنة وانت طيب وبخير، بمناسبة المولد النبوي وياريت نسمع محدش مرتاح لحسين الجسمي. والله انا قلقان حد يعني يطلب مني الاغنية دي من اول الحلقة، اصلها دراما قوي، دراما من النوع اللي هو الجامد يعني، عارف ازاي؟ يعني الاغنية اسمها محدش مرتاح ومحدش قادر برضو ان هو يسمعها، فاهم ازاي؟ اصلها اغنية قوية عاملة زي اغنية كده بتاعت شيرين، عارف اغنية كده؟ كده يا قلبي حتى مني، عرفت؟ بيبقى صعب قوي الاغنيه دي، محدش قادر والله. المهم تعالوا بقى نروح لميكس كده رومانسي حبتين، كل الاغاني الرومانسيه لحد ما جمعتها اللي فيها كلمه راحه او برتاح او مرتاح او راحتي او راحتك، وهيكونوا كلهم موجودين في ميكس واحد. يلا نسمع الميكس ده، برضو في كذا اغنيه وكذا مطرب، ونرجع بعدها على طول مكملين. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-490-904، انتوا بتسمعوا الفلاشه يبقى انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين على الراديو 90 90.

الفلاشة وساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام. ولكن يعني مش عارف ليه رجعنا عشان نختم يعني الحلقه، ما اعرفش النهارده عدت بسرعه زياده عن اللزوم. ساسا شميس بشكرك جدا والله من اول الحلقه، حقك عليا يعني، مع انك لا زعلتي ولا اتضايقتي ولا حاجه، بس كان بالي بقى اغاني كتير لمصطفى قمر راح وغاب عليا. لا كده مرتاح بسلم عليك، فين حبيبي، وتعليق تقريبا على كل اغنيه، وبتقول لي الموسيقى اللي كانت بعد النشره حلوه والعزف رائع، غالبا حضرت ليه حفله في القلعه قبل كده ومنوره الدنيا كلها. وحاضر، بس مش عارف هنعمل جزء تاني ولا ايه، يعني عايزين نبقى نعمل فوت على القصه دي. محمد عبد المقصود منور الدنيا كلها، مساء الفل. في كمان عندي حسام عمران، معلش هقول شويه رسائل بسرعه كده. بيقول عايز ابعت اهداء خاص لرغد عمران لالتحقها بكليه اعلام عين شمس، وتكون احدث واصغر اعلاميه في مصر ان شاء الله، وخلي بالك بقى عشان هتلاقي منافسه جديده. كل سنه وانت طيب وبخير، بمناسبه المولد النبوي الشريف. لا منافسه ايه، منافسه دي لما يكون في مستوى من التقارب، لكن لا دي هتقعدني في البيت. رغد عمران دي بنت حسام عمران، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الف مبروك، وان شاء الله كده تشوفها احسن اعلاميه في الدنيا يا رب. الحكم دار كمان منور الدنيا حبيبي، كل سنه وانت طيب وبخير. عندي كمان هاجر سعيد، تقول الاغاني جامده حس و منوره الدنيا كلها. بتعيطي ليه؟ بعت لي صوره حد بقى ليه بتعيط؟ قولي لي، انا مش عارف في حاجه حصلت. كابتن ميدو حبيبه والكباتن، يا رب تكون سمعت الاغنيه كده مبسوط بيها. مدام امل كمان من اسكندريه بشكرك جدا جدا، بتقول ليه البرنامج مش 3 ساعات؟ يوم الجمعه بقى، يوم الجمعه نقعد مع بعض 3 ساعات بس انتوا سهروا معايا. روبي كمان بتقول لي انت يا اقرب صاحب ليا خالد عجاج. بصي انا عارف ان انت تحب الدراما زي عينك، يعني انت عاشقه للمناديل، انا مقدر الفكره، بس عشان الاولاد تعبانين والدنيا حر، يعني فاهمه ازاي؟ صحتهم محدش هيستحمل الاغاني دي والله. انا في كان في يعني مثلا اغنيه رامي صبري اللي قالها يوسف مجدي اللي هي بتاعت لو تعرف، اللي هو انا تعبان مش مرتاح، زي انا كان نفسي العبها جدا بس كوبري اكتوبر صعب. مساء الخير على كل عشاق الراديو 90 90. ابو رفايده من اسماعيليه بيقول ما كنتش بسمع الراديو بس ام رفايده خلتني مدمن راديو، بمسي عليك وعلى كل المستمعين. تحياتي ليك ولام رفايده ولرفايده شخصيا، منورين الدنيا كلها دايما. بلال شعبان حبيبي مساء الفل عليك. في كمان انت بتعيطي عشان الحلقه خلصت هاجر، ربنا يخليك يا رب. حنان محمد كالعاده الحلقه تخلص بسرعه، ويا ريت نعمل جزء تاني، هو ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يخليكي. كمان عبير شميس بتقول لا بلاش جزء تاني، دايما عبير بتقول بلاش جزء تاني، مش عارف ليه، تحبش تاكل الاكل بايت ابدا ابدا، مع ان كان في اغاني كتير ما حيناش نجيبها والله، بس يلا هنعمل ايه. طيب عندي رسالتين بسرعه جدا جدا من لارا. لارا حبيبتي
3: ازيك يا حبيب قلبي، انا اللي بحبك قوي قوي، قلبي رور عيني، انت حبيب قلبي رور عيني.
2: نبي احبك ايه اكتر من كده، احبك ايه، محتاج اقعد اقول كلام كتير بس الوقت، اعمل ايه يا حبيبه قلبي، يا ناس بحبك قوي قوي قوي. منال برغش منوره الدنيا، يوسف مجدي وفاء، ربنا يخليكي وفاء على كل تعليقاتك الحلوه طول الحلقه، وميرسي دايما على تشجيعك الحلو وكلامك الذوق. في كمان احرجتيني جدا، بس ايه الواحد يمكن المود بتاعه مش حلو بسبب ان انا سبت شغلي بدور على شغل تاني. ده حسام من اسماعيليه اللي هو كان عايز اغنيه محدش مرتاح لحسين الجسمي. يا حبيبي ربنا يرزقك ان شاء الله، وباذن الله يعني تفتح عينك كده، تغمض عينك وتفتح عينك تلاقي اجمل واحلى شغل، والعوض كله ان شاء الله جاي لك باذن الله. كنزي كمان بشكرك جدا جدا، ومعلش انا لسه فيه والله العظيم رسائل كتير، بس خلاص الوقت لازم اختم فورا. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل الوقت بساعتين حلقه جديده من الساعتين الجامدين، كنت معاكم حسام عصام، ونختم بقى بهيثم شاكر ورحت وياك زي ما انا دايما كده رحت وياكم. بكره ان شاء الله عندنا فقرات كتير، ومره ثانيه بفكركم ان احنا يوم الجمعه عندنا حلقه قويه جدا جدا جدا لازم تجهزوا لها. ان شاء الله نتقابل بكره وحلقه جديده من الساعتين اللي هم دايما بيكونوا ساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحالة وقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق استجابة لمناشدات الأولياء الأمور، كما وجه الرئيس السيسي بفحص جميع الوقع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع حدوث وقع أخرى. الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام أصدرت مجموعة من القرارات والتدابير بشأن وقعات استغلال أحد المدارس الدولية، بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكية، وعقد التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية. قررت الهيئة تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكية ومنعها من إبرام عقود جديدة لمدة شهر، وكذلك اتخاذ تدابير صارمة ضد عدد من العاملين الرئيسيين بها، بالإضافة إلى وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قبل الهيئة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي أن هناك تنسيقا كاملا بين الحكومة والبنك المركزي في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. رياضيا، لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة تعقد جلسة تقييمية موسعة لمناقشة ومراجعة الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. بالراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: مستمرين في الجزء الثاني من رايح ولا جاي، والنجم اللي قلنا ايه محدش قدنا
2: بيوم فؤاد عندنا
1: بس كده مكملين ومنورنا، وشكرا على الفرصة الحلوة دي. والكلام مع حضرتك في منتهى الجمال، وقصص وحكاوي تتأرخ بجد. استاذ بيومي، احنا امبارح قفلنا الكلام وكنا جايبين سيره الحاج احمد السبكي، تمام؟ وما جبناش سيره الحاج احمد السبكي في حلقه امبارح بتاعت يوم الاحد. النهارده بقى نتخيل كده، وفي كانوا بيناقشوا القانون بتاع حق الاداء العلني،
2: تفعيل
1: حق الاداء العلني. تفتكر كده الحاج احمد السبكي، احنا لسه هنتكلم فيه بالتفاصيل، بس الحاج احمد السبكي اتعامل ازاي تفتكر مع القصه دي؟
2: احنا شفنا اصلا كمان رد فعل على الموضوع ده.
3: ان كنت انا بصحي اولادي واقول لهم ام وابوك رايح برنامج والكلام ده، فاحمد السبكي المفروض يصحي عياله في كل ما يقوم يفطر
1: يلموا يلحقوا على طول
3: الكلام ده. ومحدش مننا بيزعل منه، لاننا بنحبه جدا وبنحترمه جدا وبنقدره جدا. احمد السبكي لم يكن اكبر منتج في مصر، فهو من كبار منتجين مصر، وده راجل بصراحه وقف كتير جنب الصناعه بصراحه
2: في وقت جداً. كانش فيه انتاج خالص، كان هو الوحيد اللي
3: بينتج، والوحيد كان بينتج. وافلامه في احيان كتير قوي نزلت ايام الثوره وايام ما كانش فيه، وعمره ما ما ما ما, ما استنى لما كان فيه المواعيد بتاعت السينما اخرها الساعه 9 بالليل، كان بينزل افلامه وحاجات كتير يعني. عمرنا ما زعلنا منه، وهو
1: بينكشك ازاي يا استاذ بيومي؟
3: موتنا من الضحك. هو احمد السبكي معروف عنه دايما بانه انت حبيبه طول ما انت ما بتطلبش
1: فلوس.
3: مره دخلت عليه قلت له انا عاوز 40,000 جنيه، قال لي بتوع ايه؟ قلت له مش بتوع حاجه، بتوع اي حاجه يا اخي، يا اخي ده انا ابوني عندك. وقال لي بكره، هو دايما يقول بكره وبينفذ.
1: اوكي، لكن بكره بيجي، لكن
3: بينفذ. الحمد لله. فقلت له انا عاوزهم دلوقتي، معايا 30,000 باين وعاوز 40 عليهم، عاوز اروح اقبض. قال لي والله ما معايا بكره. خلاص، قلت له افتح الخزنه. قال لي تعالى نفتح الخزنه. فتحنا الخزنه، لقيت الخزنه خاويه فيها شويه ورق، بس في درج رفيع قوي ما ينفعش تعدي منه ورقه. ففتحت الدرج ده لقيته، هو يبان انه السكنس بتاعه رفيع كده لكن من جوه غويط
2: عميق.
3: فلقيت باكو متينات جديده 20,000 جنيه. قلت له ايه ده؟ قال لي ايه ده؟ اقسم بالله ما اعرف ارم حاجه. قلت له صادق يا حبيبي، صادق.
1: ناولني
3: خدته. قلت له الشنطه السودا دي؟ قال لي لا، دي دور فيها براحتك. بدب بايدي فيها، لقيت باكوميات 10,000 جنيه جديده. قال لي اقسم بالله على الطلاق من بيتي، ما اعرف انت ايه ياض، انت ايه؟ قلت له لا انا معروف عني الموضوع ده والله،
2: انا عادي بلم الفلوس.
3: قلت له والله بخش البيت تبقى الميه قطع، افتح الحنفيه الميه تنزل.
1: ما شاء الله.
3: والله فمعروف عني الكلام ده يعني، مرزق.
2: تعال لنا البيت يا استاذ بيومي.
3: فقال لي، قال لي والله العظيم ما اعرف عنهم حاجه، هو من كتر الموضوع ادهم لي كده يعني، ما خصمهمش من حاجه، اداني ال20 وال10 خدتهم كده للحاجات. وراجل كريم جدا جدا فوق الوصف خلاص. بس هو عنده مشكلة انه شايف ان مفيش حد يستاهل ياخد فلوس في مصر الا محمود الخطيب.
1: هو كروي
2: من حبه للنادي الاهلي وحبه لمحمود الخطيب،
1: كروي درجة اولى طبعا.
3: يعني كل ما حد مننا يتكلم يطول لسانه من وجهة نظره انه بيطول لسانه ويطلب اجره اللي معرفش منه، يقول له ليه انت فاكر نفسك الخطيب؟ دي الكلمة. لانه هو شايف، لان احمد السبكي احيان كتير قوي بيتفرض عليه ناس. يعني مثلا بيعمل فيلم لسي لاي ياسمين عبد العزيز، فياسمين تقول له انا عايزه وائل حسين مثلا، ويكون هو عاوز سامح عبد العزيز الله يرحمه مثلا، فيقول لها ده ما حصلش، انا بقول امثله. فيقول لها ليه ما انا اجي سامح؟ لا. فيبقى جايب وائل على بضض، لان النجم طلب منه ده خلاص. يجيب مثلا الاستاذ محمد سعد، الاستاذ محمد سعد يقول له عايز بيوم فؤاد، فيقول له ما نجيب ثروت مثلا خلاص، فيقول له انا عايز بيوم. هو مش عارف يهدي الحياة بيوم، فيبقى قاعد مش طايقني من الأول. فأي راجل بيروح له بيقول له أنت فاكر نفسك محمود الخطيب، أي ست بتروح له يقول لها أنت فاكرك نفسك ليلى علوي، لغاية ما راحت له ليلى علوي وبتعمل معاه فيلم
1: قدر بقى يتكلم على ليلى علوي.
3: أقول لك لفها وبتطلب الطلب اللي بتطلبه في كل حتة يعني. قال لها أنت فاكرة نفسك ليلى علوي، وكان بيتكلم جد. قالت له أنا ليلى علوي حضرتك. قال لها آه صح. والله العظيم ده حصل.
2: مرة
3: صاحبنا كده، أول ما تصاحبنا كده ويعني خدنا على بعض يعني، كنت بعمل معاه فيلم اسمه جوازة ميري. فكنا بنصور في نادي الصيد اللي في أكتوبر، فهو كان واقف مع وائل حسين، كان فيلم إخراج الأستاذ وائل حسين. فقلت له أنت عايز كرفان
1: للحاج أحمد؟
3: الحاج أحمد.
1: آه.
3: فبص ورا كده اتكلمنا أنا لا. قلت له آه بكلمك أنت، هات لي كرفان. قال لي كرفان وانت في حد عارفك؟ انا كنت لسه في بداياتي بس الدكتور ربيع وكلام ده. قلت له لا انا كل الناس عارفاني. قال لي طب تعالى. ففي ولد لابس بنطلون اسود وقميص ابيض، ما اعرفش ده شغال في الكافيتيريا بتاعت نادي الصيد ولا معانا من الكرو، ما اعرفش يعني. قال له خد يا حبيبي. قال له تعرف مين ده؟ قال له اه الدكتور ربيع. قال له اسمه؟ قال له الاستاذ بيوم فؤاد. قال له غوري العذاب اللي جابه هنجيب كرفان. والله العظيم قالوا غورة هنجيب كرفان
1: وجاب الكرفان في الاخر. حاجة
2: تعاملك بهذه الطبيعية مع كل الناس ده
3: عيلته هتتجنن من علاقة طبعت.
1: ما شاء الله.
3: والله بيحبني جدا وانا بحبه جدا جدا، وهو راجل جميل. خلاص كلنا ماشيين بعيوب يعني.
2: طيب خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا مع الأستاذ بيومي فؤاد. خليكم معانا في رايح ولا جاي.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: رايح ولا جاي؟
0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
2: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90 وفي ضيافتنا النجم الأستاذ بيومي فؤاد. طيب بعد طبعا الفترة الأخيرة يعني والجدل اللي أثير حوالين موضوع تفعيل حق الأداء العلني، وحضرتك طبعا كتبت وكنت ومازلت يعني طبعا موافق على الموضوع ده ومتضامن جدا مع تفعيل القانون ده، شايف انه تأخر أصلا انه يتم تفعيله؟
3: تأخر جدا بس يعني النجم كبير ياسر جلال والأستاذ أيمن سلامة والأستاذ ماضي توفيق الدقن عاملين ملحمة، لأن الدكتور يحيى الفخراني فتح الموضوع ده هوت لما برضو كان عضو مجلس الشيوخ، والموضوع للأسف شديد أصله فيه حاجات كتير. انا في مرة من المرات قلت يا جماعة انتوا قاعدين مع الشخص الغلط، انتوا قاعدين معنا احنا المستفيدين، انتوا لازم تقعدوا مع الشخص مع اللي هو المنتجين او المنصات اللي هم شايفين انهم متضررين، هم شايفين هم غلط، هم شايفين انهم متضررين.
2: وضح يا استاذنا للناس يعني ليه المنتجين هجموا هذا القانون وكل الفنانين كانوا بيدعموا ده، ليه ده حصل؟
3: اللي بينتج المسلسل بيبيعه للمنصات، المنصة اللي هتدفع حق الأداء العلني أيا كان هو عامل إزاي، المنتج بيقول مش هتشتري منتي خلاص، الأجور عالية والمسلسل بيتباع برقم ولا الكلام دوت، فكمان أنا أروح جابرهم بأنهم يدفعوا في كل ما المسلسل يتذاع ولا الفيلم يتذاع ولا الكلام ده بحق أداء علني اللي هي من المنصة بقى اللي بتاع، هم مش هيشتروا مني. فانتوا دلوقتي فاتحين عليه ده جابها كذا كذا كذا كذا، فعشان كده لازم نقعد، لان الرقم قليل قوي. ده اللي اعرفه ان من الحلقه 1 يورو الحلقه لما تتذاع على 1 يورو
2: ده يتقسم بقى على كل فريق العمل،
3: المؤلف بياخد نص اليورو،
2: نص،
3: والمخرج ياخد ربع اليورو، وربع اليورو يتقسم على كل خلق اللي في المسلسل عن الحلقه خلاص. ومع ذلك انا ما اعرفش هل النظام ده في المنطقه العربيه فقط موضوع الواحد يورو ده، لان مثلا بيقال ان ابطال مسلسل فريندز عايشين بملايين الدولارات
2: صحيح
3: سنويا بتدخل لهم من عرض المسلسل لكذا،

0: لها فلوس عندها والبلد تستفاد، البلد تستفاد، فنانين هيستفادوا، القائمين على العمل استفاد، كل الكلام استفاد. لازم بس يحصل
1: إعادة هيكلة
0: عشان المنصة تعرف هتدفع قد ايه لإعادة العرض. خلاص المنتج هيعرف الضرر اللي واقع عليه قد ايه، الممثل يعرف الاستفادة اللي معرفش ايه. لازم يحصل ده. والحقيقة الأستاذ ياسر والأستاذ أيمن سلامة والأستاذ ماضي والدكتور أشرف زكي عندهم من الحجج زي ما يتقال يعني اللي يردوا على كل سؤال.
2: ايوه صدرهم رحب جدا وبيتكلموا مع ده وبيتكلموا ده واجتماعات طول الوقت مع
0: ويردوا على كل حاجات. احنا نفسنا قصير، احنا الموضوع ببساطه، وما ينفعش حد مننا يغدر بقى، ما ينفعش حد مننا يقول انا ماليش دعوه بالموضوع ده، خلاص انا اروح امضي وانا لا عايز ولا الكلام ده ولا معرفش مين وانا بتكلم عن نفسي بس. لا ما ينفعش. خلاص دلوقتي في عقد اسمه العقد النموذجي، النقابه هتنزله لجميع الفنانين، ما ينفعش تمضي غيره. خلاص ده هيقع بضرر على بيومي فؤاد، الضر ده هيقع بضرر على سين من اي الضر،
2: ما دام كلنا حاجه واحده وكلنا
0: خلاص ده هيخلينا يا جماعه بدل ما اعمل 12 عمل في السنه اعمل 3، اعمل 3.
2: دي الاشاعات اللي بتتقال ان انت ممكن،
0: لا ده بفترض لك
2: بفترض يعني اللي ممكن اضرار.
0: لا يا بيوم انت بتقول ايه؟ لا مين اللي قال لك ال 12 هينزلوا 3؟ ال 12 يفضلوا 12، اللي يفضلوا ممكن يبقوا 15، وممكن تعمل ده وممكن تعمل ده. فمش هي احنا دلوقتي بنعمل اللي خلينا ايه، ما عادش يزوغ خلاص، وما حدش معرفش كذا، ما عادش ينفع يمضي عقد غير العقد دوت، مش هيمشي.
2: والمصلحه العامه هي الاهم،
0: والمصلحه العامه هي الاهم. صحيح. طب لو الاستفاده من الموضوع ان وانا شغال في اكسترز، في انا اسف كومبارس، في ادوار ثانويه، في حاجات كده، دول هيستفادوا لان هم اجرهم كله قد ايه، هيستفادوا من اعاده العرض في كذا. لو طلع القانون ده بيتطبق بس للناس دي فاحنا مرحبين. لو انا ربنا رزقني ان بعد ما مت سايب لعيالي اللي يعيشوهم تاني، لا. لو انا ربنا رزقني اللهم لك الحمد بان انا قادر اسيب لولادي كذا، طيب انا مش سايب لولادي اي حاجه وربنا كرمني وانا حي عرفت اربي عيالي كويس واعلمهم كويس يعتمدوا على نفسهم ومش سايب لهم 7 جنيه غيري، لا. وتعب واشتغل وكل الكلام ده، الله، ما هو الموظف له معاش، ما تيجي نعتبره معاش للراجل اللي اشتغل في الشغلانه. الناس ما تيجي تشوف بس الادوار السنويه دول بيجي يتعبوا ازاي، الادوار السنويه والمجاميع
1: والاستانت وغيرهم.
0: التصوير اللي انا بصوره امبارح، كنا بتصور في قصر عابدين من 7 الصبح، الكاميرا دايره من 7:30 الصبح لغايه 7:30 لغايه انا ما مشيت، لان باسم كان قاعد عنده ليل وامام كان قاعد عنده ليل وياسمين قاعده عندها ليل، انا كنت نهار فقط. انا جات لي ضربه شمس وانا واقف. طب انا كراجل كبير بقى، لا نجم ولا اي حاجه في الدنيا، في حد معايا مساعد فجايب لي شمسيه، في حد تاني جايب لي فوطه فيها تلج، في حد جاب لي كرسي ومعرفش مين، الراجل التاني ده مين هيسال فيه؟
1: صح،
2: بيتعذب في المهنه اللي بيحبها وبيشتغل بيها
0: وبياخد كام دلوقتي؟
2: صحيح،
0: لما يكون هو مسؤول ويطلبوا منه بدلة وكرافتة ومعرفش مين ومواصلات يجي بيها او عربية بتجيبه، ياخد كام لكذا؟ ليه الراجل ده بعد عمر طويل لما يتوفى ولا الكلام ده وعنده عياله ولا الكلام ده يستفاد من الموضوع؟ فوالله لو اللي احنا بنعمله ده بس الفايدة راجعة للناس دي فاحنا وراها، حتى لو ده هيضرنا على المستوى بتاع، هيضرنا المستوى اللي ايه، انا كنت بعمل في السنة 5 اعمال دلوقتي بقيت اعمل 3، اعمل 3 عام وخلي الناس تستفاد.
1: فكر محترم وهدف سامي جدا جدا جدا، نتمنى تفعيله بهذه الروح باذن الله من فنانين مصر.
2: كل ده بتكلم عن ده بس
1: المصلحة العامة،
0: انا بتكلم عن ده بس
1: الفئة دي تحديدا،
0: ده في ممثلين حضراتكم عارفينهم
2: صحيح
0: وغير قادرين، ممثلين حضراتكم عارفينهم يعني ممثلين زمايلنا، وبتحصل ظروف، بيحصل مرض، بيحصل تعب، بيحصل كذا، بيحصل تعب. يعني احنا الضرايب عندنا لو اي نجم ممثل الكلام ده راح اتعالج، راح دخل عياله مدارس معرفش مين، كل الكلام ده بتاخدش في مصاريفنا. كل هذه الأشياء ما بتتاخدش في مصاريف.

0: من بطلك ان انت لو نجم انت نجم سوبر ستار عندنا مستشفيات حكومه تقدر تخشها خلاص. وانا اللي كوني نجم مش عارف مش هقدر اخش المستشفى الحكومي فاخش مستشفى خاص. اي حد بيتعب ولا الكلام ده مش عارف مين ادويتك عملياتك الجراحيه مدارس عيالك معرفش كذا كذا كذا كذا. لما جه ياسر يدافع عن نفسه ان احنا مين بياخد 50 مليون واتكلم على انه بياخد 10 وبيصرف منهم بتاخد منهم 4 ضرائب من بتاع فهيبقى له 6 عنده مدارس عياله وعياله بتدرس بره وعنده معرفش مين. طب كم اتهامات وكم اهانات وكم تريقه وكم معرفش مين. قضى الله فوق الفقير حقيقي انا عارف. وفي في حاجات مستفزه بتحصل خلاص. انا مش هعتب على ياسر انه قال الرقم بتاعه ولا الكلام ده ولا معرفش مين. بس في النهايه هو راجل بيدافع عن نفسه لان الناس ممكن يجي في دماغها ان ال 40 مليون ده اي مصري بيخش بياخد 40 مليون. مين المين اصلا؟ ما هو لما لما لما الاستاذ جمال عدل قال الممثل بياخد 50 مليون وجاي دلوقتي طالبنا وكذا طلع ياسر قال له شاور لي مين بياخد 50 مليون. هو بيتكلمش على نفسه راجل ما بيعملش سينما
1: بيتكلم على الاجور.
0: قول لي مين بياخد 50 مليون في السينما عشان الحاجات اللي بيتقال. ما في مره من المرات حتى كان كاتب ان النجم الكبير عادل امام بياخد 60 مليون فقال لك طب ده بيعمل مسلسل واحد بيومي بيعمل 7 مسلسلات في 60 مليون المصحف حسبوها كده.
2: تروح تنتج في هوليوود بقى يا استاذ بايون.
0: لا ده انا سدد ديون بلدي.
1: ايوه بالظبط خلاص الملايين دي كلها
0: والله لما 7 مسلسلات في 60 مليون
1: خلاص بس يعني خلاص اخرنا كده
2: الكلام ببلاش لكن المعلومه بفلوس كتير جدا جدا ويا ريت حد بيدور عليها.
1: صحيح
2: دي المشكله الرئيسيه بتاعتنا ومشكله من مشكلات
0: السوشيال ميديا. وارجع واقول احنا في نعمه
2: ونعمه
0: بنفتكر بس ان ان احنا عشان ومش دفاع والله العظيم ثلاثه مش انا الكيوت اللي معرفش مين وبابارو والزمايله والكلام ده. احنا في نعمه كبيره جدا لان انا قلتها كتير قوي. نعمه كبيره جدا انك تشتغل الشغلانه اللي بتحبها لا وايه وتبقى مصدر دخلك.
1: صحيح صح.
0: زمان قوي كنت مش بحسد عشان دي كلمه وحشه
2: ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله
0: من الممثل ولعيب الكوره. احنا بنلعب كوره في الشارع وخايفين نروح ناخد علقه
1: لكن ده بيلعب
0: بقى كوره وبتتشهر وتبقى مصدر دخلك ودخل كويس وكل الكلام ده دي نعمه ربنا سبحانه وتعالى. الممثل احنا بنمثل انا اقسم بالله اول اجر خدته عن 15 ليلة عرض وسنتين بروفات كان 750 جنيه سنة 97. انا ما كنتش مصدق نفسي قلت انا كمان هاخد فلوس.
1: نعمة كبيرة صحيح.
2: 750 جنيه في 2000 في 1997
1: 97 ده كان على اساس خالد الصاوي.
0: دول ايه ده الحلاوة دي؟
1: لا انا بنذكر بقى جامد
0: تأليف لأستاذ خالد الصاوي.
1: تأليف طبعا.
0: خالد الصاوي ده مؤلف عظيم
1: طبعا طبعا
0: ومثقف عظيم
2: كل التحية ليه طبعا
0: بجد.
2: لا ارجع تاني 750 جنيه بس كانوا يقعدوا كم يوم دول؟
0: 750 جنيه عيشوني شهر.
1: الله ملك
2: في 97
0: كان مرتبي 250 جنيه في الشهر.
2: عمالين يقولون ذكاء اصطناعي وتطور تكنولوجي وابتكارات وحاجات ما يرجعونا بقالة الزمن نشوف.
0: الله العظيم 750 جنيه لا وايه
2: في الفلوس بس مش عايزين اكتر
0: وايه انا ومراتي وعيالي بنتعشى بره.
1: حلو
0: عشوني شهر يعني مكنتش مصدق الرقم.
1: طيب خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا مع الأستاذ بيومي فؤاد. خليكم معانا في رايح ولا جاي.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: لجنة الحكام الرئيسية لاتحاد الكرة تستعد لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وتقييم الحالات التحكيمية بالجولة الأولى للدوري. شوقي غريب المدير الفني لاتحاد كرة القدم يعقد اجتماعا موسعا مع وائل رياض المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب لبحث خطة الإعداد لأمم إفريقيا. المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي يطلب تجهيز أشرف داري مدافع الفريق من أجل الاستعانة به في مباريات الفريق المقبلة. التونسي أحمد الجفالي يخضع للكشف الطبي اليوم تمهيدا للانتظام في تدريبات الزمالك. مانشستر سيتي يدرس ضم الفرنسي فرانكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية. سارة عمرو تضمن مدية جديدة لمصر في منافسات سلاح الشيش بدورة ألعاب البحر المتوسط. وأخيرا منتخب مصر الثاني لكرة اليد واصل استعداده لمواجهة منتخب كوزوفو غدا في ثاني مواجهته بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا بإيطاليا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير فرحة، بركة وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وفي ضيافتنا النجم الأستاذ بيومي فؤاد شمس الزناتي. بأننا يعني الفيلم كان أثير جدل عليه كتير قوي، ومحمد إمام بيعود بتجربة مختلفة، وهي إعادة إنتاج لفيلم شمس الزناتي القديم اللي كان بطولة النجم طبعا عادل إمام. ويمكن ساعات جدل بيثير لو احنا ما عندناش افكار، احنا لازم نعيد الافلام كل شويه القديمه، طب وطب وطب، يعني في العالم فهوليود بيعيدوا افلام كتير جدا مرارا وتكرارا، يمكن بيبقى في مثلا كذا نسخه على مدار ازمنه مختلفه. بتشوف ده ازاي؟ طلعت بتشارك في الفيلم، بس الناس تبقى عارفه مشاركتك في الفيلم، لسه كنت بتصور اول يوم امبارح.
2: هو انا ظهور خاص 3 أو 4 أيام تصوير بعمل مصطفى باشا النحاس رئيس وزراء مصر في فترة من فترات، يعني هو رئيس حزب الوفد. زي ما حضرتك بتقولي كده، بس هي الأحداث مختلفة تماما، والتيمة أو الدراما مختلفة عن هم واخدين الجروب بتاع شمس الزناتي، وأعتقد يعني أصلا الفيلم كله ما جاليش الحقيقة. التيمة الأساسية في الدراما بتاعت الفيلم متاخدة، بس الأحداث هنا مختلفة، عشان مع أنه هو نفس العصر قديم وكل حاجة،
3: بدليل بس هنا شخصية الحاجة بتقوم بيها مش موجودة في الفيلم الأساسي،
2: مش موجودة في الفيلم، وشخصيات تانية كتير، وباسم الصبرة بيعمل شخصية برضو ما كانش موجودة في الفيلم الأساسي. الموضوع هنا مفروض أكتر أعتقد في مع محمد، مفروض أكتر، والدراما مختلفة تماما عن الفيلم.
3: من شمس الزناتي لابن مين فيهم؟ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، 5 أفلام: بيومي فؤاد وليلى علوي. ليلى علوي وبيومي فؤاد.
2: أيوه.
3: حلو كده.
2: أيوه.
3: في ناس اتكلموا على ان السنة دي كان اخر اعمال ممكن تجمع بيومي فؤاد بليلى علوي خلال الفترة اللي جاية على الاقل. يعني الكاريزما، الحالة، الاختيار، الاستمرارية، ما شاء الله. ان يعني ليلى علوي افتكر ان هي رجعت للسينما بشكل مكثف من خلال اعمالها مع حضرتك.
2: نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ان انا ابقى سبب او مشارك في رجوع نجمة كبيرة زي الأستاذة ليلى، وعملت افلام لوحدها زي
3: مقسوم
2: والشنب
3: طبعا،
2: وفي حاجات كتيرة جدا. هي نجمة كبيرة جدا الحقيقة الأستاذة، ونجمة في جميع تصرفاتها، قد إيه ست لطيفة جدا جدا في العمل، يعني في اللوكيشن. أنا بس مختلف في المستريحة، أنا مش أساسي معها في الفيلم. أنا رحت على الفيلم يعني في المستريحة، فماما حامل وشوجر دادي وجوازة توكسيك وابن مين فيهم، دول اللي يعتبروا الأفلام اللي بتاعتي أنا والأستاذة ليلى. زي ما حضرتكم قلتوا، في كيمياء عظيمة، وأي حد هيشتغل مع ليلى هيبقى في كيمياء، لأنها بتسيب نفسها تماما للعمل رغم اجتهادها للشخصية ومذاكرتها للشخصية كويسة. كنا حريصين من تاني فيلم، رغم أن ده يمكن كان بنراهن شوية على مسألة الإيرادات وحاجات كتير قوي، لأن ماما حامل وخصوصا في الخليج حبوا قوي الاتنين الجراندات دول، اللي ما زالوا في قصة حب ما بينهم مستمرة. وفي مصر انبسطوا الموضوع ده، زي كده لما نجح وقفة رجالة في انه 4 جراندات يخرجوا ويعملوا الشقاوة ويعملوا مقالب في بعض، فده عجب الناس جدا جدا جدا. تمام، برضو نفس الموضوع هنا في ماما حامل، كانت قصة الحب. كنا حريصين جدا ان احنا ما نكررش نفسنا حتى في الجزء التاني، ان يبقى الموضوع بقى مختلف خلاص، ومش لازم نروح للإكستريم ان يبقى فيه بقى كره ما بيننا، لا يعني مازال في قصة الحب وكلام ده، بس حصل مشاكل وحصل خلاف وكلام ده، واكتشفت قيانتي خلاص، ولانها ست عاقله جدا وبتاع كملت معانا في شوجر دادي للموضوع. جوازه توكسيك بقت الموضوع مش انا وهي، احنا الابطال صحيح، بس الجوازه بقى عاوزين نبوظ الجوازه بتاعت ابننا خلاص في البتاع، ففي كل مره بيبقى كذا. ابن مين فيهم الموضوع لاول مره ما بقاش احنا متجوزين، لا الموضوع هي محامية وأنا راجل بيسموها ايه، راجل ما عنديش أي مبادئ ولا الكلام ده، بتجوز عرف كتير وبطلق والكلام ده مش عارف ايه، فهي محامية لعمتي وأنا فلست خلاص، فهي جاية تقول لي إن في ورث عمتك سايباه، بس في شرط إنك تدور على ابنك. ابني يا لهوي، أنا ما عنديش أبناء. لا ده أنت عندك
3: أحمد عصام السيد طبعا.
1: ما كانش ابنه.
2: لا أحمد عصام السيد كان هي
3: ابن ابن أنا دخلت الشخصيات في بعض. يا بتحصل يا أستاذ بيومي.
2: ولا يهمك. فبدور بقى على ابني وبيطلع ما فيش ليه ابن ولا حاجة، ده كان مقلب هم عاملينه في الآخر يعني. هلا فاخر مع ليلى، وهلا ما ماتتش اصلا اللي هي عمتي دي عايشه والكلام ده.
1: طب بتشوف بقى ازاي يعني؟ طبعا الناس كلها لما في موسم الايرادات بقى وكده، ففي افلام طبعا زي الاوديسي وافلام كتير في شباك الايرادات، انت حركت ابني مين فيهم كان في السعوديه المركز الثاني بعد ذا اوديسي كريستوفر نولان، تاني فيلم على طول في الايرادات ما شاء الله، كان ابني مين فيهم؟ ليلى علوي وبيوم فؤاد.
2: نعمه، في حاجات كده مش محسوبه بالمنطق، محسوبة بربنا. نعمة يعني، مع احترامي الكامل للخناقة اللي كانت دايرة في مع إمام وعوضي وكلام ده ومعرفش مين، والسوشيال ميديا داخلة بعملة معرفش مين، احنا الغلابة اللي
1: احنا بننجح في هدوء. احنا بننجح في هدوء،
2: بس اللي هو يعني مع احترامي الكامل للسوشيال ميديا انها مؤثرة جدا جدا جدا، شئنا او ابينا مؤثره جدا وبتنجح حاجات وبتعمل حاجات والكلام دوت. بس مع احترامي انا شفت الفيلمين والفيلمين واو يعني، صاروا كناريا وشمشون ودليل الاثنين كانوا عاجبني جدا جدا ويستاهلوا يعني. بس اللي اقصد انه في حاجات بتفرض نفسها، حاجه كويسه بتفرض نفسها. والقبول بقى بتاعت رب سبحانه وتعالى، السعوديه بيحبوا بيومي والاستاذه ليلى مع بعضيهم
3: توليفه دي.
1: احنا كان معانا احمد عصام السيد فبيحكي لنا عن البريمير في الرياض، بيقول لي انا قاعد اطفال صغيره بتندههم يا بيومي يا اطفال بيعشقوكم انتوا الاثنين. وبيقول لي شفت حاجه انا كنت فخور ان انا موجود مع الاستاذ بيومي فؤاد والاستاذه ليلى علوي، قد ايه كانوا بيحبوكم جدا هناك. ده شيء بيسعد
2: جدا
1: وفخر لينا كمان كمصريين، ان فنانين مصريين ليهم بصمه في كل الدول العربيه.
2: جدا جدا. انا مره كنت هيرحلوني من الرياض ايام الفاكسين، ما كنتش اعرف انه لازم الجرعتين دي تاخده في المملكه. فكنت رايح اعمل مسلسل وانا واخد الجرعتين معايا هنا
1: في مصر.
2: هنا ومعايا الورق والاثباتات كلها وورقي تمام. اتاري عشان لازم تخش، لازم يبقى في استثناء من احدى الوزارات في المملكه. لو انت مش واخد الفاكسين عندهم ما في استثناء من احدى الوزارات. فسالتني البنت المحترمه اللي قاعده في الجوازات، قالت لي واخد الفاكسين؟ قلت لها ايوه. الاثنين؟ ايوه. فين؟ قلت لها في بلدي في مصر. قالت لا ما ينفعش، لازم تبقى واخدهم هنا. قلت لها ايه ده؟ ما اعرفش.
3: وكانت
2: بقى مش هخش والكلام ده.
1: ايه
2: اللي انقذني؟ عشان بقى اشوف الحاجات المؤثره والكلام ده. انا طبعا بكلمها ولابس نظاره سوداء ولابس كاب ولابس كمامتين على بعض، ده ايام الكورونا. وهي مش واخده بالها من الاسم، هي بتسال وهي بتشوف الاختام في الباسبور. اللي انقذني ان هي لما شافت الاسم قالت لي شيل كده الكمامه دي، شلتها، شيل النضاره. فلقيتني بيوم فؤاد راحت بتسمى ابتسامه جميله كده
3: وقالت هو
2: قالت لي يجعلوا في ميزان حسناتك وقفه رجاله. شفته 5 مرات انا واسرتي. قالت لي مين ما يخشش؟ ده احنا ما نخشش وانت تخش.
3: الله.
2: وبعدين اكتشفوا بقى ان انا اسمي موجود في الاستثناء في البتاع. لما يعني
1: الكلام ده
3: تم البحث
2: بس شوف على وقفه رجاله والكلام ده. قالت لي اجعله في ميزان حسناتك.
3: حلو انه يبقى في اعمال كتير معموله من غير اي ابتذال، من غير اي حاجات خارجه، على قد ما الفكره بتبقى بسيطه وابطلها ناس لذيذه وقريبه وشبهنا كلنا، تنجح مش في مصر، في الوطن العربي كله. تيجي نروح لاحمد العوضي.
2: علي
3: رغم ان ظاهريا الخلاف بينكم انتهى
2: جدا
3: تمام، لكن في ناس لغايه النهارده نقدر نقول انها بتقول ان اللي في القلب في القلب، يعني لسه العلاقه مش افضل حاجه. ترد على الكلام ده بايه؟
2: خالص. انا كنت عند المنتج الكبير الاستاذ تامر مرسي وعني من كلام مع بعض، فقال لي انا عاوزك في 3 حاجات. فافتكرت 3 اعمال فنيه، فهو كان عاوزني في 2 فنيين، فيلم انا وحبيبي علي ربيع تمام، وقف شويه الفيلم يعني وهنخش تاني، ومش فاكر ساعتها كان عاوز في مسلسل. قال لي الحاجه الثالثه انا عايز اصالحك على عوضي. قلت له يلا عيني. والله يا فندم اختلاف وجهات نظر، انا لا اقصد ولا انا قلت ان انا بطل الاسكندراني ولا عمل، لا انا قلت ان اتقال لي على الورق انت بطل الاسكندراني. ومع ذلك لما صدروا العوضي في الافيش انا ما سالتش، لان الدنيا قايمه عليا ومقاطعه بيوم فؤاد وكل الكلام ده، فمنطقيا جدا ان هم يعملوا كده، فانا ما سالتش ولا حاجه، لكن مكتوب بيقول على الورق كذا يعني، فده زعله. فبقى للاسف الشديد بيبقى كلمه من هنا على كلمه مني على كلمه ما اعرفش مين، الموضوع
4: تجويد وتاويل السوشيال ميديا فالدنيا
2: كده خلاص. لكن انا يعني على راسي وحبيبه بتاع تمام. حتى وهو داخل المكتب علينا عشان نتصالح انا اتعدلت له كده، قلت له مين يا البطل الاسكندراني؟
1: قال لك ايه؟
2: قال لي انت حضنته تمام بتاع. وساعتها وافقت ومضيت مسلسل السنه اللي فاتت كان
1: علي كلاي.
4: علي كلاي اه،
1: بس ما شفناكش فيه بقى،
4: اعتذرت عنه فالكلام رجع من هنا.
2: عندي رجل الشمال بتيجي تعمل معايا حركات مش ظريفه، ف يعني ساعات تبقى كويسه وساعات تبقى ما اعرفش كذا. فكلمته هو، ما كلمتش
1: انا، ما فهمش حاجه غلط.
2: كلمت احمد انا اسف انا رجلي وجعاني قوي والله العظيم، والدور حلو خلاص، وبس في رحله وفي كتير الكلام ده، فانا مش هقدر على ترتين حل. قال لي ليه؟ ده انا محضر نفسي. قلت له والله يا حبيبي سامحني كذا كذا كذا، منتهى الادب. قال لي ولا يهمك وحبيبي وكنت تشرفنا.
4: طب رمضان 27 ممكن نشوف استاذ بيومي فؤاد مع نجم احمد العوضي؟
2: يشرفني.
1: شايفه ازاي اصلا وسط اولاد جيله؟
2: مجهود مجتهد مجتهد جدا جدا جدا مجتهد، بحب الشغلانه خلاص. يخرب بيت السوشيال ميديا اللي انا بكرهها. انا حر انا بكرهها. هم شاطرين جدا فيها وكل الكلام ده يعني تمام. مجتهد جدا يعني. واحنا بقى بنعمل العمل اللي عملنا مع بعض الاسكندراني يعني الله اكبر على الضحك والهزار اللي ما بيننا، ومع محمود حافظ ومع الاستاذ محمد رضوان ومع الاستاذ الكبير حسين فهمي، طول الوقت وهزار وكلام في الشغلانه وعمنا عم صلاح عبد الله وكلام في الشغلانه وكذا كان، وده كله بقى تحت قياده
1: استاذ خالد
2: يوسف.
4: طيب يعني ده كلام حلو قوي ونيه صافيه، تيجي نروح للنيه اللي مش صافيه قوي؟
2: يعني
4: نروح للنيه اللي مش صافيه قوي. اسال سؤال كده يعني عشان السوشيال ميديا
2: برتاح لك
4: ليه؟ لو جالك دورين حلوين قوي قوي قوي، واحد مع احمد العوضي واحد مع محمد رمضان، ولازم تختار واحد فقط لا غير، هتختار مين فيهم وليه؟ اطلع فاصل؟
2: لا
4: طيب
1: خد المايك.
4: سبرق لي قوي بصراحه.
2: لازم واحد دي عمرها ما قالت لي.
4: مضطرين معلش فاهم في نفس الوقت نحاول قدر الامكان.
2: بجد هعتذر على الاثنين عشان ما ازعلش حد، عشان لما يتقال كده عشان لما يتقال لازم تختار واحد في كذا، مهما تشرح انت اخترت واحد على سبيل التاني خلاص. المنطق بيقول اروح للورق الاحلى. المنطق بيقول،
4: لكن انسانيه وقلب بيومي فؤاد يقول لك مش هزعل حد،
2: اعتذر عشان ما حدش يزعل. والنبي
1: فاصل ونرجع نكمل مع النجم بيومي فؤاد في رايح ولا جاي، خليكم معانا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحالة وقاعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق استجابة لمناشدات أولياء الأمور. كما وجه الرئيس السيسي بفحص جميع الوقائع المماثلة وتجديد الرقابة لمنع حدوث وقائع أخرى. الهيئة العامة لرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام أصدرت مجموعة من القرارات والتدابير بشأن وقاعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي. وعقب التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، قررت الهيئة تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي ومنعها من إبرام عقود جديدة لمدة شهر، وكذلك اتخاذ تدابير صارمة ضد عدد من العاملين الرئيسيين بها، بالإضافة إلى وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قبل الهيئة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي أن هناك تنسيقا كاملا بين الحكومة والبنك المركزي في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. رياضيا، لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة تعقد جلسة تقييمية موسعة لمناقشة ومراجعة الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: في مصر الجديدة لا يختفي المسجد القديم أمام المسجد الجديد، ففي الوقت الذي شهدت فيه المدن الجديدة إنشاء مساجد كبرى على طراز معماري إسلامي حديث، شهدت القاهرة تطوير مساجد آل البيت والمساجد الأثرية وإعادة افتتاح مسجد الظاهر ببرس بعد نحو ربع قرن من الترميم. وفي العاصمة الإدارية الجديدة ظهر مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي. وفي العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة ظهرت مساجد جديدة، بينما امتدت أعمال التطوير إلى مساجد تاريخية في القاهرة والفسطاط. إنها صورة تجمع بين الحفاظ على ما تركه التاريخ وبناء ما تحتاجه المدن الجديدة. وهذا هو أحد أبرز ملامح حركة المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي: ترميم الماضي، بناء الحاضر، وترك مساحة للمستقبل.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل مع بعض حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90. والنجم بيومي فؤاد يعني منورنا ومش عارفين انا يعني مش ملاحقه مش عايز يخلص
2: ما اللينك ده بقى يعني احنا مش هنقول الفنان والاستاذ والعظيم استاذ بيومي فؤاد هنقول بقى كابتن بيومي فؤاد كابتن الاهلي كابتن انوش صحيح والله كل اللي يعرف استاذ بيومي فؤاد يعرف ان هو اهلاوي صميم في قلبك الكوره بطريقه غير طبيعيه وحبك للاهلي فوق كل شيء
3: طبعا
2: تمام. طيب خلينا نتكلم بقى عن واحده من اكتر الحاجات انت بتحبها وتحديدا يعني رؤيتك وتحليلك كمحلل رياضي بعيدا عن الفن لمباراه الاهلي وبرشلونه اللي اتلعبت تقريبا من ايام ورايك في فيها في الشكل اللي ظهر بين النادي الاهلي في الماتش ده.
3: ما لحقتش الشوط الاولاني لحقت الشوط الثاني ما اعرفش بدور كده على الاون تايم في التلفزيون عندي لقيته متشفر ما اعرفش في ايه اللي حصل يعني فجبت الام تي في وشفته نت بقى الشوط الثاني. برشلونه دول عظام والناس اللي فاهمه غلط اللي كان اهلاويه او زمركاويه وبيتريقوا على اننا بنلعب ناشئين انا والله ما اقصد الاهانه ولا اي حاجه. محمود الجهر الله يرحمه زمان لما حصل موضوع كده زمان مش هيلحقوا يعني في ناس كتير مش هتشوف دوت في الثمانينات الاهلي لعب الزمالك بالناشئين وعمل ماتش عظيم وكسب وخد كاس مصر بالناشئين وكان ضد الجامدين جدا في الزمالك كابتن فاروق عفر وكان كل وقورشي وكان كل الفريق كان كامل وهم الناشئين. الناشئين احيانا كتير جدا بيبقوا اصعب واخطر عشان اللياقه البدنيه بتبقى اقوى فهم كانوا جامدين جدا. تعالوا نتفق في ان برشلونه ان لم يكن اقوى فريق في العالم فهو من المصنف انه اقوى فريق في يعني تاني تالت اقوى فريق في العالم مع البايرن ومع ريال مدريد ومع فرق كتير ومع باريس
4: سان جيرمان.
3: انا دايما الماتشات الوديه ما بحبهاش بس بما اني الراجل بيجرب عشان يلعب اللي يهمنا بقى بطولة افريقيا والدوري والكلام ده بتاع فهو لو شلنا 6-0 انا مش زعلان
2: ما ودي
3: مش ودي فاحنا بنجرب.
2: طب مين لفت نظرك من اللعيبه الجديده اللي اشتروهم ومين اللاعب اللي تتوقع تالقه السنه دي؟
3: شوف انا اناني شويه في حسين الشحات. حسين الشحات ده بيعمل لي دماغ. انا حسين الشحات دوت بقعد اقول الف بعد شهر لو مجابس رجلي ينزل لو في يعني يلعب برجله واحده انا كده يعني. فانا حسين الشحات دايما بحبه لانه بيفرق جدا وحريف لعيب حريف. فانا شايفه انه مع محمد هاني السنه دي خصوصا وبتاع حاسس ان هم قاعدين كوره ودي حاجه مهمه قوي. عارف الممثل عندنا لما يقعد سنتين ما يشتغلش خلاص
1: يعني تمثيل
3: او بالنسبه لي انا لما اقعد 8 ايام ما اشتغلش
2: ربنا يديمها نعمه قول ما شاء الله الحمد لله يا رب
3: خلاص فيبقى جعان تمثيل او جعان شغل تحس انه كذا. فده احساسي بيهم في الماتش يومها حسين وزيزو وهاني ومحمد الشناوي العظيم لما نزل الشوط الثاني وعمل عمل يعني صد بينالتي وكان جامد جدا وحلو جدا في الماتش يعني. فانا اعتقد ان واللعيب الجزائري انا بس ناسي الاسم بو حاجه انا اسف ان ناسي الاسم واللعيب الجزائري الجديد ده واضح انه واو تمام. المدرب واضح انه فاهم قوي حسين عموته مع حفظ الالقاب يعني الكوتش. فانا اعتقد ان باذن الله هنعمل
1: تتوقع هنعمل يعني موسم مختلف للنادي الاهلي
3: مختلف للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله.
1: ما انك انت مش زملكاوي بس ماشي يعني عشان لصالح الكره المصريه تتوقع ليه موسم
3: عظيم
1: جديد
3: عظيم. وانا في حلقه سابقه قبل كده قلت يحسب لنادي الزمالك رغم شويه المشاكل اللي موجودين والحاجات الا ان الروح عاليه جدا وان هم ياخدوا الدوري خلاص ومعاهم فريق كويس والراجل اللي كان موجود عندهم جون ادوارد عارف يجيب صفقات كويسه جدا السنه اللي فاتت عرفوا يعملوا سيزون كويس اللي كان على مستوى افريقيا هارد لك ان هم يتغلبوا بضربات الترجيح في ماتش الكونفدرالية او ان هم ياخدوا الدوري عن استحقاق. انا اصلي ماليش بصراحة في اسمه ايه كان الحكم بتاع ماتش الاهلي وسيراميكا اللي ضيعنا بالبنالتي، حقنا ان احنا ناخد بنالتي وان احنا نكسب والكلام ده. بس انا اسف في اللفظ يعني، عشان انا اولد سكول شويه وجيل قديم شويه، ما باكلش مع الكلام ده، ما باكلش مع الكلام ده من منطلق ان هو ايه، عامل بالظبط زي ممثل الناس متعوده منه انه جامد قوي، ففي يوم على المسرح ما كانش جامد فيقول لهم اصلا كان عندي مغص، اصلا عندي حاله وفاه، اصلا انتوا ما تعرفوش زور، اصلا اتخانقت ما اعرفش كذا
2: وبتاع. يعلق على شماعه
3: الاهلي نادي كبير، والاهلي ما هعلقش على شماعه، الاهلي عارف مشاكله، الاهلي نادي كبير قوي.
1: انا انت بتتابع الدوري؟ بتتابع كل مباريات الدوري المصري؟
3: دوري دوري
1: فعلا. طب مش بتتابع حاجه من الدوريات الاوروبيه او كده؟
3: هتكتشف ان لا
1: فعلا
3: صلاح فقط،
1: صلاح فقط. دلوقتي هتروح تركيا بقى؟
2: تركيا بقى خلاص. انا جاي امانيا لالي، هبتدي الفتره اللي جايه امانيا لالي. طيب استاذ بيومي، لو دلوقتي حضرتك مكان اداره الاهلي، تجدد مع امام عاشور وتعدل عقده ولا تسيبه يحترف ويمشي؟
3: لو عايز
2: ولا تجمده لنهايه عقده مع الاهلي؟
3: لو امام عاشور عايز الاهلي، دول عمره ما عودنا، وده شيء محترم جدا. انت عايزني انا عاوزك، انت مش عايزني مع الف سلامه. ما بتقفش على حد، لو وقفت على حد كانت وقفت على محمود الخطيب بعد ما اعتزل، كانت وقفت على رمضان صبحي لما مشي. مع احترامي الامام، لعيب عظيم، لعيب جميل. انا بفطر فطر رمضان السنه اللي فاتت، وكانت طالع لشعب انه قاعد ولا مش قاعد ولا كل الكلام ده، وبعدين لقيت حد حاضني من ورا كده، ببص لقيته امام حطيت ايدي في جيبه كده، قلت له عايز كام ياض وتقعد؟ قال لي يا عم قاعد والله، عايز كام ياض وتقعد ياض؟ والله قاعد والكلام ده بنتمناه، ولعيب بيفرق. انما انا مش عاوز لعيب مش مركز، انا مش عاوز لعيب يبقى كل شويه عامل لي مشكله في مساله انا عايز امشي انا جاي الاحتراف. مع الف انا وجهه نظري مع الف سلام. الاهلي له حسابات بقى انا ما اقدرش ادخل فيها، عنده حسابات في ان في، لان ممكن ده لما يمشي يعمل لي مشاكل في حته تانية ولا الكلام ده ولا بتاع. في اتفاقات، وفي احنا جبنا لهم وائل جمعه بقى، يعني وائل جمعه بقى.
1: طيب خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ بيومي فؤاد. خليكم معانا في رايح ولا جاي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هو الراديو 90 90، لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، ومفيش حد قدنا. ليه؟
2: يومي فؤاد عندنا.
1: ايوه، في رايح ولا جاي على هو الراديو 90 90. اتكلمنا جد ودخلنا في تفاصيل، وشكرا انك اتحت لنا الفرصه ان احنا نتعمق في عقل وقلب بيومي فؤاد خلال النهارده وامبارح.
3: انا بشكركم جدا.
1: يعني عايزين بقى نلعب لعبه كده، واحنا عارفين ان حضرتك بتعتز بنفسك جدا وبقدراتك جدا جدا جدا والامكانيات والموهبه ما شاء الله. عندنا لعبه بسيطه لذيذه اسمها سوبر ايجو.
2: ايجو
1: معلش، تعليم مجاني. هنعرف فيها الايجو عند بيومي فؤاد مثلا.
3: ما شاء الله، شكرا. اقول سوبر.
1: هنعرف فيها الايجو عند بيومي فؤاد نسبته كام في المية. جاهز؟ يلا بينا نبتدي.
2: يلا
1: نبتدي يا سالي.
2: مين دمه اخف، بيومي فؤاد ولا محمد ثروت؟
3: مين محمد ثروت ده؟
2: شكرا. اللي بعده.

0: مية. مين دمه أخف، بيومي فؤاد ولا رامز جلال؟
1: بيومي فؤاد
2: ده كده كده.
1: يلا يلعن،
0: يلا خلاص،
3: على الهوا على الهوا، نصحي الولاد. كلمة السر بتاعت اللقاء ده،
2: بيومي فؤاد ولا شيكو؟
1: شيكو.
2: شيكو، ايه اكتر حاجة بتفصلك من شيكو ضحك؟
1: شيكو من اشطر الناس اللي الشخصية ما بتهربش منه. وشخصياته دايما مهما تبقى بتاع طفولية. خلاص، ربنا حابة شيكو بالجسم مع الشخصية لما بتبقى بتاع. فانا بشوفه شاطر وبيذاكر قوي، بيذاكر قوي اكتر من اي حد من التلاتة. هو في مذاكرته يعني
3: كهشام ماجد واحمد فهم.
1: هو اكتر واحد بيعرفنا وبينظر كتير في ان ده يتقال ولا ما يتقالش ولا الكلام ده. فهمي وشام زي يا عم انبسط نقول ونعمل بتاع. شيكو لا،
3: لازم يخلص.
1: ينفع يتقال دلوقتي ده ولا ينفع نقوله في نص الفيلم؟ اسكت، فبنتخانق معاه والكلام ده. بس شيكو.
0: طيب، بيومي فؤاد ولا احمد مكي؟ مين ده مؤخف؟
1: عايزه تودينا في داهيه. مكي ده عظيم. انا بتشرف ان انا ومكي احنا الاثنين جوزاء.
0: ايه ده بجد؟ وانا معاكم، انا جوزاء.
1: والله
0: خدوني معاكم.
3: تحياتي جوزائيين. حلقه جميله قوي قوي قوي.
2: طيب، بيومي فؤاد ولا مصطفى غريب؟
1: مصطفى غريب طبعا.
2: مصطفى غريب اشمعنى؟
1: مصطفى غريب بسم الله ما شاء الله على القبول ونعمة من ربنا، كوميديان كبير قوي وربنا يوفقه يا رب. هو شخصيا بيبهرني.
0: فاكر موقف كده رمى افيه كده فجأك خضك؟
1: من كام سنة، في لما كان في ان انا ترند وكده يعني، بنعمل مسرحية في السعودية انا وهو اكرم حسني في نفس السنة تقريبا. فهو كان متنكر، فكان عامل تنكر كده، عامل دوجلاس كده ابيض والكلام ده بتاعه. فانا قلت له انت كده شبه مستر كنتاكي، انت مش عارف يا ابني ان احنا مقطعين. قال لي عم بيومي انت اصلا مقطع عليك،
0: انت اصلا مقطع.
3: يعني شوف، على قد على قد التلقائيه والعفويه، المواقف الثقيله بنعرف نقلبها لضحك وهزار
1: طبعا،
3: وبنفتكرها ذكريات وحضرتك بتحكيها لنا هو النهارده. كل حاجه بتعدي.
1: طب كل حاجه بتعدي.
0: نروح بقى اهلي.
1: انا اسف افكر باللي انت بتقوله دوت. كنت بعمل مسرحيه تانية مع الاستاذه ليلى علوي، وكان بيخرجها طارق البياري، وطارق كان بيمثل فيها وكان طالع ابني. فكان بيقول لي انه هو كان طالع مطرب، دوره مطرب فاشل. فبيقول لي ان هو كان بتاع دوت، عملوا له حد، عمل له اعجاب واحد
0: لاغنيه
1: لايك واحد، وحد عمل له معرفش كذا وبتاع. قال له عاوزك تبارك لي ان انا خدت خدت اكتر واحد اتشتم السنه اللي فاتت.
3: ده
1: هو
3: طارق البياري.
1: طارق البياري على البتاع
0: ده في الشخصية، في المسرحية.
1: الشخصية في المسرحية. فانا قلت له انا صدقتها في كل الفات الا دي. خلاص، فالناس بدأت تركز، فخدت سكس كبير جدا على ان انا اقفى. فحضرني وطبطب
0: علي
1: كده اللي هو ايه، قال لي معلش. قلت له يا ابن الكدابة.
0: انا اكتر واحد. طيب، خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ بيومي فؤاد. خليكم معانا في رايح ولا جاي.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36، ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 52%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31، ليلا 22. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 29. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 31، ليلا 26. وأسوان نهارا 42، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها، طلع لوكيميا في الدم. قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

التسعة لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، فترة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: طيب نروح بقى للأستاذ ويمو فؤاد بقى، ولكن في البيت كأب، هل يعني احنا انا ورامي لمسنا الطيبة من حضرتك، وقد ايه انت شخص متسامح، وقد ايه انت شخص بتنبسط باللي بتعمله، وربنا يزيدك من نعمه، يعني انت بتحقق حاجة انت بتحبها وبتمارسها. يعني هل انت في البيت بقى بنفس هذه الطيبة، ولا في قواعد صارمة مع الأولاد؟
2: نفسك يكون في قواعد صارمة؟
1: بس ما بتعرفش.
3: لا انا بعرف، هما اللي مش مديني فرصة.
1: ليه؟
3: يعني لما اقول لجودي قومي ذاكري تقول لي بس يا حبيبي.
1: الله الله، جودي عندها قد ايه دلوقتي؟
3: 15.
1: دي اصغر واحدة.
3: ساعات تكلمني وانا مسافر تقول لي انا رايحة رحلة الغردقة، فقول لها وحات امك من ليه وافق لك على كده؟ تقول لي ماما وافقت.
2: جرب نعترض بقى،
3: يعني جرب. فقول لها طب ما انا عايز اوافق. طب بتقولي لي ليه طالما ما وافقت؟ قلت لها عشان تفرح لي.
1: لا والله،
3: هو رأي استشاري كده.
1: في فرق بالعمر بينها وما بين نور ومحمد. فرق في العمر كبير،
3: 11 سنة مثلا.
1: فهي صاحبتك كنت اكتر اصلا، انا بحس كده
3: بالظبط. جود وزي ما يكون بينها وبين نور يا اما توأم يا اما شهور. الخناق اللي ما بينهم والكلام ده، وكأن مع ان نور اللي مربياها.
1: طب
3: بس ونور تقعد بتلعب بيها، يعني هي بتلعب بجود، وتقعد عارفة ايه اللي بيضايقها بتقعد تعمله والكلام ده. لكن اي حد يقرب لجود مننا نور تاكله
1: فعلا،
3: اللي هي دي لعبتي.
1: لا بس احسن، واضح ان جود دمها خفيف.
3: يا اللهم لك الحمد،
1: ما شاء الله.
3: اتمنيتها من ربنا، قلت رب مش مهم شكلهم.
2: معاك خفه الدم الروح
3: ما بقاش عايز دم تقيل. ده اتمنيته من ربنا، وربنا حققه لي الحمد لله.
2: يا رب.
1: اختيارات اولاد حضرتك، يعني محمد مثلا درس مع السينما، ونور كمان درست مع السينما، بس محمد سكه الاخراج واشتغل في مسلسلات فعلا، ونور في مونتاج. بس خليني ابدا مع محمد، هل ممكن في وقت من الاوقات تشتغل في فيلم من اخراجه؟
3: انا عايز اقول لك مفاجاه، يعني احنا كنا داخلين الشهر ده فيلم اخراج محمد بطوله رساله العلوي وانا. بس في امور انتاجيه وقفت الدنيا شويه. فيلم اسمه غراب ويمامة، اللي انا ورساله العلوي، الولد اشتغل عليه جدا وجهزه جدا وكل الكلام ده، بس في شويه حاجات انتاجيه كده ممكن تعطل الموضوع شويه،
1: بس
3: هو داخل باذن الله.
1: طب كويس.
3: انا بتمنى انه اول فيلم يبقاش انا فيه خلاص. بس وهو كمان عاجبني جدا انه في ناس مش عارفين يجيبوني، فبيجيبوا محمد عشان يجيبني. فهو بدا ياخد باله من الموضوع دوت، فيقول لهم يعني مره حد وهو كان لسه بتاع، ففرحان بقى انه هيبقى اول اخراجه والكلام ده، فلقى الورق مش وحش. يعني ينفع لما يظبطه بقى واشتغل عليه يعمله يعني. فبيقول له هيبقى معانا بقى الاستاذ بيوم بتاع. قال له لا انا قريت الورق ما فيهوش الاستاذ بيوم.
2: ده محمد.
3: قال له لا احنا عايزين الاستاذ بيوم. قال له عايز الاستاذ بيوم في فيلم تاني.
1: ايوه.
3: انما هنا لا. هو شايف ان الفيلم البطل سنه مش سني.
1: تمام. دي اول حاجه حتى
3: مبدئيا. قال له لا احنا بقى هنكبر شويه ونصغر شويه. قال له انت عاوز الاستاذ بيوم مش عاوز
1: لا. فهم اللعبه.
3: وبرضه حصل السنه اللي فاتت، انا ما يعني ما اشتغلتش خالص السنه اللي فاتت، كان عن قصد ان انا مش عاوز اشتغل المسلسلات. اللي هو انا التاثير اللي انا قلت لكم عليه، ان انا بتاثر شويه برضه بالسوشيال ميديا وكل الكلام ده. فقلت لما اعمل سينما خلاص ما تروح ليش. لا انت هتنزل وتقطع تيكت وتعمل الكلام ده، ما تروح ليش. فما اروح لكش البيت، ما اروح لكش البيت في التلفزيون. يعني عشان ما ضايقكش انك تفتح تلفزيون وكل الكلام ده، لكن في السينما بتاع. فكنت حريص ان انا ايه، اول سنه خالص كنت راكور كبير، فعملت كبير بس. السنه اللي بعدها عملت اهو المحطه فقط. السنه يعني بيومي اللي كان في اللي بيقول لك تفتح الحنفيه ينزل. ادي واحده وادي واحده. والسنه اللي فاتت كنت حريص، طلبت الحمد لله في حاجات كتير وما ما عملتهاش يعني. بس مش فاكر كنت بحكي ده ليه.
1: كنا بنحكي عشان موضوع محمد وفكره ان هو كان السنه اللي فاتت في حاجه جايه له او بروجكت معين كان هيعمله، وتقريبا ما عملوش عشان خاطر كان حاسس ان حضرتك مش هو المطلوب، لكن حضرتك انت المطلوب.
3: بالظبط بالظبط، هو ده اللي تم.
2: بذكرك يا استاذ بيومي للفتره اللي كان فيها انتشار وما زال الانتشار موجود ومكانك في قلبنا دايما مستمر، كان ايه الموقف اللي حصل لك وحضرتك كنت في عمر او في حج، والست واقفه بتدعي
3: حج
2: بالحج
3: كنا على عرفه.
2: ايه اللي حصل؟
3: انا طلعت كده في مكان عمال ايه اسبق اللي معايا, وكان كده انت عارف الزحام بتاع الحج, فلقيت مكان الى حد ما فاضي وفي صخره كده في حد وفي ست لابسه ابيض بتدعي ربنا ومدمعه واقف هي وبتدعي والكلام ده, وتحسل فبتلتفت كده, كان في وقت خلاص ال عارف يعني في وقت الليل عدى, فبتلف كده فلقيتني وبقول لك مدمعه وشها مش عارف ايه, مره واحده
2: حاله روحانيه
3: حاجه روحانيه جدا, فابتسمت كده قالت لي خيبك انت هنا كمان.
1: طيب في لحظات الهدوء اللي بتكون فيها حضرتك ما فيش تصوير مثلا ما فيش حاجه, ايه الحاجه اللي دايما بتشغل بالك وبتشغل تفكيرك؟
3: عايز اقابل صحابي نلعب دوبنا.
1: الله حاجه بسيطه زي اي حد
3: بيحب. انا كده
1: اصحابك من ايام الجامعه؟
3: من ايام الجامعه لما السواق بتاعي لما بيروح معايا ساعات كل سنه مره لما نروح شاليه بتاع جماعه اصحابي في فايد اسمع لي بيقول لي يا ريس انا عمري ما شفتك بتضحك من قلبك كده, عشان دول بس اللي ايه يعني احنا رغم كل الهزار ورغم كل حاجه ولا الكلام دوت الاحترام ما بيننا كفنانين موجود خلاص. فمثلا الاستاذ فتحي عبد الوهاب اصغر مني اكبر مني من سني, فيبقى الاستاذ فتحي عبد الوهاب لان هو اقدم مني في شغلانه, فدايما الاستاذ
2: حتى قعدتكم بينكم وبين بعض
3: في القعده ما بيننا والكلام ده خلاص. لما بيجي نهزر والكلام ده فاقول له والله يا توحه مثلا, يقول لي الاستاذ يا ابني, اقول له استاذ توحه, فنفضل نهزر بالبطن.
2: طب مين بيقول لك يا يوكا؟
3: كله كله موجين بيقول يا يوكا كله خلاص. وشاه بندر بموت فيها شهبندر. ففي كتير جدا بيحصل الكلام ده. دول بقى اللي هو انت نجم على امك, انا اسف اللفظ, انت نجم هناك
2: عملت ازاي ولا ايه دلوقتي؟ مش
3: عارف انا مش عارف انت نجم على نفسك والكلام ده. دول اللي هو ايه بيحبوني جدا وفرحانين بنجاحي وبيتابعوا اعمالي وكل ما في مسرح بيقولي وكل الكلام ده, بس ده الهزار هنا بتاع الجامعه
1: ايوه
3: مهما سننا اللي هو وقفة رجاله بس في شكل يعني
2: ما خلاص فهمنا من عائلة زيزي. لا لا لا انا
1: حلمت
3: ما قلت لك صحيت عيالي.
1: طب مين الشخص اللي كان نفسك يشوف كل النجاح وكل الحب للناس ليك وهو ما شافش النجاح؟
3: امي الله يرحمها.
2: الله
3: يرحمها. ابويا شاف شوي
1: كان بتطبخ حلو.
3: يا لهوي.
1: لا ما احكي بقى عشان احنا عايزين نتكلم عن الاكل ده في الاخر.
3: يا لهوي.
1: ايه اكتر اكل بتحبها من ايدها؟
3: اقول لك ايه ولا ايه بجد, امي كانت من شطارتها الله يرحمها انه مثلا تبقى الساعه 2 بالليل مثلا ونخش ولا ماما انا جعان, فتقول لي ما يا ابو ما فيش يا ابني والله احنا بقى يعني نجيب لك بقى نفتح لك علبة تونة ولا كذا. هي ما عندهاش في الحاجات دي خالص, ما بتحترمش خالص الحاجات دي اللي هو ما فيش ماما انا جعان. فلقى الفريزر اتفتح وطلع كبدة طلع لحمة اتعملت والكلام ده البيت جلال. انا بقول انا جعان استني تعمل لي سندوتش جبنة, ما عندهاش الحاجات دي خالص. امي لما يجي حد من اصحابي ويقول ان احنا جعانين عايزين نتغدى, فاقول لها تقول لي يا فضيحتي احنا ما عندناش سمنه بلدي. او بص والله. وامي الله يرحمها كانت بتطبخ من الساعه 1 الظهر كده لان ابويا كان بيجي من الشغل الساعه 5, فالغدا كان بيبقى عندنا ايه على 5:30 6, واصحابي بنخلص كليه وبيجوا البيت يوميا, فيوميا بنعمل بيض بالبسطرمه وجبن والكلام ده بتاع عشان كذا بتاع. فكل يوم امي لمده 5 سنين كليه بتقول يا لهوي ده انا لسه ما طبختش. كل يوم
1: كل يوم لسه ما طبختش.
2: بتعز
1: بتكرم
3: كده للبتاع يعني.
1: بس انت مالكش في الطبخ؟
3: ماليش, عشان احنا امي كانت ست فلاحه و يسموها ايه بقى, طول ما مكتوب في البطاقه ذكر يتخدم حتى لو عاله حتى لو بيتصرف عليه.
1: فهمت. ايوه
3: طول ما هو مكتوب في البطاقه ذكر ما يجيبش لنفسه كوبايه ميه,
1: فما تعودش انت تعمل حاجه او تدخل المطبخ خالص. طب انت ايه اكله بتحبها في بريك دايما بتطلبها؟
3: عند امي
1: في البريك بقى دلوقتي
3: في البريك
1: اه في شغلك بقى
4: او في البيت يا سالي
3: انا بحب الرقاق باللحمه المفرومه
2: الله
3: لما تبقى النواشف بقى جوعتك تعال هات لك يلا والله خلص الحلقه ونروح رقاق باللحمه المفرومه المحاشي
2: ولا عنب ولا بتنجان وكده كرومب الله الله
1: في الشتاء بقى كده
3: الفلفل والكوسه
2: احنا بص في ناس بتسمعنا دلوقتي ومش عايزين يشيل ذنوب بس ازاي اه فدي الحاجات الحلوه كتير عايز ارجع تاني للوالده وايه الدعوه اللي لا يمكن تنساها ولحد النهارده حلقه في ودنك زي ما
3: تخبز لك العيش
2: الله
1: يا رب دايما استاذ بيومي انا ورامي بنشكرك على الكلام اللي من القلب الكلام الطبيعي الكلام البسيط انا مش حاسه ان انا قاعده صدقني قدام نجم انا حاسه قاعده مع شخص طيب بيحب مهنته
3: الحمد لله
1: مش عايز يزعل الناس حتى لما اتكلمنا مع مديرة اعمال حضرتك او زوجة حضرتك كانت مرحبة جدا وفي منتهى الذوق والشياكة فانت فاهم كويس مهنتك وفاهم ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي يعني القواعد زي ما بيقولوا فشكرا لحضرتك وشكرا لاحترامك لفنك ولنفسك وحقيقي احنا سعداء جدا بوجودك معانا
3: ربنا يخليك انا كنت سعيد جدا عاوز اقول كلمة لكل جمهوري ولكل المستمعين لو انا ضايقت حد في يوم من الايام خليك واثق انه دون قصد انا عشوائي جدا انا اسف ان اقوله على نفسي كده يعني بس انا راجل عشوائي جدا لما بتكلم من قلبي خلاص يعلم ربنا انا بحب بلدي قد ايه يعلم ربنا بحب جمهوري قد ايه يعلم ربنا ان انا عمري ما قصدت في يوم من الايام اضايق حد لما غلطت اعتذرت ومستعد اعتذر لغايه ما اموت للموضوع يعني اي حاجه بتطلع من قلبي انا لا انا افاق ولا انا محتاج ولا انا اي حاجه في الدنيا لما اتكلمت في اني المساله بتاعه ان احنا مش بتوع فلوس لان ينفع جدا نبقى اغنياء بوقت اقل كتير من دوت لو احنا كذا احنا بنحبكم وبنحترمكم وخليكم واثقين اني الـ بيسموها الميول او الاذواق بتختلف انا حاجات كتير قوي بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان محدش يشوفها بكتشف ان في ناس بتشوفها وبتصور معايا عليها لانها عجبتهم من انا اسف في التشبيه يعني واسف ان انا اطول عليكم ساعات كتير قوي ننزل وسط البلد فنتفرج على قميص مثلا رايحين نشتريه ولا حاجه فممكن تشوف قميص تقول ممكن مين يلبسه ده من كتر ما هو وحش انا اسف يعني فتبص وراك تلاقي واحد لابسه اللي هي الاذواق اللي بتاع كذا فاحنا المساله بتاعت الاذواق ومساله بتاعت حاجات كتير قوي انا كنت سعيد جدا معاكم وتشرفت وتحياتي لحضرتكم
2: شكرا ليك ومفيش كلام يتقال بعد اللي حضرتك قلته بجد يا استاذ بيومي وفي كل كلمه على قد ما هزرنا وعلى قد ما مشاعرنا يعني اتحركت وراحت وجت في كتير جدا من المواقف والحكاوي اللي سمعناها بصوتك ومن تاريخك ومشوارك ربنا يديمه نعمه ويديك الصحه وطول العمر اتعلمنا برضو حاجات كتير جدا بين السطور استاذ بيومي فؤاد شكرا على تلبيه الدعوه وان شاء الله باذن الله تكون بدايه للقاءات كتير تزهق مننا بقى
3: ده عليا
2: ماشي والرقاق على مين
3: عينيا
2: الرقاق
3: يلا حالا
1: يلا
3: يلا نختم بسرعه نختم بسرعه وننزل ناكل
1: خلصنا حلقات مميزه جدا مع النجم بيومي فؤاد يا رب تكونوا استمتعتم بهذا الحوار زي ما احنا استمتعنا انا ورامي جدا بالحوار اللي من القلب للقلب
2: شكرا ليك يا سهري وشكرا لكل اللي بيسمعونا وتابعونا دايما على منصاتنا المختلفه على السوشيال ميديا وقبل ده كله على هوا الراديو 90 اصل هواها
1: هواها مصري

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعا بإحالة وقات مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق استجابة لنداءات أولياء الأمور. كما وجه الرئيس السيسي بفحص جميع الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع حدوث وقائع أخرى. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء وبحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجه الرئيس السيسي بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، مع التشديد على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات من معلمين وفنيين وإداريين وغيرهم، فضلا عن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور. الهيئة العامة لرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام أصدرت مجموعة من القرارات والتدابير بشأن وقائع استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي، وعقد التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية. قررت الهيئة تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي ومنعها من إبرام عقود جديدة لمدة شهر، وكذلك اتخاذ تدابير صارمة ضد عدد من العاملين الرئيسيين بها، بالإضافة إلى وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قبل الهيئة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي أن هناك تنسيقا كاملا بين الحكومة والبنك المركزي في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. رياضيا، شوقي غريب المدير الفني لاتحاد كرة القدم يعقد اجتماعا موسعا مع وائل رياض المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب لبحث خطة الإعداد لأمم إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90. مولد المصطفى، نور أضاء الدنيا.
2: للمولد النبوي الشريف في مصر حكاية تمتد عبر قرون من الزمن. فقد عرفت البلاد الاحتفال الرسمي بالمولد في العصر الفاطمي، وتطورت مظاهره عبر الزمن حتى أصبح واحدا من أكثر المناسبات حضورا في الذاكرة الشعبية المصرية. تتداخل فيه السيرة النبوية مع الإنشاد والمدائح ومجالس الذكر ومظاهر الفرح. ومع مرور العصور خرج الاحتفال من إطاره الرسمي إلى المجتمع، وأصبحت المساجد والساحات والبيوت فضاءات للاحتفال، وانتشرت مجالس قراءة السيرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإنشاد الديني، حتى أصبح للمولد في مصر طابع خاص يجمع بين الروحانية والاجتماع والفرح. المولد النبوي لم يعد في الوجدان المصري مجرد ذكرى تاريخية لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة وتلتقي فيها الأسرة والجيرة والمجتمع حول السيرة والمديح والذكر في صورة احتفالية احتفظت بخصوصيتها المصرية عبر الأجيال. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي أضاء الكون.
0: حين أشرق نور النبوة
3: تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90.90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسين زي كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بالليل. بتشرف بيكم وبنتكلم مع بعض طول الساعتين عن الفن والفنانين. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم الاثنين 24 أغسطس 2026، وأكيد هبدأ معاكم بفقرة نجوم الترند أو الكلام على مين. ومستنية كمان من حضراتكم تتواصلوا معايا على الواتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. ممكن تقولوا لي بتسمعوا لي منين، وكمان عايزين تسمعوا أغاني لمين النهاردة على مدار الساعتين دول. نبدأ مع بعض حلقتنا، وتامر حسني بنت مين أغنيته الجديدة، وأرجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: صداقتك الجارية في مستشفى 57 357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57 357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

أول فقراتنا هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو هي نجوم الترند أو الكلام على مين. الترند والكلام النهاردة عن ليلى زاهر وهشام جمال اللي ربنا رزقهم ببنوتتهم أيلا، ونزلوا أول صورة ليها. الولادة كانت في دبي وغاب عنها أحمد زاهر جد أيلا لأنه كان موجود وقتها في تركيا مع الدكتور أشرف زكي وروجينا وعشان يحضروا مباراة لمحمد صلاح يعني في الدوري التركي. مبروك وتتربى في عزكم. ده أول خبر معنا النهاردة في نجوم الترند. لسه مكملين أخبارنا ولكن اسمع سيلي الأول وبعدين أرجع أقول لكم باقي الأخبار.

0: على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يلا نكمل باقي اخبارنا في فقره نجوم الترند، ولسه معاكم غدير حسان. هنروح للفقره دي، هنتكلم فيها عن لوجين خليفه. لوجين خليفة هي الموديل اللي ظهرت مع عمرو دياب في الكليب الأخير بتاعه لولا البنات، واللي امبارح تعاقدت بشكل رسمي على المشاركة في بطولة مسلسل أحمد العوض الجديد في شهر رمضان اللي هيكون اسمه سلطان الديب، واللي عرفناه انها هتلعب دور أخته الصغيرة في أحداث المسلسل. لوجين سابقا ومثلت قبل كده، كانت عملت دور صغير كده في مسلسل حكاية نرجس مع ريهام عبد الغفور اللي كانت عرض في رمضان اللي فات. ده كمان خبر من نجوم الترند او الكلام على مين. هنكمل اخبارنا بس نسمع احمد سعد.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: نكمل أخبارنا من الفنانين كمان اللي تصدروا تريند النهاردة. هو الكينج محمد منير اللي رغم أزمة مرضه الأخير إلا إن هو فاجئ الكل النهاردة ونزل أغنيته السنجل الجديدة يسألوا عنك اللي هيطرح منها نسخة جديدة باللهجة النوبية خلال الأيام اللي جاية. الحمد لله على السلامة يا كينج. ده بالنسبة لبعض الأخبار اللي معانا أو أخبار نجوم الترند النهاردة. هنروح لستوريز النجوم ولكن نسمع أغنية جنات الجديدة وبعدين أرجع لكم مرة تانية أكمل معاكم بقية كلامنا عن الفن والفنانين. ما تنسوش تبعتولي على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. تقدروا تبعتولي عايزين تسمعوا أغاني لمين النهاردة وعايزين تعرفوا أخبار عن مين من الفنانين. لسه معاكم غدير حسين ل11 بالليل. نسمع جنات وارجع لكم.

0: هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: محمد حمزة يتوج بذهبية سلاح الشيش بدورة ألعاب البحر المتوسط. سارة عمرو حسني تتوج بفضية سلاح الشيش بدورة ألعاب البحر المتوسط. شهاب الدين عبد الرؤوف يحصد برونزية المصارعة في بطولة ألعاب البحر المتوسط. منتخب الشراع والسباحة بالزعانف يغادران إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط. مصر تحجز 7 مقاعد في نهائي البطولة العربية للمواي تاي وتضمن 14 ميدالية. المغربي الحسين عموتة يدرس إعادة ياسر إبراهيم لدفاع الأهلي أمام زد بسبب الأخطاء الدفاعية. فلان يواجه تشيلسي في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. وأخيرا الاتحاد السكندري يستضيف منافسات البطولة الأفريقية لكمال الأجسام 2026.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 90 90، ومعكم غدير حسين. وصلنا لفقرة ستوريز النجوم، نروح لأشرف عبد الباقي. احتفل بنهاية عرض مسرحيته الساحل الشرير ونزل صورة مع أبطال العمل منهم أحمد عبد الوهاب وكارولين عزمي، وعلق على الصورة وقال: في آخر يوم عرض لمسرحية الساحل الشرير حابب أشكر كل فرد كان له دور في خروج التجربة الجميلة دي للنور، وبشكر كمان الجمهور اللي نورنا من بداية الصيف، وبوعدكم بعروض تانية كتير الفترة اللي جاية. ده كلام أشرف عبد الباقي. وهنروح بعدين لخبر تاني عن هشام ماجد، ولكن نسمع محمد عدوية الجديدة وأرجع لكم مرة تانية.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90، محمد عدوية جوه عيني.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: في مدارسنا كنت أول ما تدخل من الباب وتدخل الحوش تلاقي لافتات مكتوبة بعناية، كان بيكتبها خطاطين محترفين بيبدعوا في كل أنواع الخطوط، إشي ثلث، كوفي، نسخ، حاجة كده آخر قبها. من جمال اللافتات دي كنا بنحب نبصلها قوي، وكانت زي اللوحات الفنية حروفها بتنطق. جمال اللافتات دي كان بيعمل حاجة تانية غير تربية الذوق الفني، وهي إن المعاني المكتوبة في اللوحات دي كانت بتلزق في دماغنا، حتى بشكلها بتنغشش في وجداننا وبترسخ جوانا باعتبارها حقيقة، مش لافتات مكتوبة سد خانة علشان يبقى لازم فيه لافتات في الحتة دي. من الجمل اللي كانت مكتوبة في مدرستي البيت العظيم لأمير الشعراء أحمد بيه شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والله زي ما بقولك كده، مش عارفة إمتى وإزاي سمحنا إن البيت ده يتحول لمادة سخرية، ويبقى في ناس كتير بتتعامل معاه على إنه حاجة تضحك، مع إن الحكاية ما تضحكش خالص. والبيت ده بالذات لازم نتعامل معاه بمنتهى الجدية اللي في الدنيا. الأخلاق يا جماعة، الأخلاق أكبر بكتير من اللي احنا ممكن نتصوره. الأخلاق هي المسطرة اللي بيحطها أي مجتمع عشان يحدد إيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش، إيه اللي ينفع نعمله وإيه اللي ما ينفعش. أي مجتمع ما فيش أخلاق بيلتزم بيها الأفراد هي مجتمعات في طريقها للانهيار، وهو ده معنى بيت شوقي بيه، وهو اللي عرفناه من تجارب البشرية في كل تاريخ البشرية. صحيح الأخلاق بتختلف من مجتمع لمجتمع، وجايز جدا نكون محتاجين نعمل أبديت لحاجات كتير ونعيد فيها النظر، لكننا طول الوقت محتاجين ندور على أخلاق نلتزم بيها كلنا. وفي أساسيات بتبقى عاملة زي جرس الإنذار، لما بنتجاوزها بنبقى دخلنا دايرة الخطر. زي ما بقولك
0: كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

من الأساسيات دي واللي بقينا نتجاوزها بمنتهى السهولة هي شتيمة الناس بالاسم، خصوصاً على السوشيال ميديا. وعايز أرجع معاكم بالذاكرة، لما بدأت السوشيال ميديا في مصر كانت فكرة إن الواحد يتشتم مجرد الفكرة حاجة مرعبة جداً، وكان اللي يقرأ شتمته حد كاتبها علني كده كان بيتهز من جواه قوي باعتبارها حاجة مش عادية يعني. بمرور الوقت السوشيال ميديا عملت زي تمارين، فبقى شوية شوية عادي، بقيت تقرأ شتمتك بأبشع الشتايم واتهامك بأفظع الاتهامات شيء عادي ما يستحقش حتى إنك تهتم بيه، لحد ما وصلنا لإن في ناس بتفخر إنها بتتشتم على السوشيال ميديا، وبقت الشتيمة عامل من عوامل النجاح. الخطوة اللي بعدها هي إنك تشتبك مع اللي بيشتمك، تشتبك معاه مباشرة فترد عليه وتشتمه أنت كمان، أو إنك مثلا تشتمه على مساحتك. النتيجة إيه؟ مجتمع أفراده مش بيحترموا بعض والشتيمة مش بتحوق، فتتطور أساليب العداوة والهجوم من الشتيمة للكوميكس لضرب الأخبار لترويج الشائعات، وبعدين ده يبقى له أنصار وده يبقى له أنصار، وأنصار ده يبدأوا يشتموا في أنصار ده. بتهيألي إن هو ده بالظبط اللي صوره الكاتب الساخر العظيم أحمد رجب في قصة فوزية البرجوازية. الخلاصة، عايز تهدم مجتمع العب في ضبطة أخلاقياته، وخلي أفراده يتعاملوا مع بعض من غير أبسط الأخلاق، وقعد اتفرج بقى على النتيجة. والله زي ما بقولك كده، ابقى قابلني.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90 على الراديو 90.90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو ترندنج على راديو 90.90. وهروح لخبر عن هشام ماجد. هشام ماجد أعلن انتهاءه من تصوير فيلمه الجديد الورشة، ده بعد أكتر من سنة تصوير تقريبا وتحضير وكتابة. وكان حريص ان هو يشكر كل صناع الفيلم، وفي مقدمتهم أكرم حسني ومصطفى غريب اللي بيشاركوه بطولة الفيلم. روح بقى شوية للرسائل بتاعتكم. منى من اسكندرية بتسلم علينا وبتقولي كل سنة وانتي طيبة، وكانت عايزة أغنية لشيرين وبتهديها لي. الأغنية اللي جاية لشيرين أغنية حلوة، أنا كمان بهديها لك. في كمان من رسائل، يا مساء الورد والياسمين عليك يا غدير، إثبات حضور بدري أهو. كل سنة وانتي طيبة وبخير وسعادة وصحة دايما يا رب العالمين. بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام، ده إسلام دافنشي عايز يسمع فوقش حيران. حاضر. ومجاوب على السؤال هنا. طيب ماشي، أنا لسه مقلتش أصلا السؤال بس ماشي أوكي. نروح نسمع شيرين الأول وبعدين أرجع لكم مرة تانية نكمل أخبارنا ورسائلكم.

تسمع ليا وفي كل مكان اسمع الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

يلا بينا بقى نروح لمسابقتنا النهارده. مسابقتنا هي نزلت اوريدي على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. بقول لكم اول سؤال، في صوره لاحمد حلمي وياسمين عبد العزيز. بقول لكم ياسمين عبد العزيز كان اسمها ايه في فيلم زكي شان؟ كان اسمها نرمين ولا شيرين ولا وفاء؟ جاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90 على البوست اللي فيه الصورة بتاعت تتر الفيلم، أو على واتساب 010-490-90-4. وجنب الإجابة الصحيحة اكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم أو بتفضلوهم عشان تسمعوا لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. أسيبكوا بعد دلوقتي مع محمد فؤاد حيران، وبعدين نسمع الدقيقة الأولى من ياسمين الحفناوي وارجع لكم مرة تانية. لسه معاكم غدير حسين لحد الساعة 11 بالليل في راديو تريندينج على راديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحالة وقعات مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق استجابة لنداءات أولياء الأمور. كما وجه الرئيس السيسي بفحص جميع الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع حدوث وقائع أخرى. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء وبحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجه الرئيس السيسي بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، مع التشديد على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات من معلمين وفنيين وإداريين وغيرهم، فضلا عن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور. الرئيس السيسي شدد أيضا خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان مستوى جودة التعليم الجامعي وجودة الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية. كما أكد ضرورة انخراط الجامعات ومراكز الأبحاث في دراسة وتناول القضايا والمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية لبحثها وتقييمها وطرح توصيات وحلول عملية لها. الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام أصدرت مجموعة من القرارات والتدابير بشأن وقعات استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي. وعقب التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، قررت الهيئة تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي ومنعها من إبرام عقود جديدة لمدة شهر، وكذلك اتخاذ تدابير صارمة ضد عدد من العاملين الرئيسيين بها، بالإضافة إلى وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قبل الهيئة. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت قال أن الولايات المتحدة أطلقت عملية لخنق الاقتصاد والنظام الإيراني، مشيرا إلى أنه تم فرض عقوبات على ما يقرب من 60 شخصا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران. وأوضح بيسانت أنه يتعين على إيران أن تختار بين العزلة التامة أو العودة للمجتمع الدولي. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. رياضيا، محمد حمزة لاعب منتخب مصر توج بذهبية سلاح الشيش بدورة ألعاب البحر المتوسط، كما حصد شهاب الدين عبد الرؤوف برونزية المصارعة في البطولة نفسها. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. في ذكرى المولد النبوي، ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: مصر التي صنعت مدرسة التلاوة بأصوات رفعت وعبد الباسط والمنشاوي ومصطفى اسماعيل والحصري، تبحث عن أصوات جديدة تواصل المسيرة. ومن هنا جاء برنامج دولة التلاوة الذي شهد اختبار مئات المتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية لاكتشاف المواهب. وفي الموسم الأول جرى تأهيل 32 قارئاً في فروع التجويد مع إتاحة تصويت الجمهور، كما فتح الباب أمام البراعم بمشاركة أطفال في 9 و10 من العمر لتقديم جيل جديد من القراء. وبلغت الجوائز المالية للفائزين في المواسم الأولى 3,500,000 جنيه. ثم جاء التكريم الرئاسي حين حظي الفائزون بتقدير وتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً في احتفال ليلة القدر. إنها محاولة لاستمرار مدرسة مصرية صنعت تاريخاً في تلاوة القرآن بصوت جيل جديد.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
3: ومن أخبارنا
2: موضوع
3: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين
2: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة نقاش
3: وعشان يكون موضوعنا محل
2: لكل المجالات
3: قضية فنية رياضية
2: سياسة اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة
2: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نكمل أخبارنا عن الفن والفنانين في راديو تريندينج على راديو 90 90، ولسه معاكم غدير حسين لحد الساعة 11 بالليل. هروح لخاص وحصري أو فقرة خاص وحصري عن عمرو السعد. عمرو السعد مرشح لمشاركة أحمد السقا في مسلسل جديد في شهر رمضان اللي جاي، هيضم ليهم كمان عدد كبير من النجوم. المتوقع أنه يكون واحد من أهم الإنتاجات الدرامية

0: على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90. وصلنا دلوقتي لأخبار سريعة. ياسمين العبد هتلعب دور بنت اسمها نور من عيلة غنية في أحداث مسلسلها الجديد بنت مبارح، اللي يعتبر البطولة الأولى ليها في موسم رمضان. كمان هنروح لخبر عن حاتم صلاح تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم صراع في الجيزة، ده مع إياد نصار وهيلعب دور مذيع في أحداث الفيلم. تقرر كمان تأجيل طرح فيلم نصيب بطولة ياسمين صبري ومعتصم النهار، ده لحد شهر أكتوبر اللي جاي، بعد ما كان المفروض إن هو يعني يطرح في الموسم الصيفي الحالي. ده بالنسبة للأخبار السريعة النهاردة. هنروح لما يفوتكش بعد ما نسمع أغنية تامر عاشور مش فارقلي.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نروح لما يفوتكش على طول. ما يفوتكش كايوكي هيكونوا نجوم الحفل أو حفل الختام لمهرجان يلا ساحل يوم الجمعة اللي جاية في مسرح يو أرينا في العالمين. وكمان ما يفوتكش العرض المسرحي الطفل المعجزة بكرة في ساقية الصاوي في الزمالك الساعة 7 بالليل. وكمان ما يفوتكش حفل فرقة درابوكا يوم الخميس الساعة 8 بالليل في قاعة النهر بساقية الصاوي. ده بالنسبة لما يفوتكش النهاردة. هنروح مع بعض للقصة وما فيها، بس بما اننا جبنا سيرة كايوكي نسمع لهم كوستاريكا وارجع لكم.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.
2: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38 ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في ساعة ليلا 19 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27% ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 33 ليلا 25، شرم الشيخ نهارا 40 ليلا 30، الغردقة نهارا 39 ليلا 29، بورسعيد نهارا 32 ليلا 26، وأسوان نهارا 43 ليلا 28.
2: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
4: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نكمل أخبارنا ونروح للقصة وما فيها. علا رامي انضمت لأبطال مسلسل خالد النبوي الجديد طاهر المصري، وبتلعب دور جارة سوسن بدر في أحداث المسلسل اللي فيه تفكير حاليا أنه يتعرض في شهر رمضان، بعد ما كان مقرر في البداية أن هم يعرضوه خارج موسم رمضان. ده بالنسبة للقصة وما فيها. النهاردة هنكمل أخبارنا بعد ما نسمع الأغنية دي.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نروح لخبر عن ياسر جلال، انه انضم لأبطال دراما رمضان 2027 بعد ما وقع على عقد بطولة مسلسله الجديد القناع، اللي هيكون مكون من 15 حلقة وأحداثه بتدور حوالين جريمة غامضة. بنتعرف على حل لغزها في الحلقات الأخيرة من المسلسل. ده خبر من فقرة آخر خبر، هنكمل باقي الأخبار لما نسمع تامر حسني.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها

هنكمل مع بعض فقرة آخر خبر، وهنروح لعمر يوسف، كمان هيكون ضمن نجوم رمضان 2026 بمسلسل رومانسي أكشن برضو مكون من 15 حلقة، هيكون اسمه 180 وهيبدأوا تصويره في شهر أكتوبر اللي جاي إن شاء الله. أما يوسف الشريف هيسافر أوروبا الشهر اللي جاي عشان يصور المشاهد الخارجية لفيلمه جديد ميلانو في عدد من الدول منها إيطاليا وتركيا وفرنسا. نسمع بقى مدحت صالح ورجع تاني.

رجعت لكم، واللي كسب معانا هو اسلام، وكان عايز اغنيتين تتر مسلسلات منهم قالوا زمان، يعني اغنيتين للفنان علي الحجار. فاخترت لك الحقيقه تتر مسلسل عشان عارفه انت بتحب الفنانه حنان مودي، فاخترت لك زي الهوى كمان. طبعا مسلسل زي الهوى من تتر مسلسل اللقاء الثاني، كلمات الشاعر كبير سيد حجاب والحين موسيقار عمر خيرت. كمان قالوا زمان اللي انت عايزه برضو كلمات سيد حجاب والحين بقى ياسر عبد الرحمن، وطبعا استاذه حنان ماضي مغنيه معايا. نسمعها مع بعض، قالوا زمان وبعدين زي الهوى، وقابلكم بكره على خير من 9 ل 11 بالليل. بتشرف بيكم كل يوم اثنين وثلاث، بعدي على طول هتكون معاكم زميلتي ياسمين الحفناوي في الدقيقه الاولى، وبعدين في اخر اليوم. يا رب دايما تكونوا متابعين راديو 90 90، واكون ضيفه خفيفه عليكم. كنت معاكم غدير حسين، واقول لكم دلوقتي سلام.

0: الراديو 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحالة وقعات مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق استجابة لنداءات أولياء الأمور. الرئيس السيسي وجه بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان مستوى جودة التعليم الجامعي. الهيئة العامة لرقابة المالية تقدم مجموعة من القرارات والتدابير بشأن وقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي. الرئيس الوزراء يؤكد توفر مستويات آمنة من الاحتياطات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة أطلقت عملية لخنق الاقتصاد والنظام الإيراني. وزير المالية يؤكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص. شهاب الدين عبد الرؤوف لاعب منتخب مصر يحصد برونزية المصارعة في بطولة ألعاب البحر المتوسط. فلان يواجه تشيلسي حاليا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
2: مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مش مجرد يوم بيعدي وخلاص، دي نفحة نور بتتجدد في قلوبنا المعنى الحقيقي للرحمة والهدى، وسيرة طهرة فضلت منارة للإنسان على مر الزمان. ربنا سبحانه وتعالى اختاره وحط فيه سر الجمال كله، قلب رحيم وصدق وأمانة وتواضع جم. ولما سأله السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه قالت بكل بساطة: كان خلقه القرآن. يعني النور ماشي على الأرض بيعطف على الضعيف ويكرم المحتاج ويعفو عن اللي أساء لي وهو قادر يرد الإساءة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانتش أخلاقه مجرد كلمات بنرددها، دي كانت حياة ومعاني بنعيشها. الرحمة عنده طبع، والصدق عنده أساس، والتواضع دايما سمة لكل تصرفاته. وعشان كده احتفلنا بذكراه مش بس بليلة الميلاد، ده امتداد لسيرته في حياتنا اليومية. نتعلم من رحمته ونقتدي بصدقه وتواضعه عشان تفضل سيرته الطهرة هي الطريق اللي بنمشي عليه. يا حبيبي يا رسول الله، ولد الهدى والكائنات ضياؤه، ومع ميلاده نزل نور الرحمة، نور رايته الراحمون يرحمهم الرحمن، نور قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا حبيبي يا رسول الله، ولد من قال فيه العلي القدير: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم ذكر في كل وقت وحين. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات آخر اليوم. كل عام وحضراتكم بخير ومصرنا الحبيبة بكل خير وسلام بمناسبة ذكرى مولد نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة أغريدة مصطفى، رئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد الصنباطي، وهكون موجودة مع حضراتكم على مدار الحلقة ياسمين الحفنوي. أبرز عناوين ملفاتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها معاكم، في بداية ملفاتنا هنبدأ بالملف التعليمي وهنتابع الاهتمام الرئاسي بملفات تطوير التعليم والتوجيهات الرئاسية بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم. أما في ملفنا السياسي هنستمع إلى آراء المحللين حول التحركات والمشاورات المصرية مع الأطراف المعنية والأشقاء والشركاء وأبرز ما جاء فيها. في أجواء الاحتفالات الدينية نقترب من تهنئة مفتي الجمهورية للرئيس السيسي والمصريين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ونتابع فعاليات مسجد الإمام الحسين. ثم نذهب إلى واحد سيوة ونتعرف على أجواء احتفالات الواحة بالمولد النبوي الشريف وتجهيز صندوق تحيا مصر ل 11 عروسة. أما في ملفنا الرياضي هنتابع نتائج وميداليات أبطال مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا، ونتعرف على تفاصيل شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات في مصر. وتقارنا الخاصة في برنامجنا هنتابع أحوال مشروعات مبادرة حياة كريمة، وهنتعرف على نتائج المبادرات الرئاسية الإنسانية في المجال الصحي. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم النهاردة، وهنتابع تقارير الزملاء من كل مكان. هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم، خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أهلا بحضرتكم من جديد. ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع اليوم للمرة الثانية خلال أيام استعداد العام الدراسي الجديد، وجه بعدد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن الأسر وتحسين جودة العملية التعليمية. للتعليق معنا على تليفون الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. أستاذة فاتن، برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا، ازيك؟ عاملة ايه؟
1: الحمد لله، كل سنة وحضرتك بألف خير.
2: وحضرتك طيب.
1: مع توجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور وضبط المصروفات الدراسية، كيف تقرأي أهمية هذه التوجيهات مع اقتراب العام الدراسي الجديد؟
2: طبعا دي توجيهات مهمة جدا. النهاردة يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنصف الطلبة وأولياء الأمور إنصاف يعني عظيم جدا، خاصة يعني ان هو يوجه بإقامة معارض مخفضة وحوكمة المصروفات والحد الأدنى للأجور. دي خطوات محترمة وضرورية جدا. كان أكبر معوق للتعليم في مصر هو العبء الاقتصادي على الأسرة، فإقامة معارض مخفضة دي هتفرق مع أولياء الأمور بشرط الرقابة طبعا على الجودة. ما ينفعش طبعا يعني تكون يتم توفير أدوات مدرسية كشنطة مدرسة ما تقعدش مع الطالب شهر ولا حاجة، تكون جودتها قليلة في الصورة والكلام ده. فإحنا محتاجين بس رقابة على مسألة الجودة بالنسبة للمعارض المخفضة، وإن هي تقدر إن هي فعلا تخاطب ولي الأمر اللي هو ذو عائد منخفض، وطبعا تخاطب جميع المستويات على نفس النهج. اما بالنسبه لحوكمه المصروفات دي نقطه مهمه جدا، لما ان طبعا ولي الامر بيحس ان الفلوس اللي بيدفعها رايحه للطالب مش في بنود مبهمه، طبعا لازم الثقة ترجع في الموضوع ده ما بين ولي الأمر وما بين المدرسة. مصروفات المدارس الخاصة هي مصروفات باهظة للغاية، كمان المدارس الخاصة بتدير عملية المصروفات وفقا لأهوائها الشخصية بدون الالتزام بضوابط القرارات الوزارية أو الحوكمة الوزارية في مسألة لائحة المصروفات ونسب الزيادة. فنلاقي مثلا المدارس الخاصة بتفتح حتى أبواب القبول لها والالتحاق بها بدري جدا عن موعد الأساسي للالتحاق، يعني في شهر 6 هو الموعد الأساسي لفتح باب القبول في جميع المدارس على كافة الأنواع يعني أو على كافة المستويات. ولكن احنا بنجد ان المدارس الخاصة بتقفل من شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 بتكون خلصت عملية الاستيعابات داخل الفصول. ومسألة حوكمة المصروفات زي ما قلت لحضرتك دي مهمة جدا جدا. الحد الأدنى للأجور للمعلمين، النقطة دي مهمة جدا لأن المعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية، فلازم المعلم يكون مرتاح ماديا عشان يقدر يركز في الفصل مش في الدروس الخصوصية. احنا يمكن أغلب المدرسين بنلاقيهم ان هم بيركزوا في الدروس الخصوصية اكتر من ان هم يشرحوا في الفصل، على عكس زمان. احنا كنا زمان كان في تعليم بمعنى التعليم الحقيقي، ما كانش في طالب يتجه للدرس الخصوصي نهائي. يمكن بدأت طفرة الدروس الخصوصية بتطفي على العملية التعليمية اخر مثلا 30 سنة الاخر دمت. يعني احنا في حاجة لتقليل العبء المادي على ولي الأمر والإنفاق. احنا بننفق أكثر من 40 مليار جنيه مثلا في مسألة الدروس الخصوصية، فطبعا احنا كل هذه الإنفاقات عبء كبير على ولي الأمر. يمكن نظام البكالوريا اللي تحدث عنه وزير التربية والتعليم وأطلقه وهيبدأ إن شاء الله تطبيقه يعتبر على الصف الثاني والثالث الثانوي بداية من العام المقبل، هو ممكن يكون نواة للقضاء على فكرة الدروس الخصوصية والاعتماد على الكتاب المدرسي. ويمكن توجيه الرئيس النهاردة على أن يكون الامتحانات حصرا من الكتب المدرسية الرسمية والاهتمام بمواد الهوية وكل ده.
1: أستاذة فاتن، الصوت قطع مع حضرتك.
2: لا يا فندم، بقول لحضرتك يمكن التوجيه الرئاسي الخاص بالامتحانات حصرا من الكتب الدراسية، وتكون من النماذج والتطبيقات والتقييمات اللي بتجرى داخل المدارس. طبعا ده هيكون النواة الأساسية في القضاء على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، سبوبة الكتب الخارجية. فطبعا ده شيء مهم جدا جدا جدا. احنا بنقضي على 70% من أزمة السناتر والملخصات. لما الطالب والمعلم يعرفوا ان مفيش سؤال هيجي من بره الكتاب المدرسي، الكل هيلتزم وهيرجع للكتاب المدرسي، وده هيعيد هيبة الكتاب اللي ماتت من سنين. طبعا انا برضو بناشد وزارة التربية والتعليم، هناك بعض الطلاب، ويمكن تم إطلاق بعض المناشدات من بعض أولياء الأمور، هناك بعض الطلاب ضعاف النظر، فحتة إطلاق إن أنا الكتب المدرسية نظام البكالوريا يمكن توجيه رئاسي النهاردة بأهمية الكتاب المدرسي، وإن الامتحانات ما تخرجش عن الكتاب المدرسي، فطبعا هنا الطالب هيكون ملتزم بالكتاب المدرسي. فهناك بعض الطلاب بتجد صعوبة في إن هي تتصفح الكتب المدرسية عن طريق الإنترنت، اللي هي المادة التفاعلية اللي وزارة التربية والتعليم بتطبقها من يمكن من 2018، ولكن هذا النوع من الكتب التفاعلية عبر الانترنت هناك بعض الطلاب بتجد صعوبة في عملية طباعتها خارجيا، لان ممنوع طباعة الكتاب المدرسي.

0: كل هذه التفاصيل الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. إحنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي من فتنة في آخر اليوم.
1: آخر اليوم، آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90، الراديو 90-90، هواها مصري.

0: بمؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية. في تحركات واتصالات اليوم وصلت الدبلوماسية المصرية مشاورتها مع الأطراف المعنية والشركاء تأكيدا على أهمية دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة الدول واحتواء التصعيد بالحلول السياسية، منها تنفيذ استحقاقات خطة ترامب للسلام في غزة، دعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، تجلب الحلول السياسية والدبلوماسية في أزمات المنطقة واحترام سيادة دول منطقة القرن الإفريقي. معنا على تليفون التعليق الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم الشؤون الخارجية بالعدد الأسبوعي. أستاذ ضياء برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بيكي وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
1: مع استمرار التحركات المصرية في عدد من الملفات العربية والإقليمية، كيف تقرأ هذا الجهد المصري؟
2: الدبلوماسية المصرية الرئيسية تعتمد على دائما على الحلول السياسية والدبلوماسية، إعلاء لغة الحوار وإفتاح المجال لمسار المفاوضات باعتبارها الطريق الأساسي لتسوية النزاعات، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقد أكدت مصر استمرار تحركاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء التوتر.

0: الحرارات وخفض التصعيد ومنع انتشار الصراعات إلى دول ومناطق جديدة. وده مجمل الجهود اللي بتبذلها مصر خلال المرحلة الراهنة. ومن أهم المحاور اللي بتعتمد عليها مصر في هذا الإطار هو تكثيف الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية الرئاسية على مختلف الاتجاهات، رئاسية ودبلوماسية وحتى على مستوى الأجهزة الأمنية زي جهاز المخابرات العامة مع القادة العرب والأطراف الإقليمية والدولية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالات ولقاءات مع عدد من القادة والمسؤولين لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة ومناقشة سبل التهدئة ووقف التصعيد والعودة إلى المسارات السياسية. خلال أغسطس الجاري استقبل سيادة الرئيس عدد من الزعماء، كان زعماء العرب طبعا كان وعدد من الأطراف الدولية لبحث الملفات في ليبيا وفلسطين ولبنان.
1: نعم، وانا كمان ذكرت في يعني في بدايه المداخله، انا قلت ان هو ايضا تنفيذ خطه ترامب للسلام، دعم الاستقرار في سوريا، وتجليب الحلول السياسيه والدبلوماسيه. يعني دايما مصر بتؤكد في مختلف تحركاتها تجليب الحوار والحلول السياسيه. كيف ترى اهميه هذا الموقف في ظل الازمات والتوترات الحاليه؟
0: مصر بتأدي دور مهم في الوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف والنزاعات، وهو ما ظهر بصورة واضحة في جهود في جهودها المتعلقة بالقضية الفلسطينية والحرب في غزة. مصر شاركت في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع عدد من الأطراف الدبلوماسية من بينها قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. استضافت القاهرة اجتماعات ولقاءات للفصائل الفلسطينية، وكان الأسبوع الجاري اللي احنا فيه ده كان في لقاء مع حركتي فتح وحماس في القاهرة. غابت حركة فتح عن اللقاء لأسباب لوجستية خاصة بها، وأعتقد أن هو اللقاء هيستكمل مع فتح في القريب العاجل لاستكمال الاستحقاقات الداخلية من الأطراف الفلسطينية نفسها. وده مهم، ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وترتيب الأوضاع الفلسطينية ده مهم، وتوحيد الصفوف الفلسطينيين مهم جدا لإنهاء الصراع في أقرب فرصة.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم الشؤون الخارجية بالعدد الأسبوعي. بشكرك على قراءة وتحليل حضرتك لهذا الملف الدبلوماسي المهم. شكرا يا أستاذ ضياء.
0: أشكر حضرتك.
1: في آخر اليوم معنا تقرير بعنوان حياة كريمة، مشروعات مستمرة لتطوير الريف المصري. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدا اهتمام الدولة باستكمال المشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تنفذ المرحلة الأولى في 1477 قرية، وانتهت المشروعات المستهدفة بالكامل في 907 قرى حتى الآن، بإجمالي 23741 مشروع. تم تسليم 18195 مشروع منها للتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين. احنا لسه مستمرين معكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم. فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وعدنا لحضراتكم من جديد ونروح معاكم لواحد سيوة، حيث تعيش الواحة أجواء مميزة بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف وأيضا مع فعاليات صندوق تحيا مصر وتجهيز عدد من العرائس. لتعليق ومزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري، مراسل راديو 90 90 في واحد سيوة. أستاذ محمد أهلا بحضرتك.
2: أهلا زميلة ياسمين وأهلا بكل المستمعين، وكل عام وحضرتكم بخير.
1: وحضرتك بألف خير يا رب. مع أجواء الاحتفالات في الواحة، ماذا عن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في واحد سيوة؟
2: طبعا واحد سيوة لها يعني احتفالات من نوع خاص بمثل هذه المناسبات منذ بداية شهر ربيع الأول، ويعني هناك عدد كبير من المساجد تفتح بالابتهالات والتوشيح الدينية وحلقات الذكر، وأيضا إقامة يعني الاحتفالات من خلال إدارة أوقاف سيوة في الاحتفال الرسمي، بجانب طبعا الاحتفالات التي تنظمها يعني عدد من المساجد داخل الواحة، خاصة المساجد يعني التراثية وعدد من الزوايا. أيضا هناك يعني احتفال خاص جدا يعني بواحة سيوة يعود إلى الموروث الشعبي الذي اعتاد عليه أهل واحة سيوة. يوم الاحتفال في الصباح الباكر يتجه الأطفال والشباب والرجال إلى عدد من المساجد ومناطق التجمعات، ومعهم أطباق من الحلوى. هذه الأطباق يعني تجمع من أبناء المنطقة الواحدة وتوزع على الجميع كمأدبة واحدة، والكل يعني يتناول من هذه الأطباق في شكل تشاركي وفي شكل احتفالي على نفس هذا المنوال تقوم به الفتيات والسيدات في بيت من البيوت. عندما يتم الانتهاء من تناول وجبة الإفطار المجمعة، نجد أن كل أم تقوم بتجهيز الفتاة الصغيرة بأفضل الأزياء كأنها فعلا في يوم العيد، وتعطي لها طبق من الحلوى، وكل الأطفال وهم يمرون في طرقات الواحة يتناولون من هذه الأطباق في شكل احتفالي رائع ومميز اعتادت عليه واحة سيوة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بجانب طبعا يعني الابتهالات والتوشيح والأذكار طوال الشهر الكريم.
1: نعم. طيب في إطار الفعاليات المجتمعية لصندوق تحيا مصر، ما هي تفاصيل الاحتفال بالعام الـ12 وتجهيز 11 عروسة في سيوة؟
2: بالفعل يعني وسط فرحة كبيرة في يعني إطار الاحتفال بمرور 12 عام على تأسيس وتدشين صندوق تحيا مصر، بالفعل يعني تم تجهيز بالفعل 11 عروسة بكل الأجهزة الكهربائية وعدد من يعني الفرش الخاص بالبيوت، وتم بالفعل من خلال رئيس مركز ومدينة سيوة وشيوخ القبائل وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية توزيع هذه الأجهزة على العرائس بالفعل وسط فرحة كبيرة، وتوجه الأهالي بالشكر للقيادة السياسية للاهتمام بواحة سيوة وإدخال الفرحة للأسر داخل الواحة في هذه المناسبة بمناسبة مرور 12 عام على تأسيس صندوق تحيا.
1: نعم. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الزميل الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري، مراسل راديو 90 90 في واحد سيوة. شكرا يا أستاذ محمد وكل عام وحضرتك بألف خير.
2: شكرا جزيلا وكل عام وحضرتكم
1: بألف. حضرتك بخير يا رب. شكرا. أتكلم معكم عن خبر خاص بوزارة الصحة والسكان، حيث أعلنت الوزارة عن تقديم 28,549,120 خدمة طبية مجانية منذ انطلاق النسخة الرابعة من حملة 100 يوم صحة في أغسطس الجاري. شملت الخدمات مختلف المحافظات بمشاركة 13 قطاع من قطاعات الوزارة، إلى جانب تكثيف جهود التوعية والتثقيف الصحي التي استفاد منها أكثر من 56,000 مواطن. مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم في آخر اليوم، خليكم معنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90، الراديو 90-90، هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: ومحمد مشهد من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: المولد النبوي محطة إيمانية نستضيء فيها بقيم الرحمة والرفق والعفو. بهذه المناسبة وجه مفتي الجمهورية التهنئة إلى الرئيس السيسي والمصريين والأمة الإسلامية، مؤكدا أن ذكرى المولد النبوي ليست مجرد مناسبة وإنما هي فرصة لاستحضار القيم التي جاء بها النبي الكريم وفي مقدمتها الرحمة والرفق والعفو. للتعليق معنا على التليفون الزميل الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 90 90. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ عمر. كل سنة وحضرتك بألف خير.
2: وحضرتك وكل مصر كلها يا رب، وكل المصريين جميعا وكل خير يا رب، وكل سعادة وكل ستر وكل محبة
1: يا رب. في أجواء هذه الذكرى المباركة، ماذا جاء في تهنئة مفتي الجمهورية لرئيس السيسي والمصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف؟
2: هي التهاني كلها دي ترجمة جميلة جدا لحاجة غريبة جدا في المصريين. مصر عندها حالة من حالات التميز في كل حاجة، دي حاجة طبيعة مصرية، حاجة كده يعني ماركة مصرية، ما حدش يعرف يقلد فيها المصريين. لو انت دورت على دولة من دول العالم كلها مش هتلاقي غالبا دولة بتحتفل بالمولد النبوي بهذه المحبة زي مصر، ولا ناس بيحبوا المولد النبوي زي المصريين بكل طوائفهم وبكل عاداتهم وبكل تقاليدهم وبكل تاريخهم. لما تلاقي ان المسيحي جنب المسلم، هما الاثنين، ده المسلم بياخد علبة الحلاوة يوديها للمسيحي، والمسيحي بيقف يحتفل ويروح يبارك لأهل المسلم ويقول له كل سنة وانت طيب بذكرى ميلاد سيدنا محمد. وكل الروح دي مش تلاقيها الا غير هنا في مصر. ايه النوع الحتة المختلفة المحبة ان لما احنا نيجي ونرجع بالذاكرة بتاعتنا الى صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم، لما كان قاعد مع الصحابه وكان في مرضه الاخير صلى الله عليه وسلم ويقول لهم اذا من الله عليكم. شوف التعبير يا ياسمين، اذا من الله عليكم، يعني في اي مكان مثلا ايه اذا فتح الله عليك، فاذا من الله عليكم بفتح مصر تتخذوا من اهلها جندا كثيفا. اشمعنى مصر بالذات بقت هي منا؟ اشمعنى جند مصر بالذات انها تاخذ من اهل مصر جندا كثيف؟ ليه؟ قال لأنهم مؤهلين في رباط إلى يوم القيامة. شعب قطعة واحدة، شعب حتة واحدة، منهج واحد، مذهب واحد، عقيدة واحدة، وبالتالي ما حدش يقدر يفرق ما بينه ولا حد يقدر يميز ما بينه، هو كله كتلة واحدة. نيجي لصاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم وهو أخلاقه التي ذكرها المفتي في تهنئته للسيد الرئيس لما تحدث عن المنهجية النبوية في الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يلاقي واحد بيحمل البعير بتاعه فوق طاقته يقول له اتق الله وخفف عن الحمل بتاعه. الجمل من محبته للنبي يجي الجمل يجري عليه عشان يشكيله صاحبه، وجاب صاحب الجمل يقول له ان جملك يشكو ليك انك تحمله ما لا يطيق. كل دي نوع من انواع الرحمه. لما يجي يبص حضرتك وهو بيتكلم وهو بيصلي ويسمع ان في طفل بيبكي ويجي يسرع في الصلاه بتاعته بسرعه ليه؟ عشان خاطر الام ما تنشغلش ببكاء ابنها الطفل الرضيع عشان خاطر قلبها ما يوجعهاش عليه، ولا ان الطفل كمان يتعب. ده الرحمه. لما يجي واحد اعرابي جاي من الباديه، الراجل ما يعرفش العادات ولا يعرف التقاليد، ويجي داخل المسجد ويقف يتبول في المسجد النبوي، الصحابه يطلعوا يجروا عليه عشان خاطر يمنعوه. النبي يقول لهم لا تقطعوا عليه بولته، والاطباء قالوا ان الكلام ده مهم جدا، ان هو انقطاع البول او انحسار البول ممكن يؤدي الى اضرار صحيه. يقول لهم لا تقطعوا عليه بولته، سيبوه لحد ما يخلص التبول بتاعه، وبعد ما يتخلص يقول لهم هاتوا شويه ميه ادلوها على البول بتاعه عشان خاطر يطهر المكان. ويجيب الاعرابي يقول له ايه؟ يا اعرابي ان هذه المساجد مولت لهذا، المساجد دي مش معموله عشان خاطر كده، ده معموله عشان خاطر العباده، والمكان ده لابد ان يكون طاهر ويكون نظيف. العربي من كتر الاسلوب والرحمه اللي فيه ده راح قال له ايه؟ اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احد. يجيبه تاني يقول له يا عربي لقد ضيقت واسعا، ده رحمه ربنا بتسع كل شيء. الاسلام على فكره عقيده، الاسلام ده شريعه، الاسلام ده منهج حياه. الاسلام مش محتاجين ان احنا نقعد مثلا نجيب ولا نختلف في التراث الاسلامي وفي الفكر الاسلامي، لا، الفكر الاسلامي موجود. هو اللي محتاجين نعمله ايه؟ اللي دايما سياده الرئيس بيطالب فيه في كل المناسبات الدينيه، ان هو تجديد الفكر الديني. ازاي ان انا يبقى عندي المنهج بتاع حياتي اقتبسه في كل حاجه، اقتبسه في كل في مواصلاتي، اقتبسه في معاملاتي، اقتبسه في حياتي، يبقى منهج حياه عند الانسان من رحمه ومن رفق ومن عفو ومن تصالح مع النفس، تصالح مع الوطن، تصالح مع الغير، تصالح مع الاهل، تصالح مع العمل. هو ده الاسلام اللي احنا محتاجينه، او هو ده الفكر الاسلامي اللي احنا محتاجينه. اذا اردنا ان احنا نعبر ونقول له يا رسول الله احنا بنحبك، يا رسول الله احنا بنحتفل بذكراك، يا رسول الله ان ذكراك دي غاليه على قلبنا وغاليه على نفسنا. ازاي؟ الحكايه مش كلام، الحكايه افعال. المحبه عليها دلائل، والدلائل تكون افعال وليس كلام. الافعال ايه؟ ان احنا نترجم ده الى عمل، نترجم ده الى سلوك، نترجم ده الى تقدم، نترجم ده الى محبه، الى خوف، نحب بعضينا، نخاف على بعضينا. كل واحد مننا يمسك في ايد جاره، يمسك في ايد اخوه، يمسك في ايد اهل بيته، ويمسك عليهم جامد، ويحبهم ويبرهم ويودهم ويوصلهم. كل ده نهار ما نعمل كده النبي هيبقى فرحان بينا، لان النبي تعرض عليه اعمالنا ويعرض عليه سلامنا ويرد علينا السلام صلى الله عليه وسلم.
1: عليه افضل الصلاه والسلام. يعني نقول تظل ذكرى المولد النبوي هي مناسبه لاستحضار السيره العطره والقيم والتي تدعو الى الرحمه والتسامح وحسن التعامل. كل الشكر لحضرتك الزميل الاستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريده الجمهوريه ومسؤول الملف الديني في راديو 99. كل سنه وحضرتك طيب ومصر بخير يا رب.
2: وبالصحه والسلامه.
1: شكرا لحضرتك. احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في اخر اليوم، فاصل ونرجع نواصل معاكم.
0: واحسن منك لم ترى عيني، واجمل منك لم تلد النساء، محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معاكم لملعب آخر اليوم، حيث تواصل البعثة المصرية تألقها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا وسط نتائج مميزة لنجوم مصر في عدد من الرياضيات. معنا على التليفون للتعليق الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك
1: كل سنة
2: حضرتك طيب.
1: الله يخليك. مع استمرار تألق أبطال مصر في منافسات الدورة، ماذا عن أبرز النتائج والميداليات التي حققها نجومنا حتى الآن؟
2: شوفي، الحمد لله إحنا محققين نتائج تعتبر جيدة حتى هذه اللحظة. يمكن محقق 11 ميدالية متنوعة، منهم ما شاء الله 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و 5 ميداليات برونزية، كان أخيرهم فوز ما شاء الله اللاعب محمد حمزة في سلاح الشيش بذهبية رائعة، وقبل كده كان عبد الرحمن سامح فاز بذهبية سباق 50 متر سباحة، ومحمد السيد ذهبية سلاح سيف المبارزة، محمد حسن ذهبية المصارعة الرومانية، وإحنا ما شاء الله في تفوق في هذه اللعبة. يوسف شامل بقى لما دخلنا في الفضة في سلاح سيف المبارزة، محمود فرج في فضية في المصارعة الرومانية، برونزية في المصارعة الرومانية على ايد مصطفى حسين، فريدة عثمان طبعا كانت افتتحت الميداليات في الايام الاولى للبطولة ببرونزية في السباحة، يوسف رمضان ايضا خد هو كمان برونزية في السباحة، وده اللي خلى ان وزير الشباب والرياضة كابتن جوهر نبيل يشيد بالنتائج اللي حققتها البعثة المصرية حتى الان، ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية. وده ليه؟ لان احنا اول الترتيب العام في البطولة بالنسبة للدول العربية المطلة على البحر المتوسط، وده يعني هنعتبره انجاز حتى هذه اللحظة في ظل ان المنافسة مع الدول العربية هي منحاشرة في الجزائر المغرب، مع كامل التقدير للدول العربية الأخرى المشاركة زي مثلا سوريا لبنان ليبيا تونس، في يعني عدم استقرار شوية في الناحية الرياضية، ولكن احنا الحمد لله بنحاول نأدي، وفي أفواج مسافرة تانية خلال الساعات القادمة عشان مشاركة البعثة المصرية مقسمة على أفواج، ولكن الرياضات الجماعية لسه ما ظهرتش بالشكل المتناسق. يعني سيدات المنتخب الكرة الطائرة المنتخب الثاني خسر أمام إيطاليا، طبعا هي الدولة المنظمة 3-0، منتخب الرجال خسر أمام تركيا 3-1، وتركيا يعني قوية جدا في هذه اللعبة. احنا بنشارك 23 لعبة، أظن ان النتائج هتتحسن خلال الوقت القادم باذن الله. واشار برضو عمرو حسني حققت شيء رائع للرياضه النسائيه المصريه بفوزها بفضيه السلاح في البطوله، وده بالرغم من خسارتها في المباراه ان هي 15-13، ولكن النتيجه وفوزها وتحقيقها الميداليه الفضيه دي على منافسة قوية للغاية، ونتيجة قريبة 15-13، وإحنا ما حققناش النتائج ديت في السلاح بشكل قوي إلا من فترات قريبة، والسلاح المصري بصراحة بيعيش فترة انتعاشة قوية، بالإضافة أيضا إلى سمر حمزة لاعبة منتخب مصر في المصارعة، إن شاء الله تحقق لنا ميدالية ذهبية بعد ما وصلت للنهائي في البطولة. وسمر في المصارعة معروفة بقوتها، خاصة ان هي بقى شوفي فازت على الايطالية انيركا 4-1 في الدور نصف النهائي على ارضها ووسط جمهورها، وسارة ما شاء الله سمر ما شاء الله لاعبة رائعة يعني من الناحية الفنية والنواحي البدنية.
1: نعم، مصر على موعد مع استضافة دورة الألعاب الإفريقية 12 للجامعات، ماذا عن استعداد مصر لاستضافة هذا الحدث الرياضي ووصول شعلة الدورة إلى جامعة القاهرة؟
2: شوفي الحمد لله مصر بتنظر إلى القارة الإفريقية منظور مختلف تماما عن دول كتير. مصر بتشتغل بفكر المصريين القدماء لما كنا بنستقدم أبناء الملوك والأمراء عشان يدرسوا في مصر وبعد كده يعودوا إلى الجلوس على مقعد الحكم، فكانوا بيبقوا في منتهى الحب والإخلاص لمصر. من خلال طلبة أفريقيا واستقبالنا لهذه الدورة المفعمة بالحماس والشباب، ومش متوقفة فقط على النواحي الرياضية والبدنية واللي يعني هتقام في أكثر من مدينة مصرية زي القارة الأولمبية في المعادي وفي استاد القاهرة، الافتتاح هيكون على مدرج الدراجات، وفي القارة الأولمبية ولا المدينة بقى الأولمبية الجديدة اللي أقيمت في على قناة السويس بصرح رائع متكامل، وفي أيضا المدينة الرياضية الجديدة في العاصمة الإدارية. وإزاي إن مصر بتتحدث عن نفسها أمام شباب إفريقيا وبتقول لهم إن مش القصة إن أنت تهاجر مهاجرة غير شرعية في البحر، ولكن من الممكن جدا إن أنت من خلال إمكانياتك ومن خلال قدراتك ومن خلال إيمانك بنفسك إن أنت تقدر تنجز في قارتك، وإن أنت تقدر تشد بلدك لقدام وتخليها بإمكانياتها التي يطمع فيها الخارجيين إن أنت تصنع المختلف في مصر. عشان كده مصر بتجمع شباب إفريقيا وبتحدث معاهم وبيتشاركوا الشباب الإفريقي في الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، ومن هنا بيأتي دور مصر. مش عشان إحنا مصريين ونبقى عنصريين لبلدنا، ولكن أنت بتقومي بدور محوري، بدور تقدمي، بدور ثقافي، بدور ان انت بتعطي الامل لشباب افريقيا عشان يقدروا يبنوا بلدانهم وقارتهم، زي مثلا ما احنا اخيرا الحمد لله مثلا عملنا سد جوليوس نيروي في تنزانيا، وزي ان انت من خلال ان انت بتساعدي افريقيا بامكانياتك الماليه والفنيه وكل ده ان انت بتصنعي الفارق والمستقبل لافريقيا. فده باذن الله من خلال دوره الالعاب الافريقيه مصر بتتحدث عن افريقيا بشكل مختلف تماما.
1: باذن الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريده اخبار الرياضه. شكرا يا استاذ عمرو.
2: شكرا.
1: مستمعينا احنا لسه مستمرين معاكم، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معاكم، خليكم معانا.
0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90.
1: وصلت معكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما اختم مع حضراتكم اقول لكم على مجموعة سريعة من الاخبار. من الرياضة، اجريت اليوم قرعة بطولة افريقيا للسيدات للكرة الطائرة التي تنطلق غدا وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل. ويعقد مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماع يوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات الادارية والرياضية. في حالة الجو تتوقع الارصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا على أغلب الأنحاء مع ارتفاع نسب الرطوبة، وتصل العظمى والصغرى في القاهرة إلى 37 و24 درجة. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكركم جدا، كنا معكم من فريق الإعداد أغريد مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد السنباطي، كنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. كل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحالة وقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق استجابة لنداءات أولياء الأمور. الرئيس السيسي وجه بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان مستوى جودة التعليم الجامعي. الهيئة العامة لرقابة المالية تقدم مجموعة من القرارات والتدابير بشأن وقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي. وزير الخارجية السوري يؤكد أن رفع سوريا من قائمة الإرهاب يأتي تجسيدا لالتزامها بالأمن والسلام الدوليين. وزير الحرب الأمريكي يقول أنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو في أي مكان. الرئاسة الإيرانية تعرب عن استعدادها لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع دول الجوار. وزير المالية يؤكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص. منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس وباء إيبولا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. فوز منتخب مصر لناشئات الطائرة على الأردن بنتيجة 3-0 في البطولة العربية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: ودلوقتي جه معاكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: أوه.

وليس في الأرض خمرا كالتي تسكبين من عينيك أمرودا والورد أشمل وعندي الذي قد نشقت من خديك أم عقيقا

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90.
1: فالكافر

الروح والملأ الملائكة حوله

شاء الله. والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والعرش يزهو والحظيرة تزدهي الله.

والوحي يقطر سلسلا والوحي يقطر سلسلا والوحي يقطر سلسلا من

0: طولت في عمرك يا شيخ. الله الله يفتح عليك.
1: يا خير من جاء

0: الله طول عمرك يا شيخ. الله الله
1: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ناس بتجري حافظة ماشية ورا الباقي عالم كله كذاب اكتر من الخواجة مش مهم مش مهتم لسه مش لاقي الحل اللي صحيني المهم خليني احكيلك خليني احكيلك شوية عن حاجات جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير انا لسه بألف
1: خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي الشريف كل عام وأنتم بخير الراديو 90-90
2: يا رسول السلام

الراديو 90 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.